غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون

هو بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتبين

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعد

مما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقال

ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه.

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُتِيًّا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما.

يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

يتلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

أمنعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض

فلهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل

الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

خير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة باب.
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر. هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان. بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني تابع ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: مستمعين الأعزاء، تقدم إليكم إذاعة دار الإفتاء الليبية طاقة من البرامج المسجلة، والتي يتناول فيها المشايخ الفضلاء عددا من التخصصات الدينية التي تفيد المستمع في حياته اليومية والعملية، فمنها ما يخص أحكام المال، ومنها ما يخص علم المواريث، ومنها ما يرجع بنا إلى التاريخ البعيد والقريب كتاريخ المسجد الأقصى. وكما نقدم لكم أيضا برنامجا في إعراب قصار سور القرآن وبعض البرامج الموسمية التي تختلف على حسب الأوقات، كالبرامج التي تخص الصيام وزكاة الفطر في شهر رمضان المبارك، بلغنا الله وإياكم هذا الشهر الفضيل، وأخرى تخص الحجاج في مواسم الحج. ونترككم الآن مع أسماء البرامج وأوقات عرضها.
1: قبل الفوات فمن يعيد من ورث العلم السعيد.
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
2: حلية اللسان يأتيكم يوم السبت
3: على تمام الساعة 8 مساء.
0: فقه الزكاة يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
2: إسلام ومال يأتيكم يوم الأربعاء على تمام الساعة 6:30 مساء. فقه الحديث يأتيكم يوم الخميس على تمام الساعة 6:30 مساء.
4: الذي باركنا حوله يأتيكم يوم الثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: مصباح بن غريان قال مثلا، وهذه مسألة مهمة لتكلم عليها، قال أحيانا أنا نمشي نشري مثلا بضاعة بالبطاقة، هو سمى الرقم، قال مثلا نمشي نشري بضاعة ب547 دينار، تمام. لما نشتري بهذا المبلغ، قال أنا ابني يدفع علي، حسب ما فهمت منه أن هو كويس، قال يخلص عليك بالبطاقة، ابنك قال يخلص عليك بالبطاقة ثم تعطيه أقل مما دفع بالبطاقة. هنا ننظر، يعني أنت مثلا أني شريت بضاعة وما عنديش نقدا، ما عنديش نقدا، دفعت بالبطاقة، هذه الأمر واضح. أو نقول حسب ما فهمت من سؤاله أن قال ابني هو اللي خلص علي بالبطاقة، يعني مش مبينوا المسألة أكثر، مثلا شريت بضاعة بقيمة 547 كما ذكر، قال ابني خلص علي بالبطاقة 547 دينار، وبعدين جي قال لي يا أبوي راني خلصت عليك بالبطاقة 547، قال أنا أعطيته 500، هل هذا ربا؟ لا، هذا مش ربا. هذا مش ربا، الربا بالعكس، الربا لو خلص عليك 500 هو، لأن لما يخلص عليك 500 اسمه سلفك، اسمه أسلفك 500، لما يخلص عليك 500 ويقول لك أعطيني 547 هذا عين الربا، لأنه أسلفك 500 أخذ عنها كم؟ 547، عين الربا. لكن هذه بالعكس، جيت أنا لابني كم دفعت علي في المحل؟ قال دفعت علي 547، مديت له 500. من الناحية الشرعية الأصل ما دام دفع علي 547 نعطيه في نفس المبلغ، لكن لو هو رضي قالك لا يا أبو يعطيني 500 وأنا مسامحك في 47 ما فيهاش مشكلة، هذه ما هيش ربا، لأن ابنك كم دفع عليك؟ 547، كم أعطيت أنت؟ أعطيته 500، إذن هو في الحقيقة دفع كثيرا 547، رجع إليه قليل 500، هذا مش هذا الربا، الربا بالعكس، تدفع 500 كم يردوا لك؟ 547. إذن هذه المسألة يا مصباح، إذا كان ابنك راضي، هو اللي قال لك لا يا أبوي هات لي 500 فقط، راضي ماشي، لكن في نقطة مهمة حتى هي رأي، مش نقطة أنني مثلا نجي لابني نقول له أو مثلا نعطي أنا مثلا نعطيك 500 نقدا وانت رد علي يعني خلص علي 547، لا، فانتبه يا مصباح، ما بين أن ابنك ابتداء خلص عليك 547 وبعدين أنت خلصت وعطيته 500 وهو راضي قالك مسامحك في 47 ما فيش مشكلة، لكن إذا كان القصد منها، إذا كان القصد منها الحصول على السيولة، بمعنى نجي لشخص نقول له خلصني، خلص علي في المحل فلاني 547 وراني بنعطيك 500 نقدا فقط، لهنا وقعنا في الربا، وقعنا، لأن في حقيقة الأمر أنا أعطيته 547، أعطيته 500 نقدا، كم أعطاني؟ 547. فهناك فرق ما بين مسألة أن الإنسان يكون القصد منها هو أن يدفع القليل بالنقد ليأخذ مقابله أكثر بالبطاقة، هذا عين الربا، أما شخص قلت له خلص علي في محل، خلص علي مبلغ تمام، وبعدين جاء قال لي راني خلصت عليك 547 وني، قال لي هات 500 فقط، هذه ما فيهاش مشكلة. إذن هو أسقط عني 47. فالمسألة يا مصباح رأي فيها فشيء من التفصيل، لا أدري إن شاء الله نكون أنا فهمتك، وكانوا يعني الأمر مازال مشكل عندك، اتصل مرة تانية يعطوك رقمي لمزيد الإيضاح خارج الحلقة إن شاء الله.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ محمود من غريان، والله هذه مشكلة ومعضلة، الدكاترة يتخلفوا عن المحاضرات ويغيبوا عليها، مرات ما ياخذوا شيء سمستر كامل، ومرات يتأخروا عن المحاضرات، ومرات المحاضرة ساعتين تلقاه يعطي ربع ساعة أو ثلاثة. لا أعمم، لكن هذه ظاهرة موجودة، والحقيقة للأسف هذا من أسباب تدني التعليم. فعلى أعضاء التدريس أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعني يعقلوا عظم الأمانة التي حملوها، والإنسان لابد أن يحضر للطلبة ويؤدي لهم أداء يعني كويس، ويفهمهم المادة ويبذل معهم الوقت، حتى يعني يطعم أبنائه الحلال أو الحاجة، ما يأكلوش فلوس حرام. وتاني حاجة، هذا مما أوجبه

0: أتابع يعني المحاضرات وأداء أعضاء التدريس وحال الطلاب وكذا، فأذكر أن في بعض المشايخ يعني طرأ له عذر وتغيب عن المحاضرة. في العادة احنا لازم يبلغ قبلها حتى يعوض الطلاب بمحاضرة أخرى، وبعدين الأستاذ هذا والشيخ يأخذ المحاضرة الثانية التي يعني جعلت بديلة لها. لكن لما فاتوا الساعتين هيك أذكر اتصل بي فضيلة المفتي وقال لي كيف ساعتين يفوتوا على الطلاب بدون حل؟ فتعذرت وقلت أنا إن أراه يعني الإبلاغ جاء متأخر وما قدرناش. فالشيخ قال والله أنا أتألم غاية الألم إن الطلاب يفوت عليهم ساعة ما يقروش فيها. شوفوا الحرص والأمانة، الإنسان اللي يعرف المكان الذي وضعه الله عز وجل فيه. يعني فضيلة المفتي مع الأعباء والمشاكل والمؤسسات المختلفة يتابع محاضرات الطلاب أولا بأول ويتألم لساعة تفوت للطلاب يعني بدون ما يأخذوا فيها درس. ولذلك أنا نوصي إخواني أعضاء التدريس أن يعقلوا عظم هذه الأمانة ويتألموا لكل ربع ساعة تفوت على الطلاب ما يأخذوش فيها يعني ما يأخذوش فيها إن شاء الله حاضر ما يأخذوش فيها يعني جزء من من من محاضراتهم. هذا الحقيقة ينبغي أن ينتبه إليه جيدا.
1: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
2: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
1: نعم.
2: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
1: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
2: نعم
1: نعم، بارك الله فيك.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: السيد عادل من طرابلس والله هذا سؤال مهم، قال أنا اشتريت سيارة من شركات التقسيط، هذه اشتريتها بالتقسيط والقسط عن طريق المصرف. قال السيارة قاعد الآن، أنا لم أنقلها من الشركة، قال الشركة عرضوا علي قالوا لي شرايك نشروا منك السيارة من جديد. يا عادل رد بالك واتق الله، وهذا عين الربا، هذا عين الربا، هذا بيع العينة، كأنك تسمع بيع العينة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بعدة تفسيرات منها هذا التفسير. إيش هو التفسير؟ الشركة هذه بتبيع لك السيارة الآن بالتقسيط ب100,000. طيب وين تجي أنت؟ أنت ما تدورش في السيارة، أنت تبي فلوس، تبي نقود. يقولك ما دام تبي فلوس الواد طلع في السيارة، أو نشروها منك إحنا بالحاضر ب50,000 أو ب70,000. وبالتالي آل الأمر إلى أن الشركة دفعت لك الآن 60,000 دينار أو 50 في يدك، ستأخذ ما يقابلها بعد عامين والله أشبح لين يكمل الأقساط، ستأخذ منك 100,000. إذن هي دفعت قليلا وهو 60 لتأخذ بدلها الكثير وهو 100. وبالتالي خذوا قاعدة عامة، أي حاجة تشتريها بالآجل بالتقسيط لا يجوز لك بيعها بالحاضر للبائع نفسه. يا عادل أخرج السيارة من الشركة وبرر ارفعها للسوق وبيعها باش ما تبي تبيع، لا تبيعها للبائع الأول لك، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. رأوا كثير للأسف من شركات التقسيط ومن هؤلاء يعني أصحاب التقسيط والكلام هذا، كثير منهم رأوا من بيوع العينة، كثير منهم مرابون لا يخافون الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان صاحب الشركة هذا رجلا يخاف الله سبحانه وتعالى، هل يرضى بهذا الأمر؟ يبيع لك سيارة بالتقسيط ب100,000 ويقول لك هاو خلي السيارة في المعرض واني نعطيك 60,000 حقها الآن في يدك، هذا لا يجوز، هذا بيع العينة. دفع بيع العينة هو بيع يتوصل به إلى دفع قليل وهو 60,000، في كثير وهو 100,000 اللي بياخدها عن طريق التقسيط. أرجو أن يكون هذا الأمر مفهوما لك يا عادل. بيع التقسيط نفسه ما عندناش فيه مشكلة ما دام القسط معلوما والمبلغ معلوما الإجمالي. طلع السيارة هذه من الشركة وبر

0: عرضها في السوق وبيعها بالحاضر وخلي الأقساط مستمرة على تلك الشركة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإسلام والحياة. هذا البرنامج الذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على استفتاءاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم. ضيفنا في حلقة اليوم هو فضيلة الإمام الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، مفتي عام ليبيا. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
1: مرحبا، السلام عليكم، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. نذكر بداية بأرقام البرنامج، هي كالتالي: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. يمكنكم الاتصال بنا أيضا أو مراسلتنا عبر فايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكن أيضا متابعتنا على البث المباشر على موقع أو عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكن متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على تردد 90.9، كما يمكن متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبي على تردد 11137 عمودي على النايل سات. أرحب بكم شيخنا الكريم مرة أخرى. شيخنا الفاضل، حقيقة تعيش بلادنا أزمات متتالية، لا تكاد تنتهي أزمة حتى تدخل البلاد في أزمة، أزمة الكهرباء، الوقود، السيولة وغيرها، يعني جعلت من حياة الناس أو جعلت الناس تعيش حياة الضنك والضيق. الشيء المستغرب شيخنا الكريم تجاهل الحكومة للقضايا الملحة لصالح قضايا ليست ذات أهمية أو قضايا أقل أهمية، وأيضا لا يبدو في معالجة الحكومة لهذه الأزمات لا تدل على حكمة ظاهرة. في ظل هذا شيخنا الكريم، ما رأيكم ما يجري في البلاد، وما رأيكم في تصرف الحكومة تجاه هذه الأزمات؟
1: بارك الله فيك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سماه رئيس الأمريكان مجلس السلام وورط فيه عددا من قادة وزعماء الدول الإسلامية ودول الخليج، وسماهم ضامنين وما هم بضامنين، فيما أطلق عليه اتفاقية وقف الحرب في شرم الشيخ. هذا المجلس الآن يتكلم بلسان اليهود ولسان رئيس الأمريكان، يتكلم بكلامهم وينطق بلسانهم، لا يزيد عليهم شيئا ولا ينقص. المقاومة والمجاهدون في غزة وفي فلسطين بذلوا كل شيء، وكل ما طلب منهم فيما عرف بهذه الاتفاقية المشؤومة كله قدموا متطلبات المراحل الثلاثة، قسموها إلى ثلاث مراحل. المراحل الثلاثة قدمت المقاومة وحماس والفصائل كل ما طلب منهم في المراحل الثلاثة، واليهود وإسرائيل والصهاينة والأمريكان إلى حد الآن لم يقدموا شيئا. آخر ما بذلته المقاومة، قدمت الأسرى اليهود وقدمت القتلى وفعلت كل ما تستطيع، وأطلقت سراح أسرى أمريكان، كله إبداء لحسن النية لعل القوم يعقلون، ولكنهم ما زادوا إلا تنكرا وعداء وشدة على الفلسطينيين. الآن حماس والمقاومة قالوا نرضى بتسليم السلاح وأمر غريب وعجيب، ولكنهم فعلوه في حالة اضطرار لحماية الأطفال والصغار والكبار والتجويع، يعني الرفق بالناس والحصار المستمر. أبدوا استعدادا لهذا وأن يسلموا حتى السلاح، وهذا لم يرضي مجلس السلام حسب الاتفاق الموجود ولا الصهاينة. لا يسلم السلاح للجهة التنفيذية التي ستتولى غزة، بل هم منعوها، الصهاينة والأمريكان منعوها من دخول غزة أصلا، لم تدخل. ومجلس السلام اللي هو بيتولى رئاسة أمريكاني وجنرال أمريكاني، اليهود يقول لا تسلم الأسلحة إلا للأمريكان لتدمر على مرأى ومسمع منا. وهذا لا يكفيهم، أؤكد لكم أن كل ما يعطى وكل ما يبذل وكل التنازلات لن ترضي اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كل ما يعطوا شيء يطلبون غيره. الصهاينة وإسرائيل لا يمكن أن يسكتوا ولا أن يرضيهم شيء إلا إذا لم يبقى فلسطيني واحد على أرض فلسطين. لو بقي فلسطيني واحد لقالوا هذا يهدد أمن إسرائيل، وللحفاظ على أمنها ستلاحقه وستقاتله. فهم ليس عندهم سقف لا مع الفلسطينيين في الأرض المحتلة ولا مع أهل لبنان ولا مع أهل سوريا، يتوغلون ويتوسعون، والأمريكان هم الذين يحرضونه. ما يشاع في الإعلام بأن رئيس الأمريكان غير راض ورئيس الصهاينة يتحداه ومن هذا كله تضليل، عندي كله تضليل إعلامي، والإعلام العربي يتبعه ويسمعه ويعيده. في الواقع رئيس الأمريكان هو الذي يحرض رئيس الصهاينة على ما يقوم به، هو الذي يحرضه على تسليم السلاح للأمريكان، هو الذي يحرضه على استمرار التدمير ومصادرة الأملاك في الضفة الغربية. يصيدون أملاكهم، يخرجونهم منها، يسقطون البيوت على رؤوس أصحابها، يحاصرون أهل غزة، يمنعونهم من ضروريات الحياة. إلى حد الآن الاتفاقيات لم يطبق منها شيء، يمنعون الناس من الآن من الدواء ومن الماء ومن الطعام، والحكومة المصرية هي حارس أمين وتزيد الأمر سوءا. كل شاحنة حتى ليسمح بها العدو، انظر، حتى ما يمن به العدو، والعدو لا يكاد يمن بشيء، يفرض عليه رئيس هذا مصر عشرات الآلاف من الدولارات على كل شاحنة، لم تدفع إيتاء ولم تدفع ضريبة. وهذه الضريبة وهذه الإيتاء بالدولار من الذي سيدفعها فيما بعد؟ لأن هذه السلع ليست سلع إغاثة، سلع إغاثة لا يسمحون بها، يسمحون بدخول السلع التجارية التي هي أصلا غالية ثم تفرض عليها الإيتاءات، فلا يكاد الفلسطيني المسكين يصل إليها. هذا الذي يجري، الأطفال يتمون والمرضى وفي المخيمات يضربون ويقصفون، في الملاجئ وفي الطرقات وأينما حلوا، أينما اتجهت لا تجد إلا الدمار. هذا لا يحرك ساكع للأسف في ولا نخوة ولا غيرة في أصحاب الجلالة والفخامة والزعامة والرئاسة. أكثر من 50 بلد من بلاد المسلمين يملكون من القدرات ومن الطاقات ومن يعني القوة والسلاح ومصادر النفط والوقود يملكون ما لا تملكه يعني كثير من الدول الغربية بل الدول الغربية بأجمعها، ولكنهم ينظرون صم بكم أصحاب الجلالة والفخامة لا يشعرون ولا يحسون ولا تتحرك فيهم شعرة ولا نخوة ولا مروءة ولا حرمة ولا حرمة ولا غيرة لا على الدين ولا على الأخوة ولا على الوطن ولا على الدماء ولا على ما يرونه من المآسي، كأنهم والله صم لا يسمعون، بكم لا ينطقون، عمي لا يبصرون، ضربت عليهم الغفلة، غفلة الظلمات، ظلمات الغفلة عمتهم كأنهم لا يعقلون، ماذا بقي لهم مما هم يعتقدونه وينتمون إليه؟ الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين، الولاية ليست للكافرين، هذه من ثوابت الدين، من أخل بهذا لا يبقى عنده شيء من دين المسلمين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ماذا بقي لهؤلاء الذين يتفرجون على الأشلاء وعلى الأموات وعلى اليتامى وعلى الجوع وعلى المرضى الذين يستصرخون بهم ولا أحد يلتفت إليهم؟ لا أحد يلتفت إليهم. إذا جاءهم أمر أو إشارة من رئيس الأمريكان يتلقفونه من الهوى، قبل أن يصل الأرض يطبقونه ويعملون بها به. وهؤلاء إخوانهم الذين يفعل بهم عدوهم ما يفعل كأنهم يعني غير موجودين. كان هناك أشياء كثيرة، حتى من لا يريد أن يعني وهو واجب عليه أن يدفع ويدعم المال ويدعم بالسلاح ويقاتل ويدفع بالجيوش، وهذا هو الفرض وهذا هو المتعين وهذا هو الواجب، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، لكن حتى ما دونه وهو أنهم يقودوا حملة لإنزال عقوبة باليهود وبالصهاين وبرئيس الأمريكان الذين يفعلون الأفاعيل حتى بمقتضى الإنسانية حتى بمقتضى الآدمية، ليتجردوا من دينهم، ليعتبروا أنفسهم غير مسلمين، أنهم زي كوبا ولا فنزويلا ولا جنوب أفريقيا ولا أي حاكم من حكام غير المسلمين، لكنهم انتفضوا وأصابتهم غيرة، حرمة للآدمية، حرمة للإنسانية، حتى هذا للأسف لم نراه منهم بعد. فيما تفضلت به هذه الأزمات التي تتوالى وتتعاقب جربها أصحابها، هذه التي تخرج الآن في الطرقات في الأيام الماضية، خرجت وقفلت الطريق السريع وتجروا على لحم أبواب المؤسسات الرسمية للدولة، الوزارات لحموها باللحام وأقفلوها ومنعوا كل شيء. لما الحكومة لم تحسن التعامل مع ما حصل وتساهلت وتهاونت، بل كافأت من كانوا وراء تلك الحملات، كافأتهم، لأن الحكومة لما فرغت إيدها من الألوية والمناصب والأوسمة التي تتبعها كلها ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي صولة الأسد، اللواء الفلاني، الفريق الفلاني، رئاسة أركان، رئاسة المخابرات العسكرية، وزارة الداخلية، وكيل وزارة الداخلية، تتبعهم جيوش مجيشة وعناصر تصرف عليهم الدولة من أموال الليبيين عشرات المليارات. عند أزمة صغيرة صغار خرجوا يلقون القاذورات في الطريق والمخلفات، هذه الألوية وهذه العناصر وهذه المليارات، لم نرى واحدا منهم خرج ومنع هؤلاء يعني من هذا العمل العبثي المخالف لكل النظم ولكل القوانين. ما في ديمقراطية في العالم تسمح به، لأن هذا أذى. وهذا بالمناسبة يخرج الآن، والتهاون والتساهل فيه والانشغال عنه من الحكومة، أرى أن هذا مقدمات سيئة جدا وخطيرة، لأن سقوط الدول هكذا يبدأ بالتهاون في الأخذ على أيدي المجرمين والطوائف التي تخرج، والانشغال عنها بأشياء أخرى ليس تتبع سقوط الأندلس وسقوط بغداد وسقوط الديمقراطيات الأولى والإمبراطوريات الأولى في الفرس والرومان. آخر عهودة كلها تمر بهذا النوع مما نحن فيه، الانشغال، انشغال المؤسسات والرؤساء والحكام ومستشاريهم، انشغالهم باللهو والترفه وفتح المولات والغناء وجلب المغنيين والإشراف بكل قوة على هذه ما يفعلونه الآن في مسابقات والرالات وما أعرف شيء والكورة وما إلى ذلك وصد الميزانيات، انشغالهم عن الجد الذي يصون حقوق الأمة وحقوق الناس، والذي أمرهم الله به أمرا صادرا صريحا لا يمكن التهاون فيه ما داموا يتحملون المسؤولية. فإذا فرطوا فيه سقطوا، لم يبق لهم حق في الدولة. أي إنسان، أي مسؤول، رئيس حكومة، وزير، أي شخص ذو منصب، سواء كان في هذه الألوية وهذه الميليشيات وهذه، لا يقوم بما أمره الله تعالى به من العدل، لا حق له في المكان الذي يتبوأه. شرط بقائه شرعا هو حفاظه على حرمات الناس وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وحقن دمائهم وإقامة العدل فيهم والأخذ عن أيدي الظالمين وقمعهم. هذا هو الذي يدوم به الملك، يا حكومة ويا مستشارون للحكومة، هذا هو الذي يدوم به الملك إن كنتم تريدون الملك، وهذا هو الذي ينجيكم عند الله إن كنتم تريدون النجاة عند الله يوم الحساب يوم تلقونه. أما التعامل مع الأزمات بهذه الصور التي رأيناها فهو تضييع للملك ونهاية سيئة للمسلم عندما يقدم على ربه. ولذلك هذا التعامل الذي رأيناه من الحكومة في الأيام الماضية جرأهم عندما قفلوا الوزارات باللحام وما فيش حد اقبض على واحد منهم وقالوا هذا من الفساد في الأرض وهذا عقوبته شديدة، ولم يعلن هذا ولم ينشر، بل تصالحوا مع من كانوا وراء هذا الفساد في ذلك الوقت، تصالحوا معهم ومكنوهم الآن من طرابلس. يعني لما الحكومة ما استطاعتش، الذين يتبعونها ومن محسوبون عليها وألوية تدعمهم ويقولوا إحنا ما الحكومة، لما خذوا الحكومة وما استطعوش يمنعوا هذا الفساد التجت الحكومة إلى بعض الكتائب اللي هي أساسا ما تتبعهاش. هذه كتيبة الردع التي الآن مكنوها من حكم طرابلس، وهي التي قالوا هي التي فرضت الأمن عندما عجزت الألوية الأخرى والميليشيات الأخرى، هذه أساسا هي لا تتبع الحكومة. تستغرب أن كيف يتم هذا، معنى هذا لا يتم إلا بصفقات. هذه الردع تتبع الرئاسي، ما الذي يجعل الحكومة أن تلجأ إليها؟ وكل الألوية اللي تصرف لهم كل شهر يعني مليارات، ليس أموال قليلة ولا يسيرة، وعناصرها بمئات الآلاف، لم تجدهم عند الشدة وعند الحاجة. لماذا الحكومة لا تأخذ درسا من هذا؟ أي إنسان، أي لواء أنت معينة في مكان وما قامش بواجبة، مرة أنت كيف رئيسة، كيف أنت وزير الدفاع، كيف أنت رئيس حكومة، هذا غير صالح، خلاص هو عند اللواء يبقى برتبة اللواء، لكن ما ينفعش، ما يقدرش يقود مؤسسة ما دام ما استطاعش يحمي الحكومة ويحمي مؤسساتها ويحمي المواطنين من ظلم الناس الآخرين ويقفل عليهم الطرق وما فيش حد ينصرهم، هذا معناه غير قادر، فهو لا يصلح لا أن يكون رئيس أركان ولا رئيس مخابرات ولا رئيس داخلية، ولا ينفع إلى هذا. هذا هو المنطق، هذا هو الذي تدار به شؤون الدنيا كلها، الكوكب كله يدار بهذه الصورة. المحسن يقال له أحسنت، والظالم يقال له أنت ظالم، ويؤخذ على يديه ويعاقب ولا يمكن. لا يجوز، ما يحسن، لا يصلح هذا أن تضع الأمور في غير موضعها. التعامل مع الأزمات اللي هي الآن لا أول ولا آخر كما ذكرت، من كهرباء وبنزينة ونفطة، حتى الماء الآن، حتى الماء فيه أزمة، أينما توجهت لا تجد إلا الأزمات، والناس يشكون ويئنون ويبكون، ولا نصير لهم ولا يجدوا من يأخذوا بأيديهم. هذه الأزمات لا تحل بهذه الصورة، لا تحل بالتواصل خلف الأبواب، لا تحل بإعطاء المنح والمزايا والمصالحات والمساومات، هذه لا تزيد الخصوم، ولا تزيد حتى من همش من خصوم، حتى من معك لا تزيدهم إلا جرأة عليك، لأنهم جربوها ووجدوها نافعا. يعني الأزمة الأولى متاع قفل الطرقات قداش لها؟ ما لهاش أسبوعين، هاي الآن خرجت مرة أخرى، هل خرج الناس من تلقاء أنفسهم؟ كلا، أكاد أجزم أن هذا مستحيل. هذه جهة، كما أنه في المرة الأولى لما خرجوا الجهة اللي وراءهم كوفئت ومكنت من طرابلس، ويعلم الله كيف كانت المساومات معها والمصالحات مع الحكومة، لما رأوا ذلك قالوا هذا والله يعني مغنم، وهذا طريق مربح وما فيش أي مجهود، نبعتوا 20-30 واحد يسكروا الطريق، يسكروا البيفي، يسكروا مش عارف شنو، باش الحكومة تتواصل معنا وتعرفنا حنيهم مراء الموضوع، ونأخذوا منها هذوك 10 ولا 15 مليون، ونعطوها فرصة أسبوعين ولا ثلاثة، ثم نفعل ذلك، وهكذا هكذا دواليك. هذا علاج فاشل، هذا علامة نهاية الدول، الدول هكذا تنتهي. الله تبارك وتعالى أمر بالعدل، أمر بالعدل. العدل شو معناه؟ العدل معناه الأخذ على أيدي الظالمين والانتصاف للمظلومين، هذا هو الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ميزان اللي هو العدل والقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يقوم الناس بالعدل، إقامة العدل والأخذ على أيدي الظالمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ما تأخذكمش في الحق ولا القسط ولا العدل لومة لائم، ولا تأخذكم فيه قرابة قريب، ولا ولدك ولا أخوك ولا عمك ولا ولد أختك ولا. القسط هو الذي يديم الملك، هو الذي يقيم العدل، هو الذي يجعل الناس يفرحون بالحاكم ويناصرونه ويقفون معه، وهو الذي ينجيه عند الله تبارك وتعالى. يقول لي واحد: أنت تقول العدل والقسط وكذا، وخذ على يد الظالم وجزاء سيئة سيئة مثلها. قد يقول قائل: ما هو ربي قال بعد ذلك: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، على الله، والحكومة واخذة بآخر الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله تبارك وتعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الكلام حق، القرآن كلام الله، لكن لا تنزيله على هذه الحالات تنزيل في غير موضعه. آيات القرآن لا تتناقض ولا تتعارض، بل ينزل منها كل في موضعه حسب المراد منه. الله تبارك وتعالى عندما قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا كلام حق ولا بد أن يكون. عندما أمر بالقصاص وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وعندما أمر بإقامة الحدود على جرائم الأموال والتعدي في السرقة والحرابة وقطع الطرق واللصوصية، في الآيات كثيرة كلامه أيضا حق ولا بد منه. وعندما قال تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكلام حق. وعندما قال تبارك وتعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، كلام حق. لكن كل آيات يجب أن تنزل على مواضعها الصحيحة. آيات العفو التي ذكرناها: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الذي ربما يحتج به بعض من يروج لسياسة الحكومة هذه التي ثبت فشلها، اللي هي جربتها على مدى 4 سنين، هي تفعل فيها وتدفع في الأموال وما نجحت، يعني تراها أمامها فاشل وتتزايد الأزمات وتتفاقم، فهي لا بمقتضى الدنيا ناجحة ولا هي حتى بمقتضى الشرع ناجحة. وهذه الآيات التي تدعو إلى العفو والصفح وادفع بالتي أحسن، هذه مع مجرم حصلت منه هفوة، وعندما يعفو الحاكم عنه يرى أنه يستفيد من العفو ويقدره قدره ويتوب ويرجع ويجعل له قيمة، يجعل لهذا العفو قيمة. لكن إذا كان المجرم مارق، إذا كان المجرم متألب، إذا كان المجرم متمرد، فاتك كل ما أنت تعفو عنه وتتصالح معه وتعطيه المال، هو يزيد ثورة وانتقاما وتمردا ومكرا بك، فهذا لا يجوز التهاون معه ولا يجوز العفو معه. هذا الذي يصلح معه هو وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويصلح معه قول نبي الله موسى: رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ويصلح معه قول نبي الله نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يصلح به، يصلح معه قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وقد عفا على الناس جميعا وقال لهم: اذهبوا أنتم الطلقاء. وعندما جاءه عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح ومعه الخليفة عثمان رضي الله عنه يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقبل منه البيعة، يمد ابن الصرح يده ليبايع ويكف النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ولا يمدها 3 مرات، وفي الرابعة مدها إليه. ثم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي يصلح مع المتمردين، هذا هو الذي يصلح مع الفتك المجرمين الذين يعني يفعلون بالناس الأفاعيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان رجل منكم يقوم إلى هذا حين رأيتموني كففت يدي عنه فيضرب عنقه؟ قالوا: لم نعلم، ما علمنا بذلك، لو أشرت إلينا. قال: ما كان لرسول أن تكون له خائنة الأعين. فهذا هو الذي هو متمرد ومرتكب جريمة لا يصلح معها العفو، هذا هو جزاؤه. أما كان لرجل منكم أن يقوم إلى هذا حين رأيتموني كففت يدي عنه فيقتله، هو هذا هو الذي يصلح، لأن ابن أبي الصرح ارتكب جريمة كبيرة لا تغتفر. كان يحرف القرآن، يحرف الوحي، يقال له اكتب كتاب جبريل عليه السلام نزل بكتاب ويحرف ويكتب شيء آخر، فجريمته لا تغتفر، لم يصفح عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثله عبد الله ابن خطل، جاءوا إلى النبي يوم فتح مكة وقال له متعلق بأستار الكعبة، تاب، كان صحابي وارتد وقتل من معه ممن كانوا معهم الزكاة وكذا، وارتد على الإسلام ثم أسلم وتاب، بدا أنه متعلق بأستار الكعبة. قال لهم: اقتلوا ابن خطل، اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لأن هذه جريمة خلاص لا تغتفر. المتمرد في القتل يعني أهدر النبي صلى الله عليه وسلم 4 من الناس الذين كانوا فتكة ومجرمين ومتمردين، لم يعاملهم بقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذا هو تنزيل القرآن، هذا هو الذي يجب على الحكومة أن تتصرف به حيال المجرمين. لو أخذت على أيدي المجرمين في المرة الأولى لما خرجوا البارحة وقفلوا الطريق مرة أخرى. هذا التساهل وهذا التهاون وحل المسائل بالمساومات وبالمصالحات وبالترضيات وبالترحيل هو الذي جراهم على أن يضربوا خزانات النفط في الزاوية. تطور الأمر، ما عادش حتى بالسلاح المعتاد ولا بحرق مقر الوزراء ولا بقنبلة، بل بالمسيرات، ملك المسيرات، إنك حكومة داخل حكومة. هذا علاج لا يجدي، هذا علاج خطير، لابد أن تكف عنه الحكومة إن كانت تريد لنفسها السلامة. وكذلك في ما يتعلق بانشغالها عن أمور التي ذكرتها، الناس في محنة لا يجدون حتى الماء، لا يجدون الوقود، وصل بهم الحال إلى أن من يحصل يعبي الشاحنة متاعها بالديزل بدل ما يمشي مشوار ياخذ فيه 2000 أجرة، يقول أني لا نقعمز هني نبيع الديزل هذا اللي حصلته بعد جهد جيد في طابور كبير، نبيعه وني واقف نحصل فيه أكثر من 2000 لو بنمشي نحمل. يعني هذه تداعيات لا تنتهي، تداعيات هذا التساهل وهذا الإهبال وهذا الشر الذي الآن نراه في انقطاع الكهرباء وانقطاع السيولة والتعدي على حرمات الله وعلى حقوق الله، تعدي على الحرمات، تحدي على يعني الناس، على المسلمين، هذا ظلم لا يمكن يقوم معه أمر ولا تستقيم ولا تستقيم معه الحياة. فانشغال الحكومة كما ذكرت الآن بالملهيات وبالكرة وبكأس العالم عام كذا، من الآن يرصدوا له في الكذا ويعملوا له في الميزانيات، وفتح المول الفلاني والرالي الفلاني في مصراته، يعني هذا عبث، هذا ليس أوانه، هذا ليس وقته. الرفاهية والترفيه لها وقت، إذا كانت ما فيهاش ما يخالف الشرع، ما فيهاش صرف أموال المسلمين في غير طاعة الله. الناس محتاجون إلى الضروريات، يموتون من أجل حب الدواء لا يقدروا على الوصول إليها. في هذا الغلاء عدد ونسبة كبير من الليبيين مرتباتهم لا تكفيهم إلى نصف الشهر. هناك من يأخذ 900 دينار متقاعد، كيف بالله يعيش في هذا الغلاء؟ حتى الماء لا يجده. يعني هذه المسائل يجب الحكومة أن تلتفت إليها. الفجوة الكبيرة الموجودة الآن بين طبقات الناس هذا من الظلم، لابد أن يوضع له حد. هناك من يعني أنت زيك زي مؤهلاتكم هي واحدة، متخرج من السادس ولا من الإعدادي ولا من كذا، ولا يتحمل أي مسؤولية، لكن لأنه يخدم في الرقابة الإدارية يأخذ في 8000 ولا 10000، لأنه متقاعد ولا كذا، هو لدرسك ولعلمك يأخذ في 900 دينار، يخدم مع حفتر في كذائب العسكرية يأخذ 10 ولا 12 ألف، يخدم معك أنت في مؤسسة ولا كذا يأخذ في 1000. هذا لا يليق، هذا هو الظلم بعينه. ما دام الظلم موجود لا يستقيم الأمر. ولذلك هناك دعوة لابد على الناس إذا كانوا يريدون أن يصلوا إلى ما يرضيهم، وعلى الحكومة إذا أردت أن تصلح لابد أن تعيد الأمر في هذه المرتبات، هذه الفجوة الكبيرة. هناك من يمشي يخدم في ملحقية، هو ما يخدمش، هو يخدم هنا وقاعد مقعمز هنا، ياخذ في 80 ألف وما عندهش أي مؤهل ولا عنده أي لغة. ظلم، هذا ظلم وهذا قهر. عندما يشبح الناس الآخرين والشباب الآخرون المحرومون من البيت ومن السكن ومن المريض المحروم من الدواء، ماذا تتوقع منه أن يكون موقفه من الحكومة؟ هذه هي شرارة زي ما قلنا الانتفاضات والثورات وسقوط الدول. لابد من إعادة النظر في المرتبات. ما فيش حاجة واحد يأخذ مرتب زائد من غير يعني ما يكون له مؤهل لهذه الزيادة. كان هو يتحمل مسؤولية وعنده قدرة على شيء لا يقدر عليه غيره، يميز لذلك. هذا مشروع أنزل الناس منازلهم. لا، لكن كان أنت زيك زيه، هو عام يبصم بصم ولا قاري سادس ولا قاري كذا وما عندهش أي مؤهل يخدم زيك زيه، أنت سواق وهو سواق، أنت حارس وهو حارس، أنت تأخذ في 1000 ويأخذ في 10000. أي ظلم من هذا؟ ما ينفعش. هذه المرتبات الفاخرة الضخمة الكثيرة هي عملت لشراء الذمم وشراء الولاءات، لابد من وضع حد لها. لا يحق هذا ولا يليق، هذا الظلم لا ينبغي أن يستمر. وكذلك إذا أرادوا إصلاح الأمور لابد من أمر آخر، وهو الكف عن المحرمات، الكف عن الربا، الكف على يعني المخالفات الشرعية، سواء في البنوك من مصرف ليبيا المركزي، هذه ما يسمى المضاربة المطلقة، هذه السندات بالفوائد، هذا الربا هذا حرب لله ولرسوله، لا قبل لأهل ليبيا ولا لأهل الأرض به، لا قبل لهم به، لا طاقة لهم به. لابد أن يقف فورا وأن تكف عنه الحكومة والمصارف كلها. وهناك أمر آخر وإذا نختم به، هناك جهات رقابية سواء كانت يعني في الدولة ولا في المصارف، هيئة الرقابة، مجالس الإدارة، إدارة امتثال، إدارة كذا، ظلت شمشم وتدور ومتيقظة لكل شيء يصدر عن الأمريكان، ما يسميه الأمريكان غسيل أموال ولا مكافحة الإرهاب، متيقظة له بحواسها الخمس، تبحث عنه أينما كان لتقطع دابره. الله تبارك وتعالى أمرنا بنصرة المجاهدين وبذل الأموال لهم وجعله فرضا علينا، وإذا لم نفعل فسنرى ما نرى. والأمريكان قالوا لنا لا، ما تدعموش الجهاد وهذا إرهاب وهذا كذا وهذا غسل الأموال. تجد هذه الإدارات التي ذكرتها في المصارف رقابة وامتثال ورقابة إدارية وأجهزة أمنية متيقظة كل التيقظ لكل واحد يريد أن يفعل شيء من هذا، كأنهم يصدقون رئيس الأمريكان ويكذبون أمر الله. رئيس الأمريكان قال لهم هذا يعني إرهاب، هم يفعلون على قطعه. الله تبارك وتعالى قال لهم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا ما أنفقت أنت ذهبت إلى الهلاك. الله تبارك وتعالى قال لهم تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هم قالوا لا، أي مال يمشي للمجاهدين حتى يعني ما هوش صريح نبو نتبعوه وبنقطع دابره وأثره وين موجود وبنخلوه وبنفسدوه وبنمنعوه، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك. هذه الإدارات، هذه الإدارات أحذرها من غضب الله، هذه الإدارات في المصارف التي ذكرتها وغير التي ذكرتها أحذرها من غضب الله. هم الآن يتتبعون حتى الجمعيات الخيرية، الناس الآن محرومون مرتباتهم كما قلت 900 دينار والألف دينار، وهو مريض والدواء يساوي 5000 لا يجده، يستغيث ويستنجد. ويجد بعض الجمعيات أحيانا يعني تنجد هؤلاء الناس وتعطف على المحرومين وعلى اليتامى وتوصلهم الغذاء وتوصلهم الدواء. هم أيضا متيقظون لهذه الجمعيات تيقظا كاملا ليقضوا عليها، يتتبعون حساباتها ليقطعوا دابرها. أقول لهم لهؤلاء جميعا في هذه المصارف وهذه الإدارات أذكرهم بيوم يلقون الله تبارك وتعالى، وحين يتخلى عنهم كل واحد لا يجدون فئة تنصرهم ولا يجدون مولا يدافع عنهم، لا رئيس مجلس إدارة ولا محافظ مصرف ولا رقابة إدارية، يجد نفسه فردا وحيدا لا يقدر أن يدفع عن نفسه شيء. يعني كما يقول تعالى عن الظالم في القيامة ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. عليك أن تستعد نفسك يا من تمنع الخير في هذه المؤسسات، عليك أن تستعد للجواب.
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم، سأذنك لأخذ اتصال من الأخ خالد من الخمس. الأخ خالد مرحب بك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضل.
2: والله يا شيخ أنا نبي نقول على يوم الأمس الليل تم قطع طريق ديفي تم بالأمس قفل طريق ديفي وطريق الثاني على الناس. نبي نصيحة للناس اللي هي تطلع طريق من وراه.
0: أنت لعلك استمعت للشيخ يا خالد قبل قليل يتحدث عن هذا الموضوع، وللأسف الشديد يعني يخرج هؤلاء الشباب بتحريض من بعض الجماعات، وبعض هذه الجماعات يعني تستفيد، بعضهم يخرج يعني ظن منه أن هذه الطريقة الوحيدة للضغط على الحكومة، لكن ثبت بأن كثير من هذه الشباب يعني تؤمر أمرا لابتزاز الحكومة، ولكن لا نقول أن الكل هكذا، لكن بعض الناس يظن أن هذا الطريق الوحيدة للضغط على الحكومة. لو فيه نعم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، وردني سؤال من أحد الأشخاص يقول ما حكم مبادلة رصيد لبيانة برصيد المدار أو العكس بأكثر منه، مثلا رصيد 100 دينار لبيانة ب 110 مثلا من المدار؟
1: لماذا يبدله بأكثر منه؟
0: هو مثلا عنده لبيانة زائد ويريد من الآخر مدار،
1: لأن
0: يعني
1: لأن قيمته أكثر
0: أو هو محتاج لهذا فيستغل هذا الشخص الآخر احتياجه للرصيد الآخر، فهل يجوز مبادلة الرصيد بأكثر منه؟
1: هو الرصيد ما هوش نقد، هو مدفوعة لسلعة، هذه المكالمات هذه هي سلعة دقائق، هي هو ثمن لدقائق، كأنه باع دقيقتين بثلاث دقائق.
0: نعم.
1: هذا هو توصيفها الشرعي.
0: نعم.
1: لكن هذه معاملات فيها شبه، الناس يجب أن تبتعد عنها. موضوع هذا تولناه قديما.
0: نعم.
1: في بيع الرصيد وشيء ترتب عليه، لكن الرصيد في واقع الأمر ما هوش نقد، هو سلعة، هو خدمة، دقائق من الاتصالات، هذا معنى الرصيد.
0: نعم.
1: ما هوش قيمة مالية، أنت بدلت دينار بدينارين أو بدلت دينار. هذا مثل الشراء، قلنا من يعني دائم العمل، لما تعطيه فلوس 10 دينار و20 يقول لك كل ما نشي منك حاجة خصمها من رصيدي، ما هوش يعني نقد.
0: نعم، بارك الله فيكم. الأخ عبد الله من طرابلس، تفضل أخ عبد الله. أخ عبد الله أنت على الهواء. نعم أخ عبد الله تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية ليك يا شيخنا الكريم، تحية للدكتور الشيخ الفاضل صادق الغرياني.
0: حياك الله أخي عبد الله، تفضل.
3: الله يبارك فيك، الله يطلع عليك، وجزاكم الله خير، ويرحم الله والديكم.
0: آمين آمين جميعا إن شاء الله. تفضل، في عندك سؤال؟
3: في هذا لي سؤال يا أخي. تو المشرع أن يعني يصدر قانون 5 وقانون 7 وقانون 10 المتقاعدين، ويصدر قانون للمعاقين، ويصدر قانون للتضامن. يا أخي الكريم، تو نلاحظوا أن الميزانية تهدر يمينا ويسارا، ونحن المتقاعدين والتضامن يا أخي 900 دينار نبدو من سيادة الشيخ الفاضل، يعني أنه يعني تو وصل صوتنا، يعني تو يعني يا أخي الكريم أن الأموال تهدر بالمليارات. يعني تو أنك لاحظ أن ميزانية لسنة 2025 252 مليار دينار يعني صرفت ميزانية، ودخل ليبيا 130 مليار، يعني أنت تصرف 130 وخلي الباقي ما تخليناش نحن في الفقر وفي المرض وفي الأزمات. جزاكم الله خير، الله يرحم والديكم.
0: آمين بارك الله فيكم. شيخنا توجيه من الأخ عبد الله، يقول وأنت ما تحدثتم عنه بأن الآن أموال تهدر في كثير من الأمور ليست ذات أهمية، بينما كما ذكر هنا مرتبات التضامن والمتقاعدين 900 دينار.
1: وصاحب حق، لأنه عندما يرى مؤسسة النفط لا تورد في من دخل النفط إلا القليل النصف أو أقل، وأكثر دخل النفط من الليبيين يذهب إلى جيوب السراق واللصوص في التهريب وبوسائله الكثيرة، وفي العقود الفاسدة والباطلة اللي هي كلها مبنية على سرقة أموال المال العام، مثل ما هو معروف يعني شركة أركنو واخذة حصة، الحقول الهامشية اللي واخذها والحفت ربروحة واخذة حصة، الفساد المتفشي في مؤسسة النفط وإداراتها من رأسها إلى رجلها، هذا كله ترى الحكومة، وهي ومؤسسة النفط هي مسؤوليتها تابعة للحكومة. الحكومة تستطيع أن تعدل، تستطيع أن تغير، وما فيش يعني مشكلة تعالج إلا بعلاج أسبابها. من علاج الأسباب أنك لا تترك الناس اللي ثبت عليهم فساد، ثبت عليهم تهريب، ثبت عليهم تواطؤ في أكل المال العام، ولو كان ابنك ولو كان أخاك، لا يجوز، لا يحل، لابد من حكومة تتحمل مسؤوليتها. وإذا هي عجزت عن ذلك فهناك علاج ذكرناه قديما ونذكره ونكرره. ما الذي يجعل الناس يهربون هذا النفط بالبواخر، مش حتى بالسيارة، بالبواخر؟ ما الذي يجعل الناس يفعلون ذلك، كبيرهم وصغيرهم؟ حتى اللي هو يملك المليارات ما زال يطمع في التهريب. ما الذي يدفعهم إلى ذلك؟ هو أن هذا الوقود مدعوم، هذه اللعنة التي نزلت بالليبيين وهي في الدنيا كلها ما فيش إلا هم يفعلوا فيها، الدنيا كلها كأن العبقرية حرم منها العالم كله واختص بها الليبيون، هم الذين يعني توقدت ذاكرتهم وفطنتهم وما وصلوا إليه من الخبرة ومن العلم أنهم يدعمون الوقود بهذه الصورة اللي تدفع فيها ما يقلش على 15 مليار ولا هكذا. هذا هو الذي يجعل أموالنا تهرب. طيب الآن عندما الذين يعارضون رفع الدعم يقولوا إحنا نخافوا يولي الديزل والبنزينة بخمسة جنيه وبسبعة جنيه، والحكومة هي صحيح وعدت بتعضين المقابل في الجيوب، نحن خافها ما توفيش. ها أنتم وصلتوا إلى هذه النقطة والحكومة ما أعطتكم شيء في الحلول اللي نقولوا فيها رفع الدعم، معناها 15 مليار هذه بيقسموها على كتيبات العائلة، وأنت لما تشتري ديزل بثمانية جنيه ولا عشرة جنيه عندك مقابل ليه، أعطت لك الحكومة مقابل رفع الدعم. لكن الآن الدعم هو لم يرفع وأنت تشتري في الديزل بثمانية جنيه ما حصلت شيء، والسرقة زادت وأنت تشتري في الوقود بالثمن الغالي. أي عقل هذا؟ العاقل لا يقبل هذا. لابد للناس إذا كانوا يريدوا أن يصلحوا أمرهم، إذا كانت الحكومة مش قادرة أن تصلح بنفسها، أن يخرجوا ويطالبوا بدفع الدعم وتحويل الدعم هذا إلى يعني أموال تصرف لهم على كتيب العائلة، ويرفع هذا الدعم بالتدريج حسب الخطة اللي كانت موضوعة. لكن استمرار الدعم معناها استمرار السرقة، استمرار التغول، استمرار اللصوصية، استمرار حرمان المستضعفين والمظلومين من حقوقهم وذهابها إلى أيدي السراق.
0: بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وبكم فضيلة الإمام الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، وجزاكم الله عنا كل خير. ولكم أيها الأفاضل نتوجه بالشكر على طيب متابعتكم، نلتقيكم بإذن الله حتى ذلك الحين، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إسلامنا حديقة

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: عبد اللطيف من غدامس، السؤال الأول له: هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، تكلم فيها الفقهاء، وخلاصة ما ذكروه في أغلب المذاهب أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديداً، لا يكون في سند الحديث كذاب أو متهم بالكذب، وأن يكون الحديث إذا كان الحديث ضعيفاً جداً فلا يجوز العمل به. رقم 2 ألا يكون ذلك في الحلال والحرام، ولهذا قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا رأي كثير من أهل العلم وليس مجمعاً عليه. الأمر الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا في الحديث الضعيف إذا ذكره الإنسان في فضائل الأعمال لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأن هذا جزم بصحة الحديث، والحديث الذي أمامي ضعيف، فيقول ورد في الحديث وروي عنه صلى الله عليه وسلم من صيغ التضعيف، قيل وورد في الحديث وروي هذه من صيغ الحديث، أو يذكر ذلك صراحة، أن يقول مثلا أخرج الترمذي بسند ضعيف ويذكر الحديث. أما إذا كان الحديث شديد الضعف نص على ذلك المحدثون فلا يجوز العمل به، من باب أولى حرموا العمل بالحديث الموضوع.

0: هم علماء الحديث، لكن شهرتهم أو قوة الحديث ليست في قوة الحديث الصحيح، ولهذا الحديث الحسن يستشهد به ويجب العمل به، لكن اعتقادنا أنه في درجة من القوة لدرجة الحديث الصحيح. ولهذا يقول البيقوني في منظومته: والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله كلا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا، أي ما ورد من طرق معروفة. والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي كان رجاله أقل من رجال الصحيح. نعم. ولهذا والحسن نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره، والكلام في هذا يطول عند أهل العلم. لكن يعني الحديث الصحيح والحديث الحسن يجب العمل بهما ما سلم من المعارض وما سلم من أي علة تمنع العمل بهما في كل شيء. أما الحديث الضعيف فمن أهل العلم من منع العمل به أصلا، وأكثر أهل العلم على أنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال بشرط أن لا يشتد ضعفه وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جازما. الأخت أسماء من مسلاتة لديها سؤالان. السؤال الأول: قالت أمي حلفت على بيت ولدها وسيارته. هذا الكلام يحصل عند الآباء وخاصة عند الأمهات، تزعل من ولدها والله كذا، تحلف بالله معاد خاشة الحوشة ومعاد راكبة في سيارته. قالت: ما الحكم؟ نقول للحكم لهذه الأم: هذا ولدك، حتى لو كان جاهلا أو يعني لا يحسن التصرف، هذا ولدك، عليك الآن بيش بكفارة اليمين وبر الولدك وخش الحوشة واركبي سيارته وعليك كفارة يمين. لأن إيش هي كفارة اليمين؟ مش صيام ثلاثة أيام زي ما يقولوا ديما الناس، لا، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. فإن كنت غير قادرة تقولي إني ما عندي جهد عليه الإطعام، أنا فقيرة، هذاك الوقت نقولك انتقلي للبدل. إيش هو البدل؟ صيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين يعني أو كسوتهم، ومن أراد أن يدفع القيمة فالقيمة محددتها دار الإفتاء ب40 دينار ليبي. 40 دينار هذه كفارة اليمين، تقسم بين 10 من الفقراء، لكل فقير 4 دنانير، 10 × 4 = 40. لابد لـ10 ولابد أن يكونوا فقراء، مش زي ما يقولوا للأسف بعض الناس اليوم: والله نحطهم في صندوق يا شيخ الجامع، نعطيهن يا شيخ للمستشفى. لا، كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين، حددهم ب10 ووصفهم بالمسكنة وهو الفقر. وبالتالي يا حاجة ليش تقاطعي ولدك؟ حتى لو أخطأ في حقك، أنت أمه، أنت جنة ونار، واحدة من اثنين، يبخل يدخل الجنة بسببك، يبي يدخل النار والعياذ بالله. وبالتالي كوني عونا لابنك، وحتى لو أخطأ في حقك، والله غلبات زوجته، والله كذا، يعني عاونيه على البر والتقوى، وأعينيه على أن يكون بارا لك، فاركبي سيارته وادخلي بيته، وعليك كفارة اليمين، ولا شيء عليك إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت ذهابك لابنك وركوبك سيارته هو خير من القطيع.
1: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو منقطع الخط ما كملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت تكشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة. لكن الظاهر أنه لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا، يعني عدة مرات. فالظاهر أنه هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا نصيحة لها، يعني نصيحة المسؤولين.
2: والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن، يعني احنا مش القطاع الخاص، احنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش، لحاجتين: في تونس أرخص، أراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبي.

0: تاع البنادول يمشي لتونس. لكن المخلي الليبيين الان يجوني ان فرق العمله كبير الان، اخر مره تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الالف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الايجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الان وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي. فهذا اللي مخلي الليبيين راهو ماشيين للقطاع الخاص، القطاع العام هذا شبه مات، يعني لدرجه ان الليبيين ما عادش يمشوا له اصلا، مع انه والله الا فيه خدمات غريبه. يعني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف، قالوا لي برا صور صوره، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور قديمة دوة شوية بالك واحد يمشي ما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي، الاكسري العادي هذا ولا شو اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص. لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب الإبرة، جيب الخيط، جيب المش عارف شني، والله الدكتور ما هناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوي. رأوا أقل مساويه النقد اللي نشوف فيها نيرة، طبعا هي مشكلة كبيرة النقد، إن تدفع توه كذا ودبح في الطالع وفي النازل. لكن الإشكالية الأكبر هي ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش، يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
1: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
0: طبعا
1: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
0: يعني, يعني والله جاني مرة أتذكر دكتور هكي كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ، يعني يحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك انت مستشفى.
1: نعم.
0: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب، دي معقولة هكي؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
1: المفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
0: طبعا ترخيص، ما ينعطلهمش ترخيص ويتحاسب ودورة. وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص، لكن احنا الدولة رافع يديها من الموضوع هذا بكل، ووخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقوله على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقوليش فلان لقى 1000 جنيه ردها هذا امين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومه وخلصها من جيبه، راه هذا مش امين عندي، لان هذه اي واحد يديرها. من هو الامين اللي يلقى الخزنه قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الامين. أما واحد رد 20 جنيه ولا مخنبش 1000، هذا مفروض أنه طبيعي يعني. لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راهو هذا قديم، قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون، راهو نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، بقى الحمد لله حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبه واللي تحت يبي يخنبه، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد ينحبس، ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوقه وتحته باش، لأن الخدمة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة مش عارف شنو هما يتفقوا مع بعضهم باش يخنبوا خنبات الكبيرة نحكي، تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش، لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بصرة، مش في الصحة بصرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي أصلا. كل الأمور غير ممكن باعتبار المريض أو توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحدة من الحاجات أهلنا في الجنوب مثلا من أيامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من الناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إنما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني، كانك أنت تهرب بس تبي تخنب وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وأنت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي حتى بتقصاش إذا غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف، على الأقل ما يخنبش مليون يخنب نص مليون، يبدأ عندنا احني إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى والله، وهذا قالها القدافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خير كنت تدور بجماعتك الوزارات حط هذا من هنا حطه في التخطيط نحيم التخطيط حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد، يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيب ناس تاني معنا بيخنبوا هلبة، خلي هذا على الأقل لا ويخنب مليون بس كم نجيب جيعان بيخنب خمسة. تي معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM.
3: الأخ أحمد محمد قال ما حكم من ختم القرآن ونسيه؟ هذا لا يليق بشخص من الله عز وجل عليه بحفظ كتابه في صدره ثم يفرط في هذه النعمة العظيمة، هذه ليست علامة خير، هذا يعني مشايخنا زمان لولين يقولوا هذا مسلوب والعياذ بالله، يعني سلب هذا العطاء، الله عز وجل أعطاه هذا العطاء ثم يعني رأى أن قلبه ليس أهلا لحمل الكتاب فسلبه منه والعياذ بالله، هذه علامة سوء. لكن مش بنقوله هي حرام وكذا، لأن الآيات اللي وردت كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسيتها يعني تركت العمل بها، يعني لم تعمل بها، لأن العمل بالقرآن هو المقصد من إنزاله. صحيح الحفظ هذا مرتبة عالية ومنزلة رفيعة وله فضل عظيم، لكن العمل به أهم من مجرد الحفظ، يعني مجرد الحفظ هذا يكون حجة عليك، لكن عندما تحفظ القرآن وتعمل به هنا يكون حجة لك بإذن الله تعالى، لكن ترك العمل به هو الذي يوجب العقوبة، أما نسيانا لا يوجب عقوبة، لكن لا يليق بالإنسان يعني بعد أن من الله عز وجل عليه بإيداع صدره القرآن أن يفرط في هذه النعمة العظيمة، ما يليقش هذا.
4: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، جي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا، أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول آه ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا ممكن يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة، مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا راه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راه فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة 40 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عن أحكام الصلاة، وبعد أن تناولنا في الحلقات الماضية مندوبات الصلاة، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن مكروهاتها، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره تعوذ وبسملة بفرض. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن مكروهات الصلاة، وبدأها بالمكروه الأول وهو التعوذ والبسملة في الفريضة. أما في النافلة فهي جائز، وحتى في الفريضة بالنسبة للبسملة من فعلها خروجا من الخلاف فإنها لا تكره. وكما ذكرنا فيما مضى ما روي عن الإمام المازري رحمة الله عليه أنه كان يبسمل سرا في الفريضة، جهرا أو سرا يبسمل فيها سرا، فسئل عن ذلك فقال: إني نظرت في مذهب الشافعي فوجدتهم على قول واحد أن من لم يبسمل فصلاته باطلة، ونظرت في مذهب مالك فوجدتهم على قول واحد أن من بسمل فصلاته ليست باطلة. فلهذا كان رحمه الله يعني يبسمل خروجا من الخلاف. فعندنا في المشهور كما ذكر ابن عاشر رحمة الله عليه أنها مكروهة في الفرض لا في النافلة، وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض، وخصوصا موضوع البسملة يعني الأفضل والأولى أن تفعل خروجا من الخلاف، يعني أن يبسمل المصلي سرا، وهو في ذلك على مذهب مالك، لأن من الأصول المقررة عندنا هو الخروج من الخلاف حتى تكون عبادتي صحيحة على كل مذاهب أهل العلم أولى. ويعني من عز عليه دينه تورع يعني، فلهذا الخروج من الخلاف محبذ. وبالنسبة للاستعاذة يعني وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الاستفتاح، وهما يعني الاستعاذة والاستفتاح كما سيأتي دعاء قبل القراءة في مشهور المذهب مكروها. وبعض علماء المذهب نصوا على عدم كراهة ذلك لمن فعل ذلك استنانا بالنسبة لدعاء الاستفتاح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاستعاذة. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ودعاء قبل القراءة وأثناءها وفي الركوع وقبل التشهد وبعد غير الأخير وبعد سلام الإمام.
1: نعم، بالنسبة للدعاء قبل القراءة نعم في مشهور المذهب مكروه عندنا، ويعني من الأدلة التي استدلوا بها حديث المسيء صلاته، وأنه عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا صلى بسرعة في المسجد ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في صلاته، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة ثانية أو ثلاثة. فقال له في الأخيرة: والذي بعثك في الحق لا أحسن غيرها. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا إلى نهاية الحديث. فلم يذكر له استفتاح، ومن استحبه يعني للأحاديث الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه كان يستفتح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت ثلاثا، الله أكبر يقوله أيضا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذا ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أيضا أدعية أخرى، ومنها يعني في النافلة وقيام الليل منها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يستفتح في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن بهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق، والجنة حق حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خصمنا، وبك خصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. فإذا في مشهور المذهب عندنا بداية التعوذ والبسملة كلاهما مكروهان في الفريضة، في النافلة يجوزان، ومن فعلهما أو خصوصا البسملة فعلها خروجا من الخلاف فلا يكره ذلك. وكذلك يعني الدعاء، نعم، في مشهور المذهب اللي هو دعاء الاستفتاح مكروه، يستفتح بالقراءة مباشرة. ومع ذلك ذكر بعض علمائنا من فعل ذلك استنانا للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا حرج. وأثنائها يعني عند القراءة، نعم هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وربنا عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا عند قراءة الإمام ليس الوقت وقت دعاء، فيكره الدعاء أثناء قراءة الإمام. وفي الركوع أيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمن أي جدير وحري فقمن أن يستجاب لكم. ومعلوم الحديث اللي هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فلهذا كره علماؤنا الدعاء في الركوع، ويعني قالوا موضع الدعاء في السجود، أما الركوع فهو التعظيم لله عز وجل، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وقد ذكر بعض أهل العلم قالوا إنما يكره التوسع في الدعاء في الركوع، أما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحو حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته في ركوعه وفي سجوده، فعلمه وقل فقال له قل اللهم إني اللهم إلهي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك كما ورد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فلهذا قيد بعض أهل العلم قال ليس كل الدعاء مكروه، وإنما التوسع فيه، أما الدعاء بالمغفرة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يجعل في الركوع. فإذا لا يتوسع المسلم في دعائه في الركوع، وإنما يتوسع في الدعاء في السجود لا في الركوع، ويكثر من تعظيم الله سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم.
0: قال وقبل التشهد.
1: نعم، قبل التشهد، سواء التشهد الأول اللي هو التشهد بعد اثنتين أو التشهد الأخير مكروه. الدعاء ليس محلا للدعاء انك انت تدعي قبل ما تقرأ التشهد، سواء التشهد الاول ولا التشهد الثاني. اما بعد التشهد فهو يكره بعد التشهد الاول اللي هو الوسطي، مكروه ايضا. اذا التشهد الاول عندنا يا شيخ او الوسطي هذا يكره الدعاء قبله وبعده، اما التشهد الاخير يكره الدعاء قبله لا بعده، بل هو موضع وموطن من مواطن الدعاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الآخر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. فبالنسبة للدعاء بعد التشهد الثاني هذا موضع من مواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة ولا يكره فيها، لكن يكره قبل التشهد أو قبل التشهدين، وبعد التشهد الأول مكروه، وبعد التشهد الأخير لا يكره. نعم.
0: نعم، هذا ما أشار له المصنف بقوله وقبل التشهد وبعد غير الأخير.
1: نعم.
0: ثم قال وبعد سلام الإمام.
1: نعم، هنا يا شيخ لابد أن نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. فالواجب على المقتدي هو الاقتداء بالإمام فلا يسابقه أو يساويه، لأنه يعني ورد النهي عن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عن ذلك وقال أما يخشى أن يحول الله وجهه وجه حمار أو يجعل صورته صورة حمار أو كلاما، هذا معناه قاله النبي صلى الله عليه وسلم زجرا عن من يسابق الإمام. وسيأتي وذكرنا هذا في الفرائض أنه يجب على المؤتم ألا يساوي الإمام ولا يسبقه في موضعين اللي هو تكبيرة الإحرام والسلام، فإن سواه أو سبقه بطلت صلاته. وفي الركوع وفي السجود وفي باقي أفعال الصلاة لو سواه أو سبقه قالوا هذا مكروه عند علمائنا مكروه. طيب إذن لا أسبقه ولا أتأخر عنه، فإذا سلم إمامي وأنا بعد التشهد قعدت ندعي، مجرد ما يسلم الإمام خلاص ما نقعدش أنا بعده نطول. وهذا يعني موطن يحصل من البعض، وكذلك في السجود يحصل كثيرا. يعني أنت في السجود إمامك في السجدة الأولى، إمامك كبر للجلوس بين السجدتين، ما تقعدش أنت تدعو في السجود ومتأخر على الائتمام بالإمام. أحيانا يشرع الإمام في السجدة الثانية والمأموم قاعد هو ساجد، فإذا كما يقال الحسنة بين السيئتين، أنا كمأموم مطالب بعدم مساواة أو مسابقة الإمام ولا التأخر عنه كثيرا، ولو كان ذلك بالدعاء في السجود أو الدعاء في التشهد. إذن يكره بعد أن يسلم إمامي أن أكون أنا مشتغلا بالدعاء ولا أسلم، المطلوب مني طالما إمامي قد سلم ينبغي أن أسلم. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والجهر به وبالتشهد.
1: نعم، من المكروهات أن يجهر المصلي بالدعاء في سجودك في بعد السلام مكروه، وكذلك الجهر بالتشهد، وهذا يحصل من البعض، فينبغي عدم الجهر، إنما يكون الدعاء والتسبيح في الركوع والسجود والتشهد وكذا كلها تكون سرا لا يكون جهرا، فمن جهر بهذا فهو قد فعل مكروها. ومعلوم عندنا أن المكروه أن المكروه ما يثاب على فعله، عفوا ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عاطفا على المكروهات: وترك سنة خفيفة.
1: نعم، من المكروهات ترك سنة خفيفة، فمثلا عندنا التكبير الانتقال والتسميع هي هذا من السنن، ومن السنن الخفيفة الواحدة لا يسجد لها، فلو واحد تعمد ترك واحد ولو تركها سهوا نقول له ما عليك السجود، ترك تسميعة واحدة أو تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال نقول له لا كرهة في حقك، لأنها رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه ولا سجود عليه. لكن من تعمد ترك تكبيرة واحدة أو ترك تسبيح يعني تسميعة ترك تسميعة واحدة، فهذا نقول له أنت راك ارتكبت مكروه، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وسورة في أخيرتيه.
1: نعم، من المكروه أيضا في مذهبنا أن المصلي يقرأ في الركعتين الأخيرتين في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو الأخيرة في المغرب، أن يقرأ في تلك الركعات التي هي يشرع فيها أن يقرأ المصلي بالفاتحة فقط، أن يزيد معها سورة. لو زاد معها سورة، طبعا عندنا من القواعد المقررة يا شيخ في المذهب أنه لا يسجد للزيادة القولية إلا الفاتحة فقط، كل زيادة قولية عندنا سواء كانت يعني عمدا أم يعني كانت سهوا فإنه لا يسجد لها إلا الفاتحة. لو تكررت عندنا وقرأت قرأها المصلي مرتين فإنه يسجد لها، أما باقي الزيادات فلا يسجد لها. فلو قرأ المصلي في الركعتين الأخيرتين بالفاتحة والسورة نقول له أنت درت مكروه، لكن لا يترتب عليك سجود. نعم.
0: قال: والتصفيق لحاجة والشأن التسبيح.
1: نعم، هذا هو مشهور المذهب، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويعني من علمائنا من اختار أن المرأة تصفق ويسبح الرجال. طبعا عندنا في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. وقال إنما التصفيق للنساء، فعند علمائنا قالوا المقصود بإنما التصفيق للنساء ليس معنى ذلك أن المرأة إذا نابها شيء في صلاته صلاتها فلتصفق، لا هي أيضا تسبح، قال يسبح الرجل وتسبح المرأة كذلك. وإنما التصفيق للنساء المقصود به أنه من عادتهن وشأنهن، فينبغي على المصلي ألا يفعله. ولكن يعني عندنا بعض الروايات، ولهذا نجد ابن عبد البر من علمائنا اختار أن المرأة إذا ناب إمامها شيء في صلاته فإنها تصفق له، لأنه ورد في رواية فليسبح الرجال وليصفح أو يصفق النساء. لهذا قلنا قال بها طائفة من علمائنا وقال بها طائفة من أهل العلم، فقالوا في الصلاة من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفح أو يصفق النساء، لكن في مشهور المذهب عندنا التسبيح للرجال والنساء معا، فلا تصفق المرأة في الصلاة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى ذكر مكروهات الصلاة شرع في بيان مبطلاتها فقال وبطلت برفضها.
1: نعم، من مبطلات الصلاة الرفض، وسبق عند حديثنا عن فرائض الصلاة شيخ عندما تحدث عن النية المصنف رحمه الله قال ولا يضر عزوبها، عزوب النية لا يضر ذهابها وكذا وغيابها عن الذهن، لا يضر الصلاة، لا تبطل الصلاة بذلك، ولكن رفضها مبطل، ذكر ذلك وهنا ذكرها في المبطلات. فإذا إذا رفض المصلي النية وقال ما صار ليش خلاص ما مش مصلي، في الأول كان ناوي يصلي الظهر أو العصر أو غيره من الصلوات فريضة أو نافلة، ثم بعد ذلك في أثناء صلاته رفض هذه النية وقال لا ما صارش مش مصلي، يعني هذا الكلام فقط أنا أشرحه الآن وأقوله، وإلا فالنية محلها القلب والقصد، يعني هو عزم على شيء منها، إذا عزم فإنها تبطل صلاته، الصلاة تبطل برفض النية. نعم،
0: قال وبتعمد ترك ركن وزيادة ركن فعلي.
1: نعم، عندنا بتعمد ترك ركن، هذا الركن إذا ترك سواء أكان قوليا أم فعليا، لأن عندنا سبق وأن ذكرنا الضابط يا شيخ أن أقوال الصلاة كلها ليست فرائض إلا ثلاثة، تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام، هذه أركان وواجبات، والباقي يعني منها ما هو سنة مؤكدة ومنها ما هو سنة خفيفة ومنها ما هو مندوب بالنسبة للأقوال. وبالنسبة لأفعال الصلاة الضابط قال كل أفعال الصلاة فرائض وواجبات إلا ثلاثة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلوس للتشهد والتيامن مع السلام. فهنا المصنف يذكر لنا المبطلات فقال وبتعمد ترك ركن، هذا الركن سواء أكان قوليا أم فعليا، الأركان الثلاثة التي ذكرناها أو الواجبات الثلاثة القولية اللي هي الفاتحة أو تكبيرة الإحرام أو السلام، إذا ترك تعمد ترك واحدة منها فإنها تبطل صلاته، وكذلك إذا تعمد ترك ركن يعني فعلي، إذا تعمد ترك الركن سواء أكان فعليا أم قوليا تبطل به الصلاة. وبعد ذلك قال إذا وبتعمد ترك ركن وزيادة ركن فعلي، إذن أما الزيادة فإن الصلاة لا تبطل إلا إذا تعمد زيادة ركن فعلي، أما إذا تعمد زيادة ركن قولي يعني الفاتحة لو قرأها يترتب عليه سجود، تعمد أنه يقرأها مرتين في ركعة واحدة هذا نقول له يترتب عليك سجود بعدي، وباقي الزيادات القولية ما يترتبش عليها هي السجود أصلا كما ذكرنا في الضابط الماضي. وتكبيرة الإحرام لو كبر وبعد ذلك كبر بعد أن كبر تكبيرة الإحرام كبر تكبيرة أخرى فهذه الزيادة قولية لا يسجد لها أصلا. والسلام إذا سلم وكرر سلم مرة ثانية مثلا فنقول له هذا سلام خارج الصلاة أصلا. فإذا الزيادة يعني تتعلق بزيادة الركن الفعلي لا بزيادة الركن القولي، هي المبطلة للصلاة، يعني زاد ركعة زاد سجدة فهذا نقول له، بل ولو زاد تشهدا عمدا ليس سهوا بعد الركعة الأولى دار تشهد جلس وتشهد هذا ليس ركن، ولكن جلوس والتشهد وكذا وعمدا فهذا تبطل، كما ذكر ذلك الدردير في شرحه قال تبطل الصلاة حتى إذا تعمد زيادة التشهد. طبعا لو هو سهوا جلس بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة للتشهد نقول له عليك السجود بعدي للزيادة، في حالة السهو، حتى إذا زاد ركنا فعليا سهوا فهذا يترتب عليه السجود، لكن نتكلم في حالة التعمد، إذا تعمد زيادة ركن فعلي فإنه يترتب عليه السجود، يترتب عليه بطلان الصلاة. نعم
0: نعم بارك الله فيك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكل وشرب وكلام لغير إصلاحها.
1: نعم.
0: وإلا فبكثيره.
1: نعم، يتكلم الشيخ هنا لازال في مسألة التعمد، نتكلم عن التعمد. الأكل والشرب إذا كان عمدا فإنه تبطل به الصلاة، وإذا كان سهوا فلا تبطل به الصلاة. الأكل والشرب إذا لم يكن كثيرا سهوا حصل في الصلاة فإنه لا تبطل به الصلاة. ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه عندما عدد المبطلات قال: وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن، وسجدة قيء وذكر الفرض أقل من ست كذكر البعض، وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. فعدد الفرائض، عفوا عدد المبطلات، ومن المبطلات تعمد الأكل والشرب، من المبطلات تعمد الأكل والشرب. إذن السهو لو حصل هذا سهوا ولم يكن كثيرا فلا تبطل به الصلاة. وبالنسبة للكلام، الكلام إذا كان سهوا أيضا لا تبطل به الصلاة ويترتب عليه السجود بعد، لأن مع أنه ليس من جنس الصلاة، وكذلك الأكل والشرب يترتب عليه السجود بعد لجبر الصلاة، وهي زيادة ليست من جنس الصلاة ويترتب عليها السجود بعد. لكن لو كان عمدا الكلام نقول هل هو لإصلاح الصلاة أم ليس لإصلاحه؟ إن كان لإصلاح الصلاة فلا تبطل باليسير منه، يعني الذي هو للحاجة. مثلا إمامي قام للركعة الخامسة، سبحت له سبحان الله لم يرجع، فقلت له هذه ركعة خامسة. الكلام هذا مش نفتح ميعاد طبعا يا شيخ نقعد نهدرز ونطول الكلام ونستدل، لا لا مش محله. لو طولت الكلام وكثرت راي بتبطل صلاة، ولهذا قال وإلا فبكثيره، يعني لو أنا تعمدت. إذن السهو الكلام سهوان لا يبطل الصلاة وإنما يترتب عليه السجود. وباي عمدا، عمدا نقول إما أن يكون لإصلاح الصلاة أو لغير إصلاحها. فإن كان لغير إصلاح الصلاة تعمدت الكلام وليس لإصلاح الصلاة، ولو سألني شخص في الخارج هل ستذهب إلى كذا قلت نعم أو قلت لا، هذه الكلمة
0: تبطل الصلاة،
1: تبطل الصلاة طالما تعمدت أنا، ولو قلتها أنا سهوا ما تبطلش الصلاة. طيب إذن إذا كانت للإصلاح قلنا إذا تعمد إما أن يكون للإصلاح أو لغير الإصلاح، إذا كان لإصلاح الصلاة فلا تبطل على ألا يكون الكلام كثير بغرض يعني يكفي الحاجة التي نجبر بها صلاتنا أو ننبه الإمام على هذه الزيادة أو كذا. والدليل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني عندما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنتين في صلاة رباعية، صلاة الظهر أو العصر، وقام من مجلسه أو من مكانه صلى الله عليه وسلم كالمغضب، فكلمه رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لا هذا ولا ذاك، وهو في ظنه صلى الله عليه وسلم أنها لم تقصر ولم ينسى، يعني كونها لم تقصر هذا نعم هي لم تقصر الصلاة، وفي ظنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني صلى صلاة كاملة. فقال له كرر، هذا كله قاعدين في الصلاة هم، كرر وقال له بل حصل بعض ذلك يا رسول الله. وكان في القوم أبو بكر وعمر، وعمر وهابا رضي الله عنهما أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم هذا كله في الصلاة يا شيخ. فقام صلى الله عليه وسلم ورجع لمكانه وكبر وأكمل صلاته، وبعد أن سلم سجد سجدتين بعد السلام. وهذا يعني يدلنا على أن الحديث في الصلاة لغرض إصلاحها لا يبطلها. إذا تعمد الكلام يا شيخ إما للإصلاح أو لغير الإصلاح، إن كان لغير الإصلاح كثير أو قليل يبطل، وإن كان للإصلاح القليل لا يبطل والكثير يبطل. هو الذي يبطل.
0: نعم. نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. كنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام على مبطلات الصلاة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وبطلت برفضها وبتعمد ترك ركن وزيادة ركن فعلي وأكل وشرب وكلام لغير إصلاحها وإلا فبكثيره. ثم قال رحمه الله تعالى: وسلام حال شكه في الإتمام وإن بان الكمال.
1: نعم، الذي ينبغي على من شك في صلاته فلم يدري كم صلى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبني على ما استيقن، وهذا حكم غير المستنكح طبعا، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه. فإذا أنا شككت لم أدري هل هذه الركعة التي أنا فيها ثالثة أم رابعة، ما الواجب في حقي وأنا لست مستنكحا؟ والمستنكح كثير الشك الذي يأتيه الشك يوميا، ولو في اليوم كل يوم مرة. يعني في هذه الحالة الواجب علي وأنا لست مستنكحا أن أقوم لركعة رابعة. فإذا أنا سلمت في حالة أني شاك هل تمت الصلاة، هل هذه رابعة أم ثالثة، قالوا تبطل الصلاة، حتى ولو تبين لي بعد ذلك أني قد صليت صلاة كاملة. إذن في حالة الشك، وأولى إن أنا ظننت أن صلاتي لم تكتمل وسلمت، وأولى إن أنا تيقنت أن صلاتي لم تكتمل وسلمت. فإذن إذا سلمت في حالة اليقين أن صلاتي لم تكتمل، أو في حالة الظن الغالب، أو في حالة الشك سلمت وأنا أشك أن صلاتي اكتملت أم لم تكتمل، قالوا في هاته الحالات الثلاث الصلاة تبطل. وهذا معناه المصنف بقوله: وسلام حال شكه في الإتمام وإن بان الكمال. يعني لما نشاك حتى بعتالي تبين لي أن صلاتي تامة، قالوا صلاتي تبطل. إذن في حالة الشك ينبغي ألا تسلم، بل تبني على ما استيقنت.
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وبطرو ناقض وكشف عورة مغلظة ونجاسة.
1: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحصول ناقض من نواقض الوضوء التي سبق وأن يعني ذكرناها وتناولناها بالشرح، وجمعها ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، وغائط نوم ثقيل مديو، سكر وإغماء جنون وديو، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. متى ما حصل ناقض من هذه النواقض في الصلاة فإن الصلاة تبطل. لكن قالوا طبعا عندنا يعني قسمناها فيما مضى كما قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: أحداث

0: قالوا إذا حصل حدث أو سبب حدث فهذا خلاص بطلت الصلاة، لكن إذا حصل شك في الحدث فقالوا هذا يكمل صلاته، وبعد ذلك ينظر. إذا تبين له أنه على طهارة وأنه لم يحصل منه ناقض هذا صلاته صحيحة، وإذا تبين له خلاف ذلك فينبغي أن يعيد الصلاة. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكشف عورة مغلظة.
0: نعم، عندنا من شروط صحة الصلاة يا شيخ أربعة: هي استقبال القبلة، وستر العورة، وطهارة الخبث، وطهارة الحدث. ثلاثة منها واجبة بالذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان، وواحد منها وهو طهارة الحدث اللي هي الوضوء والغسل أو ما ينوب عنهما وهو التيمم. طهارة الحدث واجبة مطلقة. فبالنسبة لكشف العورة المغلظة، طبعا العورة قسمها علماؤنا إلى عورة مغلظة وعورة مخففة. فبالنسبة للرجل، العورة المغلظة هي السوأتان، وما بين السرة والركبة، السرة والركبة على المشهور ليستا من العورة، وإنما ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة هذا عورة مخففة، وما يعني أعلى السرة وأسفل من الركبة فهذا ليس من العورة. إذن عندنا العورة المخففة هي غير ما بين السرة والركبة غير السوأتين، ونفس السوأتين عورة مغلظة. فإذا انكشف من الرجل الفخذ هذا عورة مخففة يا شيخ، هذا يعيد في الوقت، يعيد الصلاة في الوقت، أما إذا خرج الوقت لا يعيد. وكذلك المرأة، المرأة العورة المغلظة ما بين السرة والركبة، نتكلم عن الصلاة، وغير ذلك عورة مخففة. ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال: وما عدا وجه وكف الحر يجب ستره كما في العورة، غير الوجه والكفين، احكي على العورة المغلظة والمخففة كلها يعني هنا. قال يجب ستره كما في العورة، قال لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. يعني المرأة عرفنا العورة المغلظة اللي هي من السرة إلى الركبة، وغير ذلك في الصلاة تعتبر عورة مخففة. فإذا انكشف طرف من أطرافها أو شعرها مثلا أو صدر أو رجل أو كذا، هذه نقولولها إذا كان وقت الصلاة لم يخرج مندوب أن تعيدي وتصلي الصلاة، يعني تستر العورة وتصلي الصلاة. وإذا خرج وقتها فلا يجب عليك الإعادة. أما إذا انكشف شيء من العورة المغلظة عند المرأة أو شيء من العورة المغلظة عند الرجل فإنه يعيد في الوقت وخارج الوقت، يعيد في الوقت وخارج الوقت، اللهم إلا في حالة العجز عن ستر العورة أو عدم العلم، لأن كما ذكرنا يعني عندنا طهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. فإذا كان عاجزا عن الستر أو غير عالم بها فنقول له صلاتك لا تبطل حتى ولو كانت العورة المغلظة. واضح يا شيخ؟
1: واضح شيخ. إن قال المصنف رحمه الله تعالى: وبطرو ناقض وكشف عورة مغلظة ونجاسة.
0: نعم، النجاسة يا شيخ طبعا نتكلم على نجاسة إما تكون رطبة يعني حتى بأنها مثلا دم بول أجلكم الله أو كذا سقطت على المصلي وهو في صلاته، أو أن تكون نجاسة يابسة واستقرت. أما إذا نجاسة يابسة سقطت على المصلي ولم تستقر عليه فهذه لا تبطل الصلاة. التي تبطل الصلاة هي التي إن كانت يابسة استقرت عليه أو كانت رطبة. وبالنسبة للدم، إذا كانت رطبة وهي دم عندنا ينبغي أن تكون أكثر مما يعفى عنه، لأن عندنا ما كان في حجم الدرهم البغلي فأقل نقوله 50 قرص مثلا توا عندنا أو كذا، المعدنية هذه معفو عنها، ما زاد عنها غير معفو عنها. طيب النجاسة أيضا نفس الشيء يا شيخ، يعني تبطل الصلاة بشروط، اللي هو إذا كان عالما بها وكان عنده ما يزيل به النجاسة، وأيضا بالإضافة إلى

0: اتسع الوقت. أما إذا كان في الوقت ضيق أو لم يعلم بها أو يعني لا لم يوجد عنده ما يزيل بها فلا تبطل صلاته، لأن كما ذكرنا طهارة الخبث، ما هي طهارة الخبث؟ هي إزالة النجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه، وهي كستر العورة واستقبال القبلة، واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. قال ابن عاشرين رحمة الله عليه: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبفتح على غير الإمام.
0: نعم، الفتح على الإمام طبعا بضوابط لا بأس به، لا يبطل الصلاة، ولكن الفتح على غير الإمام، يعني شخص يصلي في الظهر مثلا وفي شخص آخر يصلي في صلاة أخرى أو خارج الصلاة يقرأ القرآن، أخطأ، فأنا قعدت نصلح له، مثلا أنا كنت في صلاة وشخص بجانبي يقرأ في صلاة أو في غير صلاة وسمعت أخطأ ففتحت عليه، قالوا هنا تبطل صلاتي. إذن فتحي أو تصحيحي لقراءة إمامي في الفاتحة أو في غيرها، في الفرض أو في غيره، لا يبطل صلاتي. أما فتحي على غير الإمام فهذا يبطل الصلاة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: عاطفا على مبطلات الصلاة وبقهقهة.
0: القهقهة يا شيخ هي الضحك بصوت، هذه الضحك، أما مجرد يعني تغير ملامح الوجه يعني الابتسامة هذه لا تبطل الصلاة، الابتسامة خصوصا قليلة منها لا تبطل الصلاة، لكن الذي يبطل الصلاة هو القهقهة، والقهقهة هو يعني هو الضحك بصوت، يعني صدر منه ضحك مع وجود الصوت، فهذا مبطل من مبطلات الصلاة، من حصلت منه القهقهة في أثناء الصلاة فصلاته بطلت أو بطلت. نعم.
1: ثم
0: ولا يبطل وضوءه، خلافا لقول بعض أهل العلم عند علماء الحنفية يبطل الوضوء أيضا عندهم
1: بالقهقهة
0: في الصلاة. نعم، القهقهة في الصلاة مبطلة للوضوء أيضا. نعم.
1: ثم قال: وبكثير فعل ولو سهوى كسلام مع أكل أو شرب ولو قل.
0: نعم، المبطل الثاني عشر مما ذكره المصنف هو بكثير فعل ولو سهوا، سواء كان هذا حكا للجسد أو عبث باللحية أو وضع رداء على الكتف، إذا القليل من هذه الأفعال لا يبطل الصلاة، أما الكثير منها فهو مبطل للصلاة. وقالوا الفاصل بين الكثير والقليل من هذه الأفعال هو العرف، وهو يعني أنت إن نظرت إلى هذا الشخص هل يدل على أنه في الصلاة؟ إذا كان يتحرك كثيرا وكأنه ليس في الصلاة فهذه الأفعال كثرتها تبطل الصلاة، أما إن كانت قليلة تحصل أحيانا فلا تبطل الصلاة. هذا بالنسبة للأفعال سواء كانت عمدا أم سهوا، كثرتها يبطل وقليلها لا يبطل. قال كسلام مع أكل أو شرب ولو قل، يتكلم على السهو توي شيخنا، سبق أن ذكرنا تعمد السلام حتى لمن شك في صلاته هل انتهت أم لا قلنا هذا مبطل لها، فأولى من تيقن أو ظن أن صلاته لم تكتمل وتعمد السلام فهذا تبطل صلاته. نتكلم الآن عن السهو، السهو سهو السلام، من سلم سهوا، لو السهو فقط اقتصر على السلام لا بأس، يعني كما سبق في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين سهوا ورجع إلى صلاته وأكمل. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. فمن سلم سهوا، أنا سلمت من اثنتين ونبهوني قالوا لي يا إمام كذا كلموني أو كذا، فما فيش بأس أني نرجع لصلاتي ونكبر نحرم لأنني سلمت خرجت منها، فينبغي أن أحرم وأكمل بقية صلاتي وأسجد سجدتين بعد السلام، هذا إذا كان السلام لوحده، لكن إذا اجتمع مع سلام أكل وشرب، سبق أن ذكرنا تعمد الأكل والشرب مبطل للصلاة، لكن سهو الأكل والشرب ليس مبطلا للصلاة. فإذا اجتمع سلام سهو بسلام وسهو بأكل أو بشرب متى ما اجتمع واحد من اثنين من هذه الثلاثة على المعتمد في المذهب، يعني الحاصل في المذهب، اجتماع الثلاثة، لو اجتمعت الثلاثة، أنا سهوت فسلمت سهوا وأكلت سهوا وشربت سهوا، صلاتي تبطل. لو سهوت بواحد منها غير مبطل اتفاقا أيضا، لو سهوت بواحد منها وما كانش كثير غير مبطل، ولو اجتمعت كلها مبطل، وطبعا ينجبر بالسجود السهو. وإذا حصل اثنان من هذه، حصل مني اثنان سهوا، فهذا المسألة فيها خلاف، والأظهر البطلان، هذا ما ذكره المصنف في هذا. إذن عندنا السهو واحدة منها غير مبطل، لكن تنجبر بالسجود، سهوت فأكلت، سهوت فشربت، سهوت فسلمت، قالوا هذه تنجبر بالسجود. وإذا سهوت ففعلت هذه الثلاثة سهوا، هذه تبطل عند الجميع. سهوت ففعلت اثنين من هذه الثلاثة، المسألة فيها خلاف، والأظهر كما ذكره المصنف شيخ الدبدير رحمة الله عليه، الأظهر البطلان إذا اجتمع من هذه الثلاثة اثنان،
1: خصوصا إذا كان أحدهما السلام.
0: نعم يعني. من باب أول. نعم.
1: طيب شيخنا، في مسألة الأكل والشرب، يعني سواء كان الأكل والشرب قبل السلام أم بعده، يعني سواء ولا فيها ولا قصدهم يكونوا بعد السلام؟
0: كيف بعد السلام؟ لا، ما فيش ما حتى بعد السلام، طالما هو السلام ليس في محله، ما فيش فرق، لأنني قاعد في صلاة، ما اكتملتش الصلاة، سواء سلمت مثلا، سلمت من الاثنتين وظننت أن يعني سهوا نحسب روحي تميت الصلاة، بعد ذلك تبين أن صلاتي لم تكتمل، وأنا جنبي شيشة مية ولا حاجة شربت، وفي ظني أني أنا تميت الصلاة، بعد ذلك نبهوني وصار نقاش، قالوا لي لا ما تمتش الصلاة، فقمت وأتيت بما هنا يأتي، اجتمع في صلاتي يا شيخ ماذا؟
1: شرب وسلام،
0: وسلام سهوا. فعلى المسألة فيها خلاف في المذهب عندنا، لكن الذي يعني الأظهر كما ذكر المصنف البطلان.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبمشغل عن فرض.
0: نعم، إذا حصل لي ما يشغلني عن الركوع والسجود، سواء أكان هذا الذي منعني أو شغلني عن الإتيان بالفرائض غثيان، دوخة شوية أو شيء من هذا، أو شدة حقن، يعني من يدفع الأخبتين، طبعا لو كان يسيرا هذا فيه كراهة، لو كان كثيرا بحيث أني لا أستطيع الإتيان بالأركان، فهنا تصل الصلاة إلى، يعني هذا مبطل من مبطلات الصلاة. إذن إذا حصل لي غثيان أو شدة حقن أو وضع شيء في الفم ما استطعت معه القراءة، هنا ما الحكم، حكم صلاتي؟ قالوا إذا حصل لي شيء يشغلني عن الإتيان بفرض من فرائض الصلاة فإن صلاتي تبطل. نعم، مشغل عن فرض،
1: مانع يعني عن أداء الفرض. نعم،
0: مانع من عن أداء عن الفرض، فرض من فرائض الصلاة.
1: نعم. قال: وأعاد في سنة بوقت ضروري.
0: لو حصل لي ما يشغلني عن سنة من سنن الصلاة، لو حصل لي ما يشغلني عن سنة من سنن الصلاة، في هذه الحالة أطالب بالإعادة في وقت في في في في, في, في الوقت، يعني حتى مش الاختياري، حتى للضروري، وهو مثلا في الظهرين الى يعني من اصفرار بالنسبه للظهر، من اذان العصر الى قبيل المغرب بما يسع 4 ركعات للعصر، هذا وقت ضروري للظهر، وبالنسبه للعصر من اصفرار الشمس الى الغروب، وبالنسبه للمغرب طبعا عندنا فيه قولان، الاختياري عندنا قول أنه لا يمتد وهو أداؤها بتحصيل شروطها، والاختيار والضروري يبدأ بعد ذلك إلى قبيل الفجر بما يسع 4 ركعات للعشاء، وبالنسبة لضروري العشاء يعني يبدأ من منتصف الليل إلى قبيل الفجر، والاختياري طبعا من غياب الشفق اللي هو أذان العشاء. فإذن إذا حصل لي مشغل عن فرض من الفرائض فهذه صلاتي تبطل، وإذا حصل لي ما يشغلني عن سنة من سنن الصلاة فإنه ينبغي علي، طبعا هذه السنة إن كانت خفيفة، الأمر فيها خفيف ولا يتطلب سجود ولا شيء، وإن كانت مؤكدة، نتكلم عن السنة المؤكدة، فهذه هي التي أطالب بإعادة الصلاة طالما لم يخرج وقتها الضروري، فإذا خرج وقتها لا أطالب بالإعادة.
1: نعم. ثم قال رحمه الله
0: وقد تعالى أشار ابن عاشر رحمة الله عليه لهذه المسألة، قال وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن. نعم
1: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وبذكر أولى الحاضرتين في الأخرى.
0: نعم، إذا لأن عندنا شيخ ترتيب الفوائد، أو ترتيب عندنا ترتيب الفوائد وعندنا ترتيب مشتركتي الوقت. ترتيب مشتركتي الوقت واجب شرط طالما لم يخرج وقتهما. أما ترتيب الفوائد فإن كانت خمسة، الفوائد خمسة مع الصلاة الحاضرة يجب علي، أو ستة على قول في المذهب، يعني الصلاة الحاضرة هذه السادسة أو الخامسة،
1: يعني فوائد تكون يسيرة.
0: إذا كانت يسيرة فواجب علي الترتيب، ولكنه ليس شرط في صحة الصلاة التي تليها، واجب غير شرط. أما مشتركتي الوقت فترتيبهما واجب شرط. فمثلا أنا لم أصلي الظهر وتذكرت، نسيت هذا، تذكرت في صلاة العصر، هنا تبطل صلاة العصر، تبطل صلاة العصر، فيجب علي أن أخرج مثلا إن كنت وحدي واضح هذا، أنصرف منها بسلام أو بركعتين أو كذا، وأصلي الظهر وبعد ذلك أصلي العصر، فإذا تبطل الصلاة إذا مشتركت الوقت، أو تذكرت المغرب وأنا في صلاة العشاء ولم يخرج وقتهما، لو خرج وقتهما لكان الأمر يختلف عن هذا. بخلاف لو أنا مش مصلي العصر يا شيخ وتذكرت هذا في المغرب، العصر والمغرب ليست مشتركتي وقت، فلهذا لا تبطل صلاة المغرب. صحيح أنه واجب ترتيبهما لكنه ليس شرطا في صحة الصلاة الثانية، فلهذا يختلف الأمر بين مشتركتي الوقت وغير مشتركتي الوقت. ولهذا قال المصنف وبذكر أولى الحاضرتين، لابد يكون وقتهم مخرجش ولو قعد الضروري، يعني أولى الحاضرتين في الأخرى، يتكلم عن مشتركتي الوقت. نعم
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى وبزيادة أربع ركعات سهوى كركعتين في الثنائية أو الوتر.
0: نعم، أشار ابن عاشر رحمة الله عليه لهذه المسألة بقوله وسهو زيد المثلي، وسهو زيد المثلي لما يذكر في مبطلات الصلاة. الصلاة الرباعية لو سهوا زدت ركعة ما فيش بأس، السجود سهو تنجبر الصلاة، سهوا زدت ركعتين تنجبر بالسجود، سهوا زدت ثلاث ركعات هي ظهر أو عصر أو عشاء تنجبر بالسجود، سهوا زدت أربع ركعات يقولوا لك تبطل الصلاة. لما الرباعية تسهى وتزيد مثلها تصليها ثمانية تبطل صلاتك، وكذلك المغرب إذا زدت أربع، المغرب زدتها أربعة حتى هي تبطل، أو الصبح، الصبح زدتها اثنين مثلها، يعني لو زدت ركعة ما تبطلش الصبح سهوا، زدت ركعتين سهوا يقولوا لك تبطل الصلاة. فهذا هو معناه المصنف بقوله وبزيادة أربع ركعات سهوا كركعتين في الثنائية أو الوتر. الوتر كذلك إذا سهوت فزدت ركعة واحد ما يبطلش الوتر، لكن سهوت فزدت ركعتين عليه هنا يبطل الوتر أيضا. هذا إن كنت يعني أردت نويت أن توتر بواحدة، أما من نوى أن يوتر بثلاث لما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصده ونواه في الأول فلا يبطل وتره، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وبسجود مسبوق مع إمامه البعدي كالقبلي إذا لم يدرك معه ركعة.
0: نعم، هنا المسبوق عندما يعني يكون على إمامه سجود، إما أن يكون عليه سجود قبلي أو سجود بعدي، فإن كان على إمامه سجودا قبليا وهو أدرك معها ركعة بسجدتيها يسجد معه، وإذا كان على إمامه سجودا بعديا فإنه إذا سلم إمامه يقوم ويأتي بما عليه من مما فاته من صلاة، وبعد ذلك يدير التشهد ويسلم ويجيب سجدتين بعد السلام. ابن عاشر رحمة الله عليه قال ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة ليسجد. هنا نأتي للبطلان. إذن أمتى تبطل صلاتي؟ تبطل صلاتي إذا أنا كنت مسبوقا ولم أدرك مع إمامي ركعة بسجدتيها وسجدت السجود القبلي معه، أنا أتيت وهو في السجدة الأخيرة أو في أدركت بعد ما رفع من ركوع الركعة الأخيرة، خلاص لم أدرك ركعة بسجدتيها وهو عليه سجود قبلي، ما نسجدش معه، أنتظره إلى أن يسلم، فإذا سلم قمت وأتيت بصلاتي كاملة لأني لم أدرك ركعة بسجدتيها. فإذا قال المصنف وبسجود مسبوق مع إمامه البعدي، إذا وكذلك كالقبلي إذا لم يدرك معه ركعة، احنا تكلمنا على المسألة هذه اللي هي كالقبلي إذا لم يدرك معه ركعة، إذا أنا متى أسجد سجود القبلي مع إمامي؟ إذا أدركت ركعة بسجدتيها. إذا أنا لم أدرك مع إمامي ركعة بسجدتيها فينبغي علي ألا أسجد، فإن سجدت تبطل صلاتي. باهي هذه واحدة. والمسألة الأخرى اللي أشار إليها المصنف اللي هي السجود البعدي، قلنا ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، وبعديا قضى بعد السلام، إذا كان على إمامي سجودا بعديا فينبغي علي ألا أسجده معه لما يسلم هو، نوضا نجيب شنفاتني من صلاتي وبعتالي ندير التشهد ونسلم ونجيب السجود البعدي بعتالي،
1: سواء أنني أدركت معه ركعة أم لا
0: السجود البعدي.
1: نعم.
0: لا لا أتي به، لو من لم يحصل ركعة لا يسجد يا شيخ حتى سجود بعدي، لكن سجود بعدي أمره قريب، طالما أنا لم أسجده معه وتركته إلى نهاية الصلاة بيكون خارج الصلاة ما يبطلش صلاتي، أنا أطالب بالإتيان به إذا أنا أدركت معه ركعة بسجدتها، ولا أطالب بالإتيان به إذا لم أدرك ركعة بسجدتها. لكن أمتى تبطل صلاتي؟ تبطل صلاتي إذا أنا الإمام عليه سجود بعدي، سواء أنا أدركت معاه ركعة بسجدتها أم لم أدرك. أيوة. وسجدت معه، هنا المشكلة إني أنا لو سجدت معه هذا هنا البطلان، حتى ولو أدركت معه ركعة بسجدتها. نعم. طبعا هذا على مذهب مالك، طبعا عند بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة أن المسبوق يسجد مع الإمام السجود مطلقا، سواء أكان سجودا بعديا أم قبليا،
1: أدرك أم يدرك ركعة.
0: لا دعك من أدرك أم لم يدرك، لا مسألة يعني إن عندنا السجود البعدي لا يسجد مع الإمام، إحنا يسجد بعد ما يكمل صلاته. أما عند الحنابلة فقالوا المسبوق إذا أدرك ركعة بسجدتيها فإنه يسجد مع إمامه، ما ينضش يجيب اللي فاته، سواء كان على إمامه سجودا قبليا أم بعديا، لكن عندنا لا، إذا كان بعديا فلا يسجد معه حتى في حال أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيه، فإنه يقوم ويأتي بما فاته من صلاته وبعد ذلك يسلم ويأتي بسجدتين بعد السلام.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبسجود، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبسجود قبل السلام لترك سنة خفيفة.
0: نعم، إذا ترك سنة خفيفة كتكبيرة واحدة أو تسميع واحد، طبعا تكبيرتان فأكثر أو كذا يسجد لهم، لكن تكبيرة واحدة لا يسجد لها، أو مندوب من المندوبات كالقنوت في صلاة الصبح، فالقنوت في صلاة الصبح مندوب عندنا لكن لا يسجد له، أو غير ذلك، أو للتسبيح وفي في في الركوع والسجود مندوب عندنا، فمن ترك مندوبا وسجد له قبل السلام تبطل صلاته، من إذا سجد له بعد السلام لا تبطل صلاته. لذلك يعني من ارتبك أو لم يعرف هل الذي تركه سنة خفيفة أم سنة مؤكدة أم مندوب، لعل الأفضل أن يؤخر السلام، أن يؤخر السجود إلى بعد السلام، لأن ابن عاشر رحمة الله يقول واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام، فالسجود البعدي إذا كان الموضوع قريب يعني بعد السلام مباشرة وما طالش وما خرجش من المسجد ينوب عن السجود القبلي، فمن شك ولم يدري ولم يعرف حكم المسألة الذي هو فوته هل هو مندوب أم سنة مؤكدة أم سنة خفيفة، لعله ينصح أن يؤخر السجود إلى بعد السلام، مع أنه نقص لأن السجود القبلي يدرك مع قرب السلام. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: وهذا أيضا سائل الأخ مروان عجاج يقول بنسأل عليه الجمعية اللي يكون فيها جمع المال من عدة أشخاص وكل شهر يأخذها شخص. الجمعية هذه معروفة خاصة عند النساء وأصحاب الأعمال، لأنه يصعب أن يجتمع عنده مبلغ كبير من المال يستطيع أن يشتري به سيارة أو أن يستغله في بناء بيت مرحلة من المراحل على الأقل، أو يستطيع أن يؤثث به أو أن يتزوج به، لأن الإنسان إذا بقي عنده المرتب غالبا لا يستطيع أن يبقي منه شيئا، لكن إذا ألزم نفسه بما يسمى الجمعية فيستقطع جزءا من المرتب من حين نزول المرتب، يأخذ 500 أو 1000 ويضعها في الجمعية، وبعدين كل مرة يأخذ يعني شخص من المشتركين يأخذ الجمعية، فإذا كانوا مثلا 10 ويدعوا في 1000 دينار معناها كل مرة بتجيه 10,000، 10,000 تعاون على شراء سيارة، تعاون على زواج، تعاون على مرحلة من المراحل، تعاون على الأثاث. فبعض الناس يستعملها يعني هذه الجمعية لتوفير المال. هي فيها خلاف بين العلماء، ومشهور المذهب عندنا المنع صحيح، لأن فيها يعني السلف بشرط السلف، يعني أسلفني أو أسلفك بشرط أن تسلفني، نسلفك أنا الشهر هذا 1000 مقابل أنك الشهر الجاي تسلفني 1000، وهذا فيه منفعة، فبالتالي هو يؤول إلى سلف جر نفعا، هذا عند بعض العلماء. لكن يعني دار الإفتاء تفتي بالجواز لأن الشبهة فيه ضعيفة، شبهة فيه ضعيفة، وهو إلى التعاون أقرب، يعني يعني هذا زي هبة الثواب باش نتعاونوا، مثلا اللي عنده عرس تجيب له هدية وهذا كيجيب له هدية، وبعدين لما تصير نفس المناسبة يعني للشخص الدافع حتى هو يجيبوا له الهدايا هذه، فلذلك يعني هو إلى التعاون أقرب، وبالتالي أجازه علماء الشافعية وغيرهم. ودار الإفتاء في هذا الباب لا تضيق على الناس وإنما تفتي بالجواز لضعف الشبهة، شبهة هنا ضعيفة، شبهة الانتفاع، فبالتالي لا بأس إن شاء الله. وقد أفتى كثير من أهل العلم بجوازها، وهي يعني حل من الحلول في ظل يعني المصاريف والتكاليف المرتفعة، هو حل يعني الجمعية هذه حل من الحلول، فبالتالي إن شاء الله لا بأس بها وفقا لفتوى دار الإفتاء.
2: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM و97.9 FM، كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ في الإجابة على الأسئلة في هذه الحلقة، وريثما تأتي الاتصالات ننظر في الأسئلة الواردة إلى البرنامج عن طريق الأسئلة الواردة إلى البرنامج عن طريق البريد. ومن الأسئلة الواردة مسألة الصلاة على السقط، وهنا يعني يجب التوضيح في التفريق بين ما يسمى سقطا وما يسمى جنينا، وما يعني ينزل حيا بعلامة من العلامات، وما ينزل ميتا. فمذهب علمائنا أن السقط مهما كان في المرحلة العمرية، سواء تكون أم لم يتكون، سواء كان في الأشهر الأولى يعني مازال مضغة ومازال علقة ومازال ما تبانتش فيه الأعضاء، وسواء قبل 4 شهور أو بعد 4 شهور أو ولا جنين كامل إن شاء الله يوم الولادة متاعها يعني كامل خلاص ما زال إلا أنه يولد، لكنه لما نزل نزل ميتا، لكنه لما نزل لما ولد ولد كما يقولوا علماءنا بتعبير لم يستهل صارخا، فهنا لا تجري عليه الأحكام عند علمائنا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا تجريش عليه الأحكام. يعني أمتى تجري عليه الأحكام؟ لما ينزل حي وبعتال يموت، لما ينزل حي إن شاء الله لحظة نزل حي وتوفى تجري عليه الأحكام، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. واحد يقول توه يا شيخ راه يجيبوا فيهم صغيرين 4 شهور و5 شهور و6 شهور وماتوا في بطنهم ويجيبوهم ويصلوا عليهم، نقول لهم راه هادو يعني واخدين بمذهب آخر، ومسائل مثل هذه لا ينكر فيها، ما نخلوهاش يعني محل النزاع والشقاق والعراق. معنا اتصال، معنا الأخ محمد، تفضل.
2: لا محمد المسلاتي،
1: مرحبا بك، تفضل.
2: الله يبارك فيك، تفضل علينا وعليك. العموم هوني من نفس السؤال وتخريب من جميع المشايخ اللي قلت فاتين فيه وبتكلمين عليه، اللي هو نيران. أنا قاعد حيتو حاليا مكلفيك وعندي سكن ونبني لحوس ولدي فوق مني، والحقيقة هل يجوز علينا الحوس اللوطي اللي قاعد فيه تو أنا صغاري نكتب لابن ولدي والحوس الفوقي بنكتب للولد مانيش الحق في الميراث بعدين على أساس إن ولا هم يكلموه ما تبنيش فوق الحيط فوق الساح، هل يجوز هذا؟
1: انت تبي تطلع منا الحوش يا اخ مسلاتي؟
2: لا ماني طالع، قاعدين بيقعدوا فيه
1: يعني بتكتبونهم، وانت انت بتقعد فيه معاهم يعني؟
2: اي قاعد قاعد، لكن انا بكتب الفوقي للولد واللوطي للبنويت وجدانات، يعني مش مشترك، هو الصح لي وجدانات للبنويت.
1: باي تو نجاوبك، حاضر.
2: وانت طيب يا شيخ، وان شاء الله جزاك الجنة.
1: امين واياكم ان شاء الله. بارك الله فيك، ربي يحفظك ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب، ايضا من الاسئله اللي وارده للبرنامج ويقول فيه السائل: ما حدود العلاقة بين الخطيبين؟ قبل ما نجيب على هذا السؤال ناخذ هذا الاتصال. الأخت فاطمة، تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي سؤال يا شيخ نبيل
1: هدوء. ايه تفضلي.
3: بنسأل عن الاحتفال بمولد النبي الشريف.
1: ايه
3: يعني يقولوا عامة الناس إن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يوم 12 وتوفى يوم 12، لا يجوز الاحتفال به.
1: يعني بتقولي إن هم ما دام النبي مات يوم 12 معناه إحنا ما نحتفلوش بمولده يوم 12، هيك السؤال؟
3: أيوة.
1: ماشي، حاضر.
3: ماشي، بارك الله. أحسن.
1: حدود العلاقة بين الخطيبين، ولو جئنا إلى ما نسمع به وما نشاهده وما يعني يتناقل وما صار من مما هو معروف، للأسف الشديد أن الإنسان لما يخطب أو تصير الخطبة وكأن الخطيب قد عقد على الخطيبة وكأنه ولد زوجته، وهذا إشكال كبير ويقع فيه كثير من الناس، يظنون أنه بمجرد الخطبة أنه خلاص يجوز أنه هو يتلاقى معها ويجوز أنه يزورها ويجوز أنه يكلمها في الهاتف ويجوز ويتخاصموا ويتعاركوا ويتحارجوا، وهذا للأسف الشديد يعني أمر خطير جدا، لأن الخطيب في الحقيقة هو غريب عن الخطيبة، أجنبي عنها، ماليش شيء الحق في مكالمتها أو الهدرزة معاها أو الحديث معاها أو الخلوة بيها أو يرفعها معاها في السيارة أو يتنزهوا أو يتلاقوا في كافيه وقهوة، هذا كله مخالف للشريعة، فيجب التنبيه على هذا الأمر. وأحيانا يعني الخطيبة يعني تتكشف قدام خطيبها ويتواصلوا بوسائل التواصل الاجتماعي هذه بالفيس بالواتس وبالماسنجر، ويبدو يهدرزوا صوت وصورة وفيديو ويشبح صورتها وتشبح ويعني من غير حجاب ولا حتى بالحجاب ولا غيره، ويبدو مرات يهدرزوا حتى في الحب وفي الغراميات وفي هذا، راه كل حرام، كل مخالف للشرع، كل لا يجوز، كل فيه تقليد للأجانب وتقليد للكفار، وفي بعد عن الدين وفي بعد عن عاداتنا وتقاليدنا، راه هذا ما الفساد اللي هو انتشر، وهذا كله نتيجة شنو؟ نتيجة الدراما اللي نتفرجوا عليها اللي هي موجودة في بيوتنا وعلى عن طريق شاشات التلفزيون الموجودة، هالمسلسلات المدبلجة والمترجمة واللبنانية ومصرية وغيرها، وقصص يعني مسلسلاتنا في الحقيقة الآن يعني كلها مبنية على قصة حب تفشل وبالتالي تنجح، وهذا شن بيعلم بناتنا وشن بيعلم الشباب عندنا وشن فالموضوع راه جد خطير، والمشكلة أن الناس ما ينكروش لأن يحسبوه أمر عادي، يحسبوه أمر جايز، يحسبوه بالخطبة أن خلاص الخاطب ليه الحق أنه يتكلم مع خطيبته، يعني غالب الوقت ويعني مع أمه أول مرة تاني مرة ثالث مرة بعتالي خلاص ياخدوا على بعضهم كيف ما نقوله، يصبح الكلام أكبر، هذا كله غير جائز، كله حرام، كله ممنوع شرعا. الخطيب راه أجنبي عن خطيبته، لما واحد يخطب واحدة بيمشي يشوف المقابلة الشرعية، وحتى المقابلة الشرعية هل بيقولوا توا عادي يكشف على شعرها وعادي يكشف تكشف على تلبس قفطان يبرز المفاتن وفي المقابلة لا ممنوع، هذا لا يرى منها في المقابلة سوى وجهها وكفيها، لا يرى منها في المقابلة سوى وجهها وكفيها. أما القصص هذه نسمع فيها أنهم 24 ساعة مع بعضهم وإلا حتى يمشي يزورها وإلا يمشي يأخذها بالسيارة وإلا يتلاقوا في قهوة، رأوا هذا كله ممنوع شرعا، وهذا باب فساد خطير. يا ما منهم انخطبوا ووصلوا لدرجة من اللقاءات ومن الكشف ومن غيره وبعتالي ما صارش من الخطبة طلت الخطبة، فعلينا أن نتق الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. معنا اتصال، معنا الأخ يونس، تفضل.
4: السلام عليكم دكتور الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك وشكرا.
1: مرحبا بك أخي يونس. مرحبا بك. الله يبارك فيك. أهلا بكم يا سيدي.
4: والله هو كبنات لك استكملت الكلام اللي قلته بارك الله فيك. حتى الحكم عمر الله تعالى كانت المسلسلات لها تأثير. كان البطل السيد والمغني هذا هو القدوة في المجتمع اللي هو يرى في عادة التدخين والمنكرات وتوى تو تغير أسلوب ثاني بأسوأ هو الاختلاف المدروس يعني بشكل خطير جدا يعني أصبح مغطي بأمور ثانية وبالذات الحوار واللغة الثانية اللي قلت الاختلاف كان حقيقة بارك الله فيك للتنبيه. الوقت أنا بس أتكلم عليه الشيخ عبد الغني يعني حتى الناس واجبين ويحنوا للماضي هو بيشكل قيمة يأتي بها الله يعني لكن حتى لو نرجعوا لتوى زي ما قلت البنك اللي فيه الناس وكل هذا على المرور الأولى سوى حتى كانت الأمثلة الشعبية تاعنا الأكثرية سيئة جدا يعني بعض الأمثال اللي هي قريبة من الشرع السنة. فأتمنى منك ديما البذل اللي شوفوا فيه والكلام هذا المفروض ديما كان يقول خير في الواقع وما غزة
1: بارك الله فيكم. آمين. آمين وإياكم أخي يونس. بارك الله فيك على مشاركتك وجزاك الله خير. معنا الأخ مصباح تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: نهارك سعيد مبارك أنت.
1: نهاركم طيب.
5: المستمعين والمشاهدين.
1: آمين.
5: طاقم القناة الإفتاء.
1: بارك الله فيك.
5: حسناتكم إن شاء الله.
1: آمين آمين.
5: إن شاء الله ربي ينصر إخواننا في كل مكان.
1: يا آمين رب. آمين يا رب.
5: والله يا دكتور أنا نبيك تطرق لي شوية لهيك على المولد هذا في الألعاب هذه اللي النارية واللي يحرقوا فيه واللي الدخان والمفاسد هذه كلها. ويحولونا في مولد الرسول إلى مولد زي المسيح يعني شبهه
1: نعم
5: هذه المسيح يديروا فيها مش عارف هذه الناس يسمعوا وما يطبقوا تلقاه صغارة ويعطيه فلوس وفي بعض الأسر تدعي الفقر وتلقاه أولادها يصرفوا بال 500 وبال 1000 جنيه في المفرقات ويخلي البلاد ناقصها هي
1: نعم نعم
5: وإجعاز وواحد بارك الله فيك
1: بارك الله فيك يا أخ مصباح جزاك الله خيرا إن شاء الله بارك الله فيك. نجيبوا على الأسئلة اللي وردت في حلقة اليوم. الأخ المسلاتي محمد بارك الله فيه هو يقول يعني يبي يعطي الأسطح لولده باش يبني عليه وبدي لهبة لولده ويقول إن هو يبي يكتب الحوش لوطي لبناته ويبي يعني ولده ما يورثش في الحوش لوطي باش يكون الحوش لوطي يعني ملك للبنات من باب الهبة. الهبة التنازل يعني لما الإنسان بيتنازل عن أي شيء يملكه بيتنازل عليه لغيره سواء كان من أولاده ولا من غيرهم فإن من شرط صحة الهبة أن يحوزه الموهوب له حيازة شرعية في حياة الواهب. شو معناها حيازة شرعية؟ يعني قيميدة الواهب قيميدة ويصبح هذا الموهوب له ان هو يتصرف في هذا او هذه الهبة تصرف الملاك نقوله بيت مثلا يعني ما يقدرش اللي هبلة يقول له لا ما تبيعاش لا ما تديراش لا خوده لا بعد الموت تتصرف لا هذا راهو يمنع الحيازة. او الصورة اللي ذكرها الاخ السائل ان هو بيقعد معاهم في الحوش بناته بيقعد في المكان اللي وهبه حتى هذا يمنع الحيازة. هذه الصورة حتى هي تمنع الحيازة ما دام هو قعد وما طلعش من الحوش اللي هو وهبه فهذا يعتبر ان الهبة يعني لا تمضي لعدم حصول الحيازة فهذا يجب التنبيه عليه والولد بعتالي بيرث زيهم. الولد حتى هو لما انت وهبت لفوق وبنيه واعطيته الواحد حتى هو لما بيحوز وبيصرف صرف ملاك تبقى هبة صحيحة لو كان ما حازش فهو المال مال وارث بعد وفاة الواهب فهذه النقطة يجب التنبيه عليها لأن هذا يقع فيه كثير من الناس. والبعض يقع في خطأ آخر وهو أنه يوصي للوارث، يوصي وما يعطيش في حياته، لكن يوصي يقول هذا لبنت فلانة وهذا ولد فلان وهذا البنت فلانة وبعتال يموت، لكن بعتالي لما يجوا وبعم يموت ويلقوا الوصية رأي هذه الوصية ما تمشيش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث، فالوصية لوارث غير ماضية وغير نافذة ما يطبقوهاش، لأن الوصية أمتى تصح؟ لما تكون لغير وارث في الثلث فأقل، لما تكون لغير وارث في الثلث فأقل، فهذه هي الوصية اللي يعني تمضي. معنا اتصال، معنا الأخ يوسف، تفضل. عليكم السلام.
6: شيخ كيف حالك؟
1: الله يسلمك يبارك فيك، تفضل.
6: شيخ دكتور، لا نبي أنا نبي منك معلومة عامة على موضوع البطاقة بتاعة الدولار للمواطنين.
1: إيه.
6: أنا طبعا عندي حساب، وباختصار شديد يعني أنا عندي حساب في المصرف.
1: إيه.
6: ولما نمشي طبعا ما عنديش أنا بس مشحن البطاقة، ما عنديش رسمة. لما نمشي لمكتب الصرافة، أنا لما بيعنا البطاقة مش هياخد مني البطاقة بروحها يا شيخ. هياخد مني الجواز السفر وياخد مني السفرة بتاع التليفون اللي هي الهاتف اللي مربوطة بالحساب. من غيرهم ما يقدرش ياخد مني البطاقة من غيرها مصدر. فهو بيستعمل حسابي يودع فيه فلوس وبياخد الدولارات وبيحب، ويعني كأني شاركت أنا في الموضوع. فنبي نفهم وين الحرمة في العملية هذه. بس على الأقل الناس تفهم وتتوعى أكثر يا شيخ.
1: بح حاضر نجاوبوك إن شاء الله.
6: حاضر. واضح الفكرة شيخ.
1: إن شاء الله حاضر.
6: الله يسترك.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. مع السلامة. الأخ سعد.
7: السلام عليكم شيخ.
1: تفضل يا أخ سعد.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: تحية ليك شيخ.
1: مرحبا بك أخ سعد.
7: طيبة هذا اليوم مبارك إن شاء الله.
1: آمين.
7: ونهنيك شيخ بمجهوداتك في برنامج الديني وطعم الحسنات الشيخ.
1: آمين.
7: بارك الله فيك وجزاك الله خير. وأنا معكم إن شاء الله أحيي فيكم في هذا مبارك اليوم.
1: بارك الله فيك.
7: بارك الله فيك.
1: شكرا لك يا أخ سعد، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب الأخت فاطمة قالت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع الأول وأن وفاته يوم 12 ربيع الأول، وبتقول كيف إن هو يحتفل بالمولد يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بالنسبة لمسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هذه مسألة كسائر المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، يعني هي ما هيش من المسائل المتفق على منعها اللي ما فيهاش خلاف فقهي، وجينا للعلماء قديما وجينا للعلماء المعاصرين نرى أن مسألة الاحتفال هي من المسائل اللي يعني تكلم فيها أهل العلم من حيث الجواز ومن حيث المنع، وزي أي مسألة أخرى، زي أي مسألة أخرى تكلم فيها الفقهاء، منهم من منعها ومنهم من جوزها، منهم من قال لها أصل ومنهم من قال ما لهاش أصل. على سبيل المثال مثلا مسألة القنوت في صلاة الصبح، من أهل العلم من يرى عدم مشروعيته، ومن أهل العلم من يرى أنه مشروع. زكاة الفطر إخراجها قيمة ونقود، من أهل العلم من يرى جواز ذلك، ومن أهل العلم من يرى منع ذلك. المسح على الجوارب، من أهل العلم من يرى جواز ذلك، ومن أهل من وكله أذلة. إذن المسألة هي تتنازعها الأدلة، وكل من ذهب إلى الجواز أو إلى المنع فهو يستند إلى أدلة ضعفت الأدلة، قوية الأدلة، اعتراضات وردود، هذا هو يعني ميدانه أصول الفقه. لكن الذي ينكد على الناس يعني أمرهم وفرحهم هو ما يقع من الاتهام بين الفريقين. البعض يتهم الآخر في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير، أنك تدخل في نيات الناس وفي قلوبهم وتتهمهم بعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل البعض يصل إلى يقول لك أنت تحتفل بوفاة النبي لأنك احتفلت يوم 12 ربيع الأول، أنت احتفلت بوفاة النبي، احتفلت بموت النبي، وهذا اتهام خطير يا جماعة الخير، هذا غير مقبول. هل يعقل إن مسلم يعني احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفديه بأنفسنا وأولادنا وأموالنا، إذا احتفلت يوم 12 ربيع الأول تقول لي أنت احتفلت بموته، كيف تحتفل بموته؟ هذا تلبيس، هذا من الكذب، هذا من الاتهام بالباطل. كيف لمسلم أن يحتفل بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو احتفل بمولده يوم وفاته؟ هذا اتهام خطير. اتقوا الله في المحبين، اتقوا الله في يعني أحيانا إنسان صح يخطئ الطريق، ممكن يرتكب شيء من البدع، يمكن شيء من الضلال، يخطئ، ممكن يظن نفسه أنه هو على الجادة وعلى الصواب وهو في خطأ، هذا يقع. لكن أن تتهمه بأنه يحتفل بموته صلى الله عليه وسلم هذا كفر والعياذ بالله. الكفار المشركون المبغضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم من يحتفلون بموته، ثم إنهم ينقلون أنه متفق على أنه مات صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الأول، وهذا غير صحيح. ارجعوا إلى أهل التاريخ، ارجعوا إلى أهل السير، تجدون أن سواء يوم مولده صلى الله عليه وسلم أو يوم وفاته فإنه مختلف فيه، سواء في يوم مولده سواء في أهل في يوم وفاته هو مختلف فيه. وكل من يحتفل بمولده في 12 ربيع الأول هو يحتفل يعني بقدومه صلى الله عليه وسلم، يعني هبة المولى عز وجل للبشرية وللإنسانية بخاتم الأنبياء والمرسلين. وللعلماء كلام كثير في مسألة الاحتفال بالمولد، لكن أن نجعل شهر ربيع الأول أو نجعل يوم المولد هو يوم للخصام ويوم للسب ويوم للشتم ويوم للتبادل الاتهامات ويوم لتبديع الناس وتفسيق الناس، وكل من احتفل بالمولد فإنه قد شرع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وأنه اتهم الدين الإسلامي بالنقص، وأنه جماعة الخير علينا أن نضبط أنفسنا، علينا أن نضبط أنفسنا. فما فائدة يعني هذا التنابز وهذا التلابز وهذا الاتهام؟ هي مسألة اختلف فيها أهل العلم بين المنع والجواز. تقول لي المتفق عليه نقول لك ماشي، الممنوع في الاحتفال نقول لك ماشي نتكلموا فيه، الممنوع في الاحتفال نقوله ماشي نتكلموا فيه، في صور ممنوعة وقبيحة وذميمة في دعوة الاحتفال بمولده، ويقول لك هذا احنا محتفلين بالنبي، ما نحتفلوش بالنبي صلى الله عليه وسلم بطرق غير شرعية. هذا متفق عليه، اللي متفق عليه سواء حتى المجيزين والمانعين، في صور ممنوعة شرعا يدعى فيها بالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالأخت فاطمة اللي سألت عن احتفال به يوم وفاته يعني لم يرد من الشارع أو في الشارع أن سلف صالح كانوا يحزنون يوم 12 ربيع الأول أو أنهم لا يقيمون أعراسا أو لا يقيمون أفراحا، هذا لم يرد. لم يرد إقامة الحزن يوم 12 ربيع الأول في نقول ذكرى وفاته صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه هو يوم وفاته، هذا لم يرد في الشارع أنه هو يمنع فيه أن واحد يدير فرح ولا يدير عرس ولا تقام مثلا سرادقات العزاء ولا غيره كما يفعل يعني بعض أهل البدع والضلال في مثل هذه الأمور، ذكرى موت كذا ذكرى موت كذا. ولهذا علينا أيها الكرام أن ننظر فيما يجمعنا وأن نبتعد عن كل ما يفرقنا وألا نعطي شيئا يعني متاحا تكلم فيه أهل العلم أن نجعله سببا للتفريق. مولده صلى الله عليه وسلم هو مناسبة خير ولا شك أنه ذكرى عظيمة ولا شك أنه من أيام الله سبحانه وتعالى، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم اختلفوا في مشروعية الاحتفال به وكل ذهب إلى رأي

إظهار البدع وإظهار مظاهر الاحتفال غير مشروعة، وهذا يحصل كثيرا في كثير من الصور، هي من صور الاحتفالات، هي صور ممنوعة غير شرعية، يعني يدعى فيها بالاحتفال، ولكن في الحقيقة هي يعني من الصور المذمومة، وهذا يعني موجود. نعرج على الأخ سؤال أخ مصباح، وأيضا هو لي علاقة بمسألة الاحتفال بالمولد، والأخ مصباح يتكلم على موضوع أيضا هو من الصور السيئة في الاحتفال، وكيف ما نعرفوه احنا اللي هو نسموه ليلة المولد، نسموه فيه الموسم احنا عندنا في العادة، زمان كانوا يعني علماءنا ويعني الناس المجوزة الاحتفال كانوا يلتقون في المساجد ويقرؤون سيرة مولده صلى الله عليه وسلم وسيرة حياته وغزواته ونسبه الشريف وقصة الإسراء والمعراج وما ورد من وصفه صلى الله عليه وسلم وما ورد، كانوا يقرؤون مثل هذا. لكن تشبها بغير المسلمين من النصارى والمشركين وغيرهم في احتفالاتهم، دخلت علينا احتفالات بطرق مشروعة، وأشدها وأضرها الألعاب النارية، هذا الخط لوح وشطان الشيشة والجرة توا وغيرها، هذه ليست من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا هي مناسبة للفرح به صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا هذه الصور الممنوعة اللي فيها ضرر على الناس. نحن نعرف أن الألعاب النارية يعني صدرت فيها حتى فتوى من دار الإفتاء الليبية بمنعها لما فيها من الضرر على عامة الناس، فيها الترويع من شدة الصوت والفرقعة، وفيها الأدى تسبب في الحرائق، وفيها يعني أنها تزعج كبار السن وتزعج المرضى، وأنه يعني استعمالها للأسف الشديد استعمال فيه تفريط كبير، واحيانا تو بدو ليلة الميلود يبدو يديروا في الالعاب النارية على بعضهم، ما يديروش فيها حتى فوق كيف ما صانعينها، اللي صنعها قال لك دي الالعاب النارية فوق، احنا لا يديروا فيها لوطة ويوجهوا فيها لبعضهم ويوجهوا فيها للسيارات، وهذا فيه اضرار كذا، وهذه ليست من مظاهر الفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عمره كان الاحتفال بهذه الطريقة على حتى من يجيز ذلك، ما عمره كان الاحتفال أنه يصح أو يجوز بهذه الطرق الضارة، وينفق أولياء الأمور الأموال الطائلة، وأيضا يسموها الخميسة عندنا احنا زمان يديروا في الخميسة، حد الخميسة ممنوعة، ليش؟ لأن فيها تشبه بشجرة الميلاد، هذه فيها تشبيه بشجرة الميلاد، حتى على القول من يقول بمشروعية احتفال المولد ما يكونش الاحتفال بما هو فيه تشبه للكفار، القول على من يجيز يكون في إطار ممكن نستعمل أكل معين أو يلتق ويقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تحكى قصص في ذلك أو عن مناقبه وحياته وسيرته، طيب على القول من يجيز هذا يجيزونه، أما أن نحول مثل هذه الذكرى الطيبة إلى حرب بالألعاب النارية وإلى سبب في يعني الحرائق والأضرار اللي تصير عليه حتى صغار السن اللي عينه واللي إيده، والمسألة لها علاقة بالفرقعة ولها علاقة بالانفجار ولها علاقة بالنار، وكيف ما قلنا إن بعض الألعاب النارية الآن بدت من الألعاب المتطورة الخطيرة جداً اللي يعني تسبب الأضرار على الناس، وكذلك تلويت الأجواء، هذا ما هوش احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الأخ سعد بارك الله فيه

0: اتصل بنا، وفي العادة يتصل ويدعو بدعاء طيب. بارك الله فيك يا أخ سعد على دعائك الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك وأن يعطيك مثله وأن يجزيك خيرا. والكلمة الطيبة صدقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء لأخيك يعني هذا من الأمور المحمودة، فجزاك الله عنا كل خير. الأخ يونس بارك الله فيه ودائما يعني يشارك معنا، ودائما ما يبدأ حديثه بالدعاء لإخوتنا في غزة، وللأسف الشديد كثير منا نسي غزة ونسي ما يعانيه أهل غزة، وكأنه يظن أن غزة رجعت كما كانت، ويظن أن غزة قد كف العدوان عنها. ولكن غزة أيها المستمعون الكرام لا زالت تقدم الأرواح، لا زالت هي تقف دفاعا عن الأمة الإسلامية، دفاعا عن الأقصى. أهل غزة لا يزالون يعانون من قلة الطعام والشراب والمسكن والزاد، ولا زال الكيان الصهيوني الغاصب المجرم الظالم المعتدي لا يزالون يعتدون على إخوتنا في غزة. قوافل الشهداء لا تزال مستمرة، الدماء لا تزال تهراق في غزة، لا تسيل، السيل هذا بسيط، لكنه في غزة الدم يجري جريا، دم الشهداء، دم الأبطال، دم الصابرين، دم المحتسبين. أهل غزة يعانون من جرم واعتداء وظلم الكيان الصهيوني المجرم ومن يسانده. عار على حكام العرب والمسلمين صباح مساء، يستطيعون نزعه عن أنفسهم، الذين يسمون أنفسهم أصحاب الجلالة وأصحاب السمو خامة وأصحاب أصحاب. أعدوا جوابا لربكم عن تقاعسكم عن نصرة إخوانكم في غزة، خوفا على كراسيهم، وخوفا على عروشهم، وخوفا على مناصبهم. غزة الكاشفة التي كشفت زيف هؤلاء المدعين، يسوقون لنا سوى الكلام، ما يسوقون لنا سوى الكلام. أقصى ما يفعلونه أنهم ينكرون ويندّدون ويشكون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أفعالهم ومن خذلانهم. نعم أيها المستمعون الكرام، لا تزال غزة تعاني، ولا تزال غزة تكابد، ولا تزال غزة تجاهد، فعلينا أن ننصر إخواننا في غزة بكل ما استطعنا، بكل ما استطعنا من مال ومن قوة ومن عتاد، أن نعين إخواننا في غزة على ما أصابهم، معهم أن ندعو لهم، أن نمدهم بالمدد من الطعام والشراب والأموال والسلاح والعتاد. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة سائلنا عن ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخ يوسف بارك الله فيه قال صورة البطاقة الأغراض الشخصية، قال أنا عند البطاقة، أنا عندي البطاقة فاضية، صح ما عنديش باش نشحنها، أنا عندي البطاقة فاضية، ومكتب الصرافة اللي نمشي له يعني عنده الفلوس، أنا من البطاقة وهو منا الفلوس، وطلعنا دولار وبعناه وقسمنا المربح، وشني وين الممنوع في هالصورة؟ وضحوا لنا هذه صورة كأنه بيقول يوسف بارك الله فيه يقول نشبح فيها صورة جائزة. أنا ما عرفت وين المانع، ليش حرمته يعني كأن كلامه، ليش حرمتوها، ليش ما المانع من ذلك؟ يا أخ يوسف بارك الله فيك، هذه الصورة ممنوعة لأن أنت لما عندك بطاقة لأغراض الشخصية وما عندكش باش تشحنها باش تطلع الدولار وتعطي لغيرك يشحنها، هذا اسمه قرض. هذا اللي حط لك الفلوس في البطاقة راهو أقرضك سلفك، ما هيش تجارة هي باش نقوله مثلا هذا قراض ولا هذه مضاربة، لا، هذا انت ما عندكش فلوس واحد اعطاك فلوس، انت تبي تشري سيارة اخ يوسف مثلا وما عندكش باش تشري سيارة، يجي واحد يسلفك فلوس يقولك هاك اشري سيارة، انت لما تبيع السيارة هل يصح يا يوسف انك تقسم المربح انت وياه؟ هو اعطاك 10,000 جنيه قالك هاك خذ بهم سيارة، امتيت انت شريت سيارة ب10,000 وبعتها ب12,000، هل يصح انك ترد ل 11,000 وتقول له 1000 لي واقسمنا؟ هذه صورة ممنوعة. ليش ممنوعة؟ لأن هو سلفك باش شريت سيارة، هو سلفك باش شريت سيارة، والمقرض لا يجوز له أن ينتفع من قرضه شيئا، لأنهما ثلاثة حاجات يجب أن يكون فيها يعني الأمر خالص لله سبحانه وتعالى، اللي هو القرض والجاه والضمان. شنو هو القرض؟ انك تعطي واحد فلوس تسلفه فلوس. وشنو هو الجاه؟ انك تمشي مع واحد تتوسط له، انت شفيع يا عندك واسطه يا صاحبك، وتمشي مش تمشي تقول له راه كان عينوك بتعطيني فلوس، لا هذا مش هذا جاه، ما يصحش تاخذ عليه اجره. ولا الضمان، واحد يقول لك اضمني اضمني عند فلان، تقول له باي نضمنك لكن اعطيني 200 جنيه ولا 300 جنيه، هذا حرام لا يجوز، لان كيف ما قلنا القرض والجاه والضمان لا يكون إلا لله، ما يصحش للإنسان يستفيد منه. هذه الصورة اللي ذكرتها بارك الله فيك، أنك عندك بطاقة فارغة وبتعبيها وبعتالي بتبيع الدولار ترد لفلوسه من غير ما يربح منك، ماشي. أنت عندك بطاقة، أنت عندك بطاقة وما عندكش باش تطلع الدولار، وجاء واحد اعطاك 13,000 وقال لك انا ما نبي منك شيء، خذ 13,000 ولما طلع فلوس كردهم لي. انت ممنوع لما يقول لك ردهم لي كاش، مثلا يدير لك تحويل ويقول لك ردهم لي كاش، احنا ما يصحش. ليش؟ لان انا حصل نفع للمقرض. ولا يقول لك اعطيني النسبه ولا نقسموهم المربح، حتى هذه ممنوع، لان من سلف جرى نفعا الممنوع. اذا هذه الصوره لكن لو اعطاك 13 ورديت له 13 وما ربحش منك شيء، هذه صورة جائزة. الا اننا ننبه على ان معاملة الاغراض الشخصية في الوقت الحالي لا تزال دار الافتاء متوقفة فيها، ولا تجيز الاقدام عليها في الوقت الحالي، لانه مش معروف الحكم فيها، باعتبار ان البنك المركزي يعني الى المرة الثانية تأخر في الرد على الملاحظات اللي طالبتها دار الإفتاء الليبية. ولا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر لا يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في النصف الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-00. هذا السائل يسأل يقول: إذا فاتتني صلاة العشاء، أو يعني السؤال بالصيغة الصحيحة: إذا فاتتني ركعة من صلاة العشاء، فكيف يعني آتي بها بعد سلام الإمام؟ هذه يعني نقول إحنا ترقيع الصلاة، كيف واحد يرقع صلاته، صلاة المسبوق، كيف المسبوق لما تفوتها ركعة ولا اثنين ولا ثلاثة كيف يؤدي الصلاة. بالنسبة للعلماء في هذه المسألة طرق، وهي طريقة الأداء وطريقة القضاء والجمع بين القضاء والأداء. فمذهب علمائنا المالكية في هذه المسألة هو الجمع بين القضاء والأداء، فجعلوا القضاء للأقوال والأداء للأفعال. ولهذا فعلى طريقة علمائنا لما تفوتك ركعة في صلاة العشاء ويسلم الإمام، فأنت تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، فاتوك ركعتين بتنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، هذا في العشاء. مثلا في صلاة المغرب فاتوك ركعتين في صلاة المغرب، فلما يسلم الإمام تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، وبعتالي تجلس للتشاهد، وبعتالي تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، باش نحقق لك صورة القضاء والأداء، القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال. فهني كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة، لما يفوتوا ركعتين في المغرب ينوض يجيب ركعتين من غير تشهد، ينوض يجيب ركعتين من دون تشهد، لأنه يعتبر فيهم قضاء مع بعض. لكن احنا قلنا القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال، والبناء يعني احنا نقول البناء، البناء في الأفعال. فهني بتجيب فاتحة وسورة جهرا، وبعتالي بتجلس للتشاهد لأنه بتبني، وبعتالي بتجيب فاتحة وسورة جهرا. هذه طريقة القضاء والأداء. طريقة البناء طريقة البناء، ممكن أن بك كنت تستعمل في كلمة أداة بدل البناء، عفوا يعني طريقة البناء. لو فتاتك مثلا في صلاة العشاء لحقت على ركعة، ففي طريقة البناء شنو؟ بتجيب فاتحة بس، وكان فاتوك ركعتين بتجيب فاتحة فاتحة، لأن لو الثانية هذوك معتبرينها جهريات والثانية وبتبني عليهم، فأنت كأنك جبت الثالثة والرابعة مش قضيت الأولى والثانية. لما أنت لو كان جبتهم جهريات هذه قضاء، ولو جبتهم سر هذه بناء. وهذه طرق لها يعني استناد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اعتمد طريقة القضاء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم وما فاتكم فخذوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فخذوا. وفي رواية اللي هي اعتمد عليها جماعة البناء طريقة البناء: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فاللي مشي مذهب القضاء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فقدوا، في رواية فقدوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقدوا. واللي خذي طريقة البناء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واللي خذي بطريقة القضاء في الأقوال والبناء في أعمل الحديثين، وهذه طريقة معروفة عند الفقهاء. لكن المشكلة وين يا جماعة الخير؟ المشكلة لما يصلي حد في جنبك ويقول لك انت خطأ، لما يصلي حد في جنبك وتنوض انت تصليت العشاء مثلا وفتاتك ركعة وجبت فاتحة وصورة، اللي يصلي في جنبك يقول لك لا انت غلط، ترى المفروض تجي فاتحة بس. هذا هو الاشكال، وهذا يصير كثيرا يعني، لانه هو شنو يظن هذا اللي هو ما عندهش علم، لكن يظن انه خلاص اللي قاله له المشايخ واللي قال الشيخ فلان هو هذا الصح وخطي غلط، وهذا هو يعني مشكل كبير. فانا لما اتبعت هذه الطريقه اتبعت طريقه اهل العلم، وطريقه معتبره ومعروفه في المذهب ومشهور مذهب اهل البلد. معنا اتصال الاخ مفتاح، تفضل. وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا أخ مفتاح.
2: بالله يا شيخ، مثلك أنا مهنتي حلاق صحيح.
0: إيه.
2: استأجرت ممكن فترة سنة اشتغلت مع شخص، المهم استأجرت منه كرسي.
0: إيه.
2: المهم عرض علي إني نمسك إدارة المحل كاملة، من ناحية النظافة، من ناحية التعامل مع الزملاء الحلاقين. لأنني نخلص منهم، أنني من إجارات نخفي منهم، فهمت؟ هو يجي نهاية الشهر ياخذ إجارة بس، فهمتوا؟ سألت مع المنزل اللي معرض عليك 300 جنيه كرسي لي أنا، والتانيين طبعاً 700. المهم استمريت معه سنة، بعدين خلاص أنا قلت له بنسيد معاش نقدر بنغير مكاني، فهمت؟ شوي قال لي راهو الشهرين هما هم قعدوا علي شهرين، معنا شهرين 300 600 قال لي لا شهرين أما 600. ثاني ما عرف كيف نتصرف معه، هو يقول لي والله من مسامحك، واني ما عرف ان نعطيه له ولا لا.
0: باه حاضر.
2: بالله يا شيخ لو كان في امكانية تجاوبني تو، لان انا ولاد السيارة وشوش الراجل.
0: باهي باهي باهي. لا انتم ما دام اتفقتوا من الاول وكان في عقد بينكم والعقد واضح ان انت عندك 300 وعندك مقابل إدارة مدين لك تخفيض،
2: ما قلتش يا شيخ ما قلتش مع عقد هيك شفوي،
0: هذا اتفاقي مش معنا مكتوب العقد، العقد حتى بالاتفاق حتى من غير كتيبة، هذا اتفاقكم يعني اتفقتوا على هذا الامر، ما دامكم اتفقتوا على هذا خلاص، هذا ما انتم بتمشوا على الاتفاق، ما يحقلاش انه بعد ما يصير يجد امر يقولك لا ما لا بنغيره، ما ينفعش ان الاتفاق يكون قبل العمل. ايوه
2: فأنا
0: معناه
2: بريء منه.
0: لا لا لا، ماليش الحق، ماليش الحق إنه يطلب أكثر من ذلك.
2: هذا بارك الله.
0: أيوة أيوة. ماشي. مع السلامة. معنا الأخ عادل. معليش انقطع الاتصال. طيب. آه. سؤال أيضا وارد من إحدى الأخوات وهي تقول: هل تصلي الحائض؟ وهي مش الحائض، هي النافس المفروض. هل تصلي النفساء بعد 40 ولم ترى الطهر؟ بالنسبة لأكثر مدة النفاس فقد اختلف فيها علماؤنا المالكية مع الجمهور، فمذهب الجمهور أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا بلغت النفساء 40 يوم وقاعد ينزل عليها الدم فهذا دم استحاضة، فتغسل عندهم وتصلي وتصوم. علماؤنا المالكية خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فذهبوا إلى أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، وهذا هو الذي تفتي به دار الإفتاء الليبية في أن أقصى مدة النفاس 60 يوما. وراه الغالب الآن في مسوينا أن عندهم يقولوا امرأة ربع، عندهم النافس كان ربع نتخناص تغسل وتصلي، هذا أكثر يعني ما يوافق مذهب الجمهور، ولكن الفتوى بما هو مشهور مذهب المالكية في المسألة. فنحن نقول للنوافس والنفساء، نقول لهن إذا قتلنا 40 يوما بعد الولادة ولا يزال الدم موجودا فأنت لا تزالين نفس، ما زال استمر في نفاسك، استمري ليل تري علامة الطهر، لريتي علامة الطهر في 45 في 50 وصلت 60 يوم وقاعد الدم، هنين نقولوا لك خلاص اغتسلي وصلي، لأن هذا الدم بعد 60 ولا دم استحاضة، دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة والصيام، فتغتسلي وتصلي وتصومي. في نقطة أخرى أيضا في النفاس يسأل عليها نسوين، يقول لك إذا انقطع عليها الدم قبل 40، هم يقولوا ما دي ما يقولوا في 40، هم احنا نقول لهم قبل 60، لو انقطع عليها الدم ان شاء الله بعد 2 3 اذا انقطع الدم، لان احنا شنو عندنا النفاس لما نعرفه اقله دفقرة، مرات كل ما يجمع مع بعضه ينزل خلاص تطهر المرأة، اذا رأت علامة الطهر ان شاء الله بعد حتى 2 3 4 ما دام رأت علامة الطهر وانقطع الدم فانها تغتسل وتصلي وتصوم. أيضا من الأسئلة الواردة إلينا في البرنامج يقول هذا السائل: هل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه؟ نعم، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وعلى كل مسؤول أن يضع بين عينيه نصب عينيه هذا الدعاء، على كل مسؤول في أي مرفق من مرافق الدولة وفي أي منصب من مناصب الدولة أن يضع هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، وخاصة في هذه الأيام التي يحصل فيها كثير من الأمور التي تشق على الناس وتنكد عليهم عيشهم. الآن عندنا مسألة الكهرباء وانقطاع الكهرباء، وهي مش مسألة جديدة حديثة، هي مسألة يعني قديمة. عندنا مسألة المياه في بعض المناطق، عندنا مسألة السيولة، عندنا مسألة تأخر المرتبات، عندنا مسألة المستحقات. كثير من موظفي الدولة عندهم مستحقات لم تصرف لهم متأخرة، إفراجات مالية أيضا متأخرة. هذا كله فيه مشقة على الناس. في اللي يقول لك أنا والله نخدم توا 3 سنين وما فرجوليش على مرتبي، شن بنوكل صغاري؟ اتحشمت، عيت من مدان وجهي، عيت من القرض، عيت من السلف، ما معاش عندي كيف ندير لأسرتي. التو بالله عليكم، هذه مش مشقة، هذا راجل حقه مرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الأجير أجر قبل أن يجف عرقه، قبل ما يجف عرقه أعطيه أجرته، أعطيه حقه. المشقة على الناس في ضرورياتهم، ضروريات عيشهم، المشقة على الناس في المرضى الذين يعانون، المصحات يعني لم تبقي شيئا على المرضى وعلى أهل المرضى، لأن أصبحت تجارة، المصحات أكثرها تجارة للتحصيل، ويويله اللي يطيح بين يديهم مسكين، يويله اللي يطيح بين يديهم من المتاجرة فيه وفي مريضه. المستشفيات العامة شبه خالية من الأطباء ومن المعدات ومن المواد ومن الأدوية، المستشفيات العامة تعاني. بالأمس أو أمسي انقطع الكهرباء عليه مراكز غسيل الكلى في جنزور وفي غيرها. بالله عليكم تو تخيلوا معاي هالصورة، إنسان مريض مسد مسكين مبتلى بالكلى ويغسل مرتين أو 3 مرات في الأسبوع، وهو تحت الجهاز أجهزة الغسيل لأن الكهرباء ما فيش، ولأن المولد وقف معاش فيه نافطة ولا معاش فيه بنزينة. بالله عليكم هالإنسان المريض شن بيكون، شن بتكون نفسيته المحطمة المدمرة؟ هذا هو مسد مريض ومسد نايد من الفجور ومسد ماشي شاد الطابور ومسد يعاني، وقصة نقص المواد ونقص المعدات. يقولوا له الضي يهرب، والله يراجي في دوره يقولوا له روح ما فيش اليوم غسيل، ضي يهرب. هذه سابقة لم تحصل حقيقة، وهذه مسؤولية يتحملها كل مسؤول. هذا الأمر جد خطير، إلى أن نحن حتى المفروض في أزمة كهرباء، المفروض المراكز هي الطبية ومنها غسيل الكلى، المفروض في أي حال من الأحوال ما ينقطعش عليهم الكهرباء، إن شاء الله تمشوا تخنبهولهم خنبة النافطة. هاد مقدمون على أي إنسان آخر، إحنا صحاح نتحمله الله غالب، الله غالب، لكن عندنا صحة، صحتنا باهية، نتحمل هروب الضي، نتحمل قطع المي، نتحمله احنا في الأخير، لكن هذا المريض مسكين والله مصيبة حقيقة. يعلم الله يعني الذي مر به هؤلاء المرضى. نعم كل مسؤول عليه أن يضع نصب عينيه هذا الدعاء الخطير الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. واحد يقول لك مسؤول، لا أنا ما عنديش مندير، هذه الجهل أعلى مني هم اللي مسؤولين. لا، حتى أنت مسؤول، سيب، ما تخليهاش في رقبتك، ما تخليهاش في رقبتك، باش أنت مالكش علاقة، وأنت اللي أعلى منك هو السباب، وعلاش قاعد مسؤول أنت؟ شن بينك وبينهم؟ برا امشي دير استقالتك ونحي الشيء هذا من رقبتك. ما هو معلنا ان احنا نرجع لحديث النبي يا جماعة الخير، لما جاء ابو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله استعملني، يعني حطني والي في اي مكان، اي مدينة ولا اي منطقة، حطني والي مسؤول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا ذر، وهو من أخلص أصحابه وأعزهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه وشفاقه عليه لم يجامله ولم يداهنه وما خذاش بخاطرة، بمعنى أن نقول لباهي ونحمل، لا، بين له، بين له النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الأمر، قال له واجهه بالحقيقة. وهذه راه نعانوا منها احنا، القصة هي متاع المداهنة والمجاملة في الضعاف، يعني خاصة. قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنك رجل ضعيف. مش واحد يفهم هذا أن يقول خير الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال هذه الكلمة الثقيلة مثلا لأبي ذر واتهمة بالضعف، لا، بين له الحقيقة، هذه أمانة يا ناس، ما تحملش المداهنة والمجاملة، ونبي خايف عليه ومشفق عليه. قال له يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها والله لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، فانظر أيها المسؤول أين أنت من هذا، انظر نفسك أين أنت من هذا. اطلعش وزير الصحة أمس قال بعد ما سمع بقصة جماعة الغسيل، قال أنا نقدم استقالتي، بعد ما سمع بجماعة الغسيل لو قف عليهم الغسيل كلى، لو قفت عليهم الأجهزة في جنزور وفي غيره، زعمك اطلعش وقال أنا نتحمل المسؤولية هذه، وانا هذه نسمع فيها عند الاجانب، احنا هذه ما سمعناهاش عندنا احنا لا في ليبيا ولا عند العرب، ما سمعناش مسؤول طلع وقال انا هذه نسمعوا بها برا، نسمعوا بها في الدول الاخرى، يطلع المسؤول ويقعد يبكي ويترجى، ورا مش هو المباشر هذا الوزير اللي يطلع، يبدا حد تبعه لكن هو يتحمل المسؤوليه، يطلع ويقول أنا نتحمل هالمسؤولية وأنا نستقيل وأنا مستعد للمساءلة وأنا مستعد للمحاكمة وأنا بمثل هذه الأخلاق وبمثلها تقدمت تلك الدول. لكن احنا هنا المسؤول اللي شد مكان معاش يبي يطلع منه، وهو مدام مكعمس في الوظيفة متاعه ياخذ في حقوقه واكثر من حقوقه، ما في شيء سيبه، المرتب العالي، السفريات بدل السفر، المركبات، التليفونات، النت، كل المزايا ما يسيب منها شيء، ويستعمل جميع صلاحياته في جاهه وفي سلطانه وفي تعيينات الاقارب وفي تعيينات الاصدقاء، كل شيء يديره، لكن في الواجبات متاعه إلا ما رحم ربي. فالله المستعان، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نذكر الإخوة المستمعين بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال عليها بالبرنامج، اللي هو 092 092 15 02 0-92-16-0-92-16-0-92-16-0-92-17-0. هذه الأخت تسأل على مسألة قراءة الحائض للقرآن الكريم، والفهم الخاطئ عند كثير من الأخوات أن الحائض لا تقرأ القرآن. اللي ماشي في ذهنهم أن الحائض ما تقراش القرآن، لكن هذا فهم غلط خاطئ. الحائض لا تمس المصحف، الحائض لا تمس المصحف، لكنها تقرأ القرآن، سواء قرأت من رأسها، احنا نسموه غيبا، وإلا قرأت من الآيباد، ولا قرأت من النقال، ولا قرأت من الكمبيوتر، ولا قرأت من كتب التفسير، هذا عادي، وإلا حتى قرأت من المصحف لكن من غير ما تمسه. البعض يقول بايشيني يا شيخ تلبس قفازات، نقوله لا لا، حتى القفازات عندنا لا، لكن ممكن جهة أختها تقلب لها المصحف على وضوء، وتقلب لها المصحف وتقدر تقرأ. إذن الحائض تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف. معانا اتصال، معانا الأخ مختار، تفضل. تفضل أخ مختار.
3: والله سؤالي على بخصوص قانون رقم 4 البيت اللي ساكنه، نبيك تنوه الناس اللي ساكنه في وتنبههم انه هو هذا اللي هو صحيح ولا غلط يا شيخ، انا ما نعرفش.
0: حاضر.
3: الطريقه الشرعيه.
0: حاضر يا اخ مختار.
3: لكن في سؤالي تو انا واحد من المتضررين، فهمت، وساكنين في حياشنا وفي شققنا، بدي نفهم حاجه، انا سكوتي صح ولا غلط؟
0: نعم. حاضر. حاضر أخ مختار، حاضر نجاوبك إن شاء الله وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ محمد، تفضل أخ محمد. أخ محمد يبدو أن الاتصال انقطع من أخ محمد. أم أحمد تفضلي.
4: أنا بالشيخ.
0: تفضلي معك الشيخ يا أم أحمد.
4: الشيخ عندي من السؤالين.
0: نعم.
4: تراني هو ما نعرفش سؤال ولا استفسار.
0: إيه شنو استفسارك الأول؟
4: الاستفسار الأول عندي هو كبير 60 هيك عمره 85 سنة.
0: مش واضح الصوت يا أم محمد، تكلمينا بوضوح بس.
4: والدي.
0: والدك إيه. والدك عمره؟
4: كبير 60.
0: عمره كم؟
4: 85
0: سنة با؟
4: تو جاء البنك كرسمون هدايا من عشي عرض حد
0: الزهايمر.
4: مش زهايمر، الزهايمر بتاع الرعشة هيك بعدين يده طيحة الرعشة بعدين يعرف حد
0: ما عادش عنده عقل يعني هكذا نقوله احنا.
4: ايه واضح حتى احنا مرة تزبطنا مرة
0: ايه با؟
4: ما خلاص ما مرفوع عنا يعني، لكن قبل السنوات كان يصلي ولا أختي يوم يصلي ولا قبل المرض هذا يصلي مرة، لأن نقول هني توضع يصلي أدنى
0: إيه إيه
4: هي وما يصلي مرة إيه يصلي مرة لا
0: إيه هذا قبل ما قبل ما يمرض قبل ما يذهب عقله.
4: أيوة.
0: وتوى ما معاش عنده يعني ذهب عقله الآن.
4: ايوه
0: بح.
4: يعني توا اول صالح هو يقول لك ادعوا له، يعني توا حتى هو في ما فيش عقل توا ندعي له ربي يسامحه يغفر له، لكن ما فيش حاجه نديروها عليه
0: نديرها. واستفسارك الثاني
4: نفس الشيء، وحط له عندي اولادي علمته من 7 عليه ما شاء الله توا 23 يصلوا يا سلام، لكن لما وصلوا للعمر هذا نفس الشيء مع مشاغل الدنيا مع خدمة يجمعوا في الطلبات مع بعض
0: يجمعوا
4: ايه
0: يصلي الظهر مع عصر ولا يجي في اخر الليل يصلي فيهم كلهم؟ ماشي. وبكش يصلي في الظهر في اخر وقتها وفي العصر في اول وقتها؟
4: مرات يديروا هيك، مرات يجمعوهم مع بعض،
0: يعني يصلي ظهر وعصر بعد العصر نقوله.
4: ايوه.
0: ماشي حاضر حاضر.
4: وانا ما دعت يعني وامر عليك الصلاه والصبر عليها وندعي يعني ماما ثاني كان الصلاه ندري يوم بعد الشهد معهم يعني خش عليهم يعني صبر.
0: باهي باهي يا اخت ام احمد. حاضر
4: يا شيخ، عندي سؤال ثاني لكن خايفه نعطل عليها وممكن من كان
0: اي ماذا بينا في سعي يا ام احمد؟ هي في سعي
4: عندي اقاربي
0: ايه
4: هم بنات عمي يعني
0: إيه؟
4: من يعني وياهم يعني مش متفاهمين يعني من قطعتهم من أدم تلحم قطعتهم خلاص قطعتهم هم أقربائي ومعاش نبكي نتواصل معاهم
0: يعني. بأي وسيلة يعني ما تتواصلوا؟
4: زادوا الطين بلة أكثر وأكثر.
0: تمام تمام حاضر نجاوبوك يا أم أحمد إن شاء الله.
4: جاوبوا فيا يا شيخ.
0: خلاص حاضر. من معانا عبد المهيمن؟ تفضل يا عبد المهيمن.
5: ورحمة الله.
0: وعليك السلام ورحمة الله. تفضل عبد المهيمن.
5: غني.
0: مرحبا بك.
5: قل لك يا شيخ هل يجوز إقامة الصلاة
0: إيه؟
5: يقيم الصلاة
0: إقامة الصلاة لمن؟
5: صبي غير البالغ.
0: للصبي. حاضر نجاوبك إن شاء الله.
5: بارك الله فيك.
0: امين واياه. طيب نجيب على الاسئله اللي وردت الينا. الاخ مختار قال انا احد المتضررين من قانون رقم 4 قانون البيت لساكنه، عندهم يعني عقارات مغصوبة بموجب هذا القانون من ناس يعني غاصبينها. وهذه طبعا مش الأخ مختار بروحها، بل هو كثير من الناس إلى الآن، كثير من الناس إلى الآن مغصوبة يعني عقاراتهم من أناس آخرين استنادا إلى قانون الظلم والجور، قانون رقم 4 البيت لساكنه، اللي يعني أخذ به كثير من الناس أموال الناس بالباطل، أكلوا به أموال الناس بالباطل. هذا السكن اللي هي ساكنين فيه المغصوب يعني يتجدد إثمه عليهم كل يوم والعياذ بالله. وفي اللي ليه فوق 40 سنة، قريب 50 سنة، من 78 لتو قريب 50 سنة هو مقعمز في أرزاق الناس ومقعمز في عقارات الناس. وفي اللي يتحجج يقول لك أنا ما عنديش وين نمشي، ولا ما عنديش وين نطلع، ولا ما عنديش وين ندير. وفي اللي يقول لك لا في رقبة فلان ورقبة علان ورقبة الحكومة. وخيرها رقبتك، ما تحملش رقبتك، لا في رقبتك حتى انت وياهم، لان هذا ظلم. تخيل انت عندك حوش يجي واحد ياخذه غصبا عنك ويقعمز فيه ويقول لك انا الدولة معاي وانا القانون معاي. هذا اللي كان صاير في العهد الاول. ما تقدرش تمشي حتى وتقدر تقول لنفس كلمة، وكان هذا يشكي فيك، يمشي يشكي فيك ويجوا يحبسوك انت صاحب الحق، مش يحبسوه هو باعتبار انه هو بالقانون واخذه، يقول هذا قانون، القانون ظالم ليس له اثر، والحق ما يسقطش بالتقادم. واللي مقعمزين في ارزاق الناس بغير رضاهم انتم على خطر كبير، والموت جاي جاي، بس ميت ميت يعني. المشكلة في اللي مات منهم، مهما اللي غاصبين في اللي مات منهم وصغارة محللوشي، صغار استمروا عليه هذا الغصب، شوف بالله عليك تو قداش ميت هو لي وتلقى صغاره قاعدين مقعمزين في المكان المغصوب. وكذلك لا يسكت الانسان عن حقه بل يطالب به، لان احيانا السكوت عن الحق يخلي الظالم والغاصب يتمادى ويظن انه هو القوي وانه هو اللي عليه حق. وعلى الانسان ان يتحلل في حياته قبل مماته. اذا كان التعامل في الدنيا بالدرهم والدينار ففي الاخره راه بالحسنات والسيئات، فليتق الله انسان ظالم غاصب لحقوق الناس ولارزاق الناس ولاموال الناس استنادا الى هذا القانون الظالم الجائر الذي استبيحت به اموال الناس وحقوقهم. والله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الأخت أم أحمد عندها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول قالت أنا والدي عمره 85 سنة وأصيب بمرض يعني الرعاش وغيره ليل فقد عقله الآن لا عقل له، لكن هذا المريض كان يعني يتهاون في صلاته، مرة يصلي ومرة ما يصليش، والآن ذهب عقله. وحنا نعرف أن العقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال، يعني الرجل الآن ارتفع عنه التكليف باعتبار أنه لا عقل له، لكن قالت أنا خايف عليه. شوف البنت البارة يعني بارك الله فيك على هذا الإحساس والبر بوالدك. قالت أنا يعني خايف عليه أنه كان بعقله كان عنده تقصير في الصلاة، شنو نديروا له يعني شنو العمل؟ والله الآن يا أختي ما عليك إلا يعني أن تدعو، أن تدعين الأبي، تدعين له بدعاء طيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له تقصيره وتهاونه وأن يعني يعفو عنه بما ابتلاه به من هذا المرض. وسؤالها الثاني قالت أنا أولادي في صغرهم ربيتهم وعلمتهم ووريتهم وقمت بأمانتي وجهدي تجاههم في يعني تنبيههم في المحافظة على الصلاة، لكن قالت تو لما كبروا وكثرة خدمتهم وكثرة أعمالهم لاحظت عليهم إن هم يصلوا متأخرين يجمعوا في الصلوات، فشين ندير معهم؟ أنصحيهم، ولكن أحيانا ربما يكون العمل مشروع إذا إنسان صلى الظهر في آخر وقتها مثلا الاختياري وصل العصر في أول وقت سموه الجمع الصوري عند علمائنا، هذا ما فيش بس لأن هذا الوقت لو الوقت اختياري، لكن ما يأخرش الإنسان الظهر إلى ما بعد العصر من غير عذر، ما يأخرش الظهر إلى ما بعد العصر وما يأخرش المغرب إلى ما بعد العشاء من غير عذر وإن كان مشترك ثلاث الوقت. وفي بعض الناس يعني ما يصليش بكل ولما يجي العشاء يصليها كلها، هذا زمان يدور فيها عمالة مصرية نعرفهم كانوا ما يصلوش لكن يجي في الليل بعد كل شيء يروح يصليهم الخمسة، هذا راهو يعني غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن من خير الأعمال المحافظة على الصلوات في أوقاتها، والمولى عز وجل يقول في كتابه العزيز حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلهذا احنا كل صلاة من أخروهاش عن وقتها ومن أخروش الصلاة عن الوقت الضروري نصلوش نأخروها عن وقت اختياري إلى وقت الضروري بغير عذر، بل إن احنا نحافظوا على الصلاة ونحافظوا على الصلوات جماعة ونحافظوا على الصلوات في المسجد في أدائها لما فيه من الأجر العظيم والثواب الكبير. فأحب الأعمال إلى الله هو الصلاة، والصلاة شأنها عظيم، هذا دائما ما ننبه عليه، الصلاة شأنها عظيم، وأعظم الذنوب ترك الصلاة والعياذ بالله. فلهذا على الإنسان أن يحافظ على الصلاة، ونزلت آية في القرآن الكريم تنبه عن أمر عظيم، سورة الماعون كيف ذمهم الله، قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. فلهذا على الإنسان أن يحافظ على هذه العبادة وعلى هذه الشعيرة، وأن لا يشتغل، جاء حتى في الدعاء لا بارك الله في عمل يلهيك عن الصلاة. فالإنسان ما يشغله شيء عن أداء الصلاة في أوقاتها. والصلاة يعني يرتاح بها المؤمن وتدخل في قلبه السرور والمحبة والطمأنينة. والصحابة كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، مش منها، بها، لأنهم كانوا يرتاحون لما يصلوا، يجيهم السكينة ويجيهم الراحة ويجيهم الاطمئنان وينزل عليهم الخير من رب العالمين. بشرى لمن يسعى إلى الصلوات بخضوع قلب خاشع وثبات، ويهيم إن غنى الحداث بذكرها شوقا إلى الأذكار والآيات. نعم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم، الصلاة هي غنيمة للمسلم، ينشرح بها قلبه وينفتح بها صدره ويستبشر بها وتقربه إلى الجنان وينال بها أعلى الدرجات. فعلى المؤمن ألا يضيع صلاته أو يتهاون فيها. الثالث قالت عندي أقاربي يعني بنات عمي، أنا وياه مش لابد، قالت يعني ما فيش يعني في مشاكل بينهم إكي وكذا، وهذا تصير في العائلات. قالت لكن قطعتهم، وقالت لما قطعتهم زادت الأمور أشد وأسوأ. وطبعا هنا القطيعة لا يجوز حتى لو كان في مشاكل بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على عظم قطيعة الرحم وأنها أمر خطير، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. وجاء في كتاب الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أفعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فجعل قطيعة الرحم من الفساد في الأرض. وجاءت أحاديث كثيرة في ذم قطيعة الرحم، بل جاء الأمر في أحاديث كثيرة بصلة الرحم، كما جاء في حديث صلوا أرحامكم، وجاء في حديث صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عن من ظلمك. وجاء أيضا في تلك المرأة اللي جت تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يعني أقارب أصلي وما يقطعونني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بصلتهم ولم يعذرها بذلك. فلهذا كثير من الناس يقول كانوا نمشي لهم ما فتحوا ليش، ولا سكروا علي الباب، ولا استقبلوني استقبال مش كويس، ولا لا لا، المهم تصلهم ما تقطعهمش، حتى بالسلام حتى بالرسالة حتى. فلهذا على الإنسان ألا يكون قاطعا لرحمه حتى لا يدخل في معصية الله وغضبه. السؤال الأخير في حلقة اليوم من الأخ عبد المهيمن، يقول هل يجوز للصبي أن يقيم الصلاة لنفسه لكن ما يقيمهاش للجماعة؟ يؤذن ماشي، الصبي الذي يحسن الأذان يؤذن، لا يشترط للأذان البلوغ، لكن إقامة الصلاة يقيمها البالغ للصبي. إقامة الصلاة يقيمها البالغ لا الصبي. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: هبة السيد، يبدو أن الأخت مصرية تقول كنت عايزة أسأل على حاجة، الخلاصة أنها هي أخذت قرضا ربويا وقالت يعني أصبحت أمورها يعني على غير ما يرام، وقالت زوجي تعب وجال نزيف، وبعدين

0: أن يتصدى لمثل هذا الأمر أولا. لذلك العلماء يعني اتفقوا على أن الضرورة تبيح الشيء الممنوع والمحظور، لكنهم اختلفوا في الربا هل تبيحه الضرورة أو لا تبيحه لشدة الوعيد على الربا. فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يقدم على هذا الأمر، أما وإنه قد أقدم فالآن يعني يندم على هذا الأمر ويعاهد الله عز وجل على أن لا يعود في هذا الذنب مرة أخرى، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة وكل ما هو فيه، لعله بسبب ذنوبه بسبب هذه المعصية فليتب إلى الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. فالإنسان يرجع إلى الله ويستغفر ويتوب ويكثر من الالتجاء إلى الله وقراءة دعاء الهم والكرب حتى يرفع الله عز وجل عنك بإذن الله. أخت هبة، إذن الإنسان عندما يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى يفتح الله له أموره ورزقه وبركته. ويحضرني في هذا الموضوع قصة سمعتها من الشيخ الشعراوي رحمه الله. يعني قال صديقة كان مديرا لمدرسة، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي، وخلاص وقفوا الاتصالات خلينا نكمله قبل، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي رحمه الله وفي يده أقلام، فسأل الشيخ عن حاله فقال الحال ليس جيدا وعندي إيجارات متراكمة والأطفال يحتاجون إلى دروس خصوصية ولم أستطع أن أوفر هذا المال. فقال للشيخ ما هذه الأقلام التي في يدك؟ قال هذه من المدرسة. قال كيف تأخذ المال العام؟ فقال يا شيخ هذه أقلام يعني لن تضر المدرسة. قال لا، يعني لازم ترد الأقلام هذه المدرسة ولا تقترب من المال العام، ربما يكون الله عز وجل ابتلاك بسبب ولوغك في هذا المال العام اللي هو غلول، يعني كل الناس سيسألونك عنه يوم القيامة. فقال مشيت رددت هذا الأقلام وتاب إلى الله سبحانه. قال فالمرتب زي ما هو لم يتغير شيء، والأولاد زي ما هم، لكن الله سبحانه أنزل البركة في ماله وفي ولده. فلما لقاه بعد فترة قال الإيجارات يعني خلصتها مقدما، والأولاد يعني لم يعودوا يحتاجون لدروس خصوصية. فالإنسان يعرف أن عندما يلغ في المال الحرام ولا عندما يقدم على المعصية تتعقد أموره كلها، لكن عندما يعاهد الله سبحانه على التوبة ويقف عند حدود الله ويمضي في طاعة الله سينزل الله البركة في ماله فيكفي، وفي ولده فلا يحتاجون إلى يعني لا دروس خصوصية ولا شيء، ويعني حتى المؤن تخف وتقل عندما تنزل البركة في المال. لذلك يعني أوصيكم وأوصي نفسي أولا بالمحافظة على أكل الحلال، وخاصة الإنسان لا يطعم أولاده الحرام، تنزع البركة من يعني علمهم ومن خلقهم ومن برهم، فليحذر الإنسان من ذلك.
1: إني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة عن فئة من الناس في هذا المجتمع وفي المجتمعات الإنسانية بصفة عامة، هم مرضى التوحد. أريد أن أتكلم عن هذا الأمر من ناحية شرعية يعني بكلام موجز سريع إن شاء الله. مرضى التوحد، التوحد هذا مرض يعني ما كنا نعرف هذا الاسم، لم يكن متداولا مشهورا، وهذا المرض في أغلبه يرجع إلى اختلال في الأمور العصبية ولدى الطفل، يأتي للأطفال ويترتب عليه خلل في السلوك وخلل في الأمور الاجتماعية، ويترتب عليه في الغالب تأخر في المشي وتأخر في الكلام وتأخر في الفهم. والأمر هذا بدأ في انتشار، ولهذا الآن يعني قلما تجد مثلا أسرة كبيرة إلا ووجدت أحد أطفالها مصابا بمرض التوحد هذا، وبعضهم يسميه مرض الذاتوية. فهذا المريض ينطوي على نفسه ويعيش وحده ولا يحب الاختلاط له، يحب العزلة ويحب نمطا معينا في حياته. هل هؤلاء

0: مكلفون شرعا أو ليسوا مكلفين. أولا، هذا المرض هو في ازدياد كما ذكرت، وللأسف بلادنا تعد متأخرة في الاهتمام بمرضى التوحد، ولهذا نجد يعني بعض الأطفال المصابين بالتوحد نجد آباءهم يتوجهون إلى بعض الدول العربية المتقدمة في هذا الباب، مثل الأردن ومثل مصر وبعض الدول الأخرى، ولا زال الاهتمام بمرضى التوحد للأسف في بلادنا خجولا. نعم، لهم جمعيات ولهم كذا، لكن دعم الدولة ضعيف والخبرة في هذا الأمر قليلة. طبعا الأب والأم مسؤولان عن الأبناء، سواء نشأ الولد عاقلا أو نشأ فاقدا للعقل، هذه مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. وإذا نشأ الولد مريضا بمثل هذا المرض التوحد أو غيره، فإن المسؤولية تزيد وإن الأجر كذلك يزيد. ولهذا الأب الذي يهتم بولده هذا ويحاول أن يدخله المجتمع وأن يحسن من أمره وأن يهتم به مأكلا ومشربا وملبسا وسلوكا وعلاجا وغير ذلك، فلا شك أن الأجر يكون على قدر التعب والمشقة إن شاء الله. ومسؤولية الدولة كما ذكرت هي مسؤولية كبيرة، فالدولة يعني مثل هذا المرض، مرض التوحد، ينبغي أن تكون لها اهتمام، أن يكون لها اهتمام كبير، لأن مرض التوحد من خلال ما درست عن هذا المرض أن يعني حوالي 30% من المصابين بالتوحد يمكن تغيير أنماطهم وسلوكهم في الحياة، ويمكن أن يكونوا أفرادا صالحين مصلحين وأن يكون لهم أثر في مجتمعهم. السؤال المهم هنا، هل مرضى التوحد مكلفون شرعا أو لا؟ كلنا يعلم أن العقل هو مناط التكليف، إذا وجد العقل وجد التكليف، فمن بلغ عاقلا فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على أفعاله ويصير مكلفا، وإن بلغ مجنونا أو فاقد العقل، مجنونا فاقد العقل، فإنه حينئذ لا يحاسب، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وبالتالي من بلغ من الناس بلغ الحلم وهو فاقد للعقل، فإن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه ولا يعد مكلفا شرعا. وإنما يعني الخطاب المتعلق به هو من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، لأن خطاب التكليف أي الأمر بالواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم هو أمر من الله تعالى للمكلفين. أنا درست يعني بعض التقريرات المتعلقة بمرضى التوحد، يقولون أو تقول هذه التقديرات إن حوالي 70% من مرضى التوحد عندهم تخلف عقلي، ونحو 30% منهم هو مرض عندهم مرض قليل أو متوسط، ويمكن يعني إصلاح هذا الشخص المصاب بالتوحد. وبالتالي الحكم الشرعي في هذه المسألة، وقد وردت إلينا عدة أسئلة على منظومة الإفتاء وغيرها، يسألون يقولون مثلا، يقول أحدهم إن لابنا أو بنتا هو الآن على وشك سن البلوغ، وربما ظهرت عليه حتى علامات البلوغ، هل آمره بالصيام؟ ونحن الآن على أعتاب شهر رمضان المبارك، بلغنا الله وإياكم ذلك، وهل نأمره بالصلاة؟ هل هو مكلف شرعا؟ فأقول إن الأمر كل إن مدار الأمر على التكليف، على العقل، إن وجد العقل وجد التكليف. وبالتالي الأب والأم مسؤولون الآن أن يتابعوا تصرفات الابن، هل الابن هذا يتصرف تصرف العقلاء في الأخذ والإعطاء والتمييز بين الخير والشر وبين الصالح والفاسد وبين ما ينفعه وما يضره، هذا هو مناط التكليف. إن وجد هذا الأمر يكون المريض هذا مكلفا، وإن كان هذا موجودا وهو الأكثر والأغلب في مرضى التوحد فإنهم حينئذ يكونون غير مكلفين. وبالتالي نحن نقول للناس: من له ابن عنده مرض التوحد أو بنت، فينظر إذا كان السلوك يعني ليس سلوك إنسان عاقل وهو متخلف ذهنيا ولا يتصرف تصرف العقلاء فهذا غير مكلف، لماذا أنت تمنعه من الأكل والشرب في نهار رمضان؟ وأنا سمعت أن بعض الآباء أقفل دارا على ابنه طيلة شهر رمضان في النهار يمنعه من الأكل والشرب مع أنه غير مكلف شرعا، غير مكلف شرعا، وهذا ربما يصير حراما، هذا يصير تعذيبا له، نعم وهو إنسان غير عاقل. وبالتالي أنا أنصح الآباء والأمهات الذين لهم أبناء عندهم مرض التوحد ولا يستطيعون أن يجزموا هل هم مكلفون وعقلاء أو ليسوا مكلفين، لأن التوحد كما ذكرت ليس على نمط واحد وليس على مرتبة واحدة، وبالتالي أنا أنصحهم بأن ينقلوهم إلى الأطباء المختصين، للأطباء الذين يتعلق يعني تتعلق تقاريرهم بالتضامن، لأن مسألة ربط المرتب بالتضامن ربما تجد تساهلا وتسامحا من بعض الأطباء حتى يتحصل الابن على مرتب التضامن. أنا أريد أن ينقله إلى طبيب يطلب منه هذا الأمر، يقول له يا حضرة الطبيب أنا جايب لك ابني هذا عمره 12 سنة ولا 13 ولا كذا ولا كذا، وظهرت عليه أو ربما ستظهر عليه علامات البلوغ، هل ابني هذا مكلف؟ لأن الطبيب المختص هو أخبر منك ومني بهذا الأمر، فهو سيراقب تصرفاته وسيراقب سلوكه وسيخاطبه ويكلمه، وبالتالي يقول لك نسبة التخلف العقلي الموجود عند هذا الابن. إذا كان التخلف العقلي شديدا وقال لك إنه ليس عاقلا، إذن تعامل مع ابنك على أنه إنسان مجنون فاقد للعقل، كيف تجبره على الصلاة وتجبره على الصيام وتجبره على يعني ما أوجبه الله تعالى على العقلاء وهو فاقد العقل؟ وإن كان مثلا يعني الذي داء التوحد الذي أصيب به إن كان يعني مثلا أمرا خفيفا يظهر مثلا أنه يحب العزلة ويحب الانفراد لكنه يتصرف تصرف العقلاء، إذا كلمته رد عليك، يميز بين الصالح والفاسد، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، وإنما يعاني من عزلة ويعاني من انفراد، فمثل هذا قد يكون عاقلا ويمكن إصلاحه والتعامل معه، والاحتياط يقتضي أن يؤمر بالصلاة وبالصيام. لكن هذا الكلام الذي أقوله يظل كلاما نظريا، إنما يجري تطبيقه بمتابعة سلوك الابن وعرضه على الأطباء المختصين في هذا الباب. ومن الخطأ كما ذكرت آنفا أن بعض الآباء وبعض الأمهات يتعامل مع ابنه المصاب بالتوحد أو بمثل هذه الأمراض مثل العتة وكذا، يتعامل معه على أنه عاقل، يمنعه من الأكل والشرب في رمضان، وهذا يدل على أن الولد فاقد للعقل، لأن نحن نرى أبناءنا يعني يحبون الصيام ويحرصون عليه وهم في سن السابعة والثامنة يعني من العمر في الصف الثاني والثالث وهو يصوم، وبالتالي ابن أو ولد يعني مثلا عمره 14 عاما وتقول لك تقول له إننا في شهر رمضان وهذا شهر الصيام لا تكمل كلامك حتى يأخذ الإناء ويشرب، هذا يدل على أنه ليس عاقلا، ليس عاقلا. فهذه رسالة أوجهها إلى الآباء والأمهات في اعتاب في قرب شهر رمضان المبارك، من كان له ابن أو بنت مصاب بمثل هذا المرض وإن ثبت لديه أنه فاقد للعقل لم يكلفه الله بالصيام ولا بالصلاة، ولا ترهقوا بمثل هذا الأمر وهو فاقد للعقل، والله سبحانه وتعالى قد أعفاه من هذا الأمر. وإن كان لك شك أنه يتصرف أحيانا تصرف العقلاء أو أنه مثلا يحب العزلة فقط ولا تظهر عليه علامات فقد العقل، فيجب عليك أن تتابع هذا الأمر وأن تعرضه على الأطباء المختصين، وأن يكون الحكم الشرعي بعد ذلك هل ابنك مكلف أو غير مكلف معتمدا على تقارير أهل الخبرة من الأطباء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل أب وكل أم لها ابن أو بنت مريضة بمرض التوحد أو بغيره من الأمراض، ونسأل الله أن يدخر لهم الأجر. ونحن نراهم في المجتمع ربما انعزلوا حتى عن باقي المجتمع من أجل أولادهم، الآن رأيت بعض الآباء يعني يقول أنا لا أستطيع أن أغيب عن البيت كثيرا وأنا تركت الاختيار الاختلاط بالناس من أجل أنني أتابع ابني، ابني أصبح كبيرا يحتاج إلي عند دخول الحمام وعند في الصباح وفي المساء، فأقول له إن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك أجر عنايتك بابنك هذا. والقاعدة الشرعية تقول الأجر على قدر النصب، على قدر المشقة، فبقدر ما عانيت من مشقة في تعليم في تربية ابنك وفي العناية به، والحال أنه أصيب بهذا المرض، فيكون لك الأجر إن شاء الله. الأخ مصباح من الجنوب له سؤالان. السؤال الأول يعني هو سألني، قال علي مرض التوحد هذا اللي تكلمت عليه أنا أول الحلقة والأحكام الشرعية المتعلقة به، قال هو هل يأتي متأخرا أم لا؟ يعني أنا لست يعني طبيبا يا أخ مصباح، لكن ما نراه وما قرأت عنه أن مرض التوحد هذا يأتي للأطفال، أحيانا يأتي مع الولادة، وقالوا الأكثر أنه يأتي بعد مرور عام وعامين وثلاث، هذا الذي ذكروه. أما أنا هنا أما أنا فقد تكلمت هنا عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالولد أو البنت الذي يصاب بالتوحد وقد وصل إلى البلوغ، هل هو مكلف أو غير مكلف، هذا الذي تكلمت عنه، وقلت إن كان تصرفه لا يساوي تصرف العقلاء ومن رآه يقول هذا غير عاقل، فبالتالي هذا غير مكلف شرعا. وهنا أريد أن أزيد أمرا، بعض الناس يقول كيف يا شيخ تقول لي مش مكلف وهو في اللي نقوله احنا يعني عندهم ذكاء وعندهم حتى شيء من يعني من الخداع يحصل عند مرض التوحد؟ اقول هذا يقع حتى عند غير بني ادم، هذا يسمى الالهام. انت تعال حتى لغير بني ادم من الحيوانات اكرمكم الله، هل مثلا لو تجي لي شاه وتفتح له باب الزريبه تطلع من الباب ولا تمشي ما تجي لي الباب طول؟ تعرف هذا الهام، هذا الإلهام الذي يجعله الله في الكائنات الحية هذا ليس مربوطا بالعقلاء، وبالتالي ما ينفعش تقولي والله هذا المريض عاقل لأن مثلا يعرف يستخدم الهاتف والله يعرف يستخدم، لا، أنا أقول المدار على السلوك، هل سلوكه كالعقلاء أو أول ما تشوفه أنت وتلاحظه طول تعرف أنه ليس من العقلاء، هذا الذي عليه المدار.
1: الأخ عبد السلام نبدأ بسؤالك إن شاء الله. الصدقة الجارية هي الصدقة التي يستمر نفعها، مثلا شخص حفر بئر ماء زي ما قال الأخ عبد السلام، فالصدقة والأجر يلحقه ما دام بئر الماء قائما. شخص مثلا وضع صدقته وقفا لطلبة العلوم الشرعية فتعلم الطلاب، فكل حرف يتعلمه الطلاب أو يعلمونه لمن بعدهم ثم تستمر سلسلة التعليم إلى يوم القيامة، هذا كله في موازين حسناتي. فالصدقة التي يستمر نفعها هي الصدقة الجارية. لكن يسأل أخ عبد السلام يقول هل إعطاء المال لغزة الآن أفضل أو نحفر به بئر ما في إفريقيا ولا في بعض الدول الفقيرة أفضل؟ الآن واجب الوقت يا أخ عبد السلام هو دعم إخواننا المجاهدين في غزة، هذا واجب الوقت. الآن إخواننا المجاهدين في حاجة شديدة جدا إلى المال، والمال كما نعلم عصب الجهاد، فلا يقوم الجهاد إلا بالمال، لأن السلاح يحتاج إلى مال والطعام يحتاج إلى مال، والأهل يعني إخواننا في الأنفاق يقاتلون يريدون يعني من يخلفهم في أهاليهم، من يطعم أهاليهم، من يعني يجلب لهم الطعام والماء واللباس، فلذلك لا يقوم الجهاد إلا بالمال. والآن عندنا يعني أبار الماء تتحمل التأخير مرة أخرى، لكن الناس يعني يستقر في خلدها أن الصدقة الجارية بئر ماء ومسجد. الآن المساجد يعني مترامية في أنحاء البلاد المساجد، وكل مسجد تلقى فيه صف أو صفين في الصلاة، ما حاجة الناس إلى كثرة المساجد؟ صحيح المساجد فيها أجر وكذا، لكن المساجد فارغة أو يعني تكفي الناس بل زيادة على الكفاية الناس. لكن الآن إخوان المجاهدون يحتاجون إلى الدعم بالمال، وهذا واجب الوقت، فتتوجه إلى الجهاد، لأن الجهاد الآن عندما يصمد إخواننا وينتصرون بإذن الله قريبا على أعدائهم، أنت يكون لك أجر عظيم في استمرار الإسلام في غزة واستمرار الجهاد هناك، لأنك كنت مسهما في تثبيت المجاهدين ودعمهم بالمال.
0: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة مجيبا فيها عن سؤال ورد على صفحة البرنامج، ورأيت هذا السؤال مهما، وخاصة يعني أن له أثرا وشيوعا في بلادنا. تقول صاحبة السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والسؤال: هل إذا قطعت من اتهمني زورا وبهتانا بالسحر بناء على حلم وقول شيخ أكون قاطعة للرحم؟ ويعلم الله أني أدعو لهم بالخير في كل صلاة. قال الله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والحمد لله أني أحفظ ثلث القرآن ومحافظة على الصلاة وبارة بوالدي، ولكني أزكي نفسي ولا أزكي نفسي، ولكني ابتليت بظلم إخوتي، فأرجو منكم النصح لي والدعاء. أقول: مسألة اتهام الناس بالسحر هو أمر آخذ في الشيوع للأسف في مجتمعنا الليبي، وربما يكون الأمر كذلك حتى في باقي المجتمعات الإسلامية، وخاصة بعد وسائل التواصل الاجتماعي وشيوع كلمة السحر، وأصبحت كلمة السحر، مع أن السحر ثابت في الإسلام، من أنكر يعني لا يستطيع إنسان أن ينكر وجود السحر، الله أخبر بالسحر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عد السحر من الموبقات السبع. ولكن هناك يعني مفهوم مغلوط في مسألة السحر عند عوام الناس، فأصبح اليوم من يفشل في دراسته يقول إنه مسحور، والمرأة إذا لم تستقر حياتها مع زوجها تقول إنها مسحورة، ومن يفتقر بعد غناه يقولون إنه مسحور، ومن يفشل في دراسته يقولون إنه مسحور، ومن يقتل نفسه شنقا أو ينتحر يقول أهله إنه مسحور، وهلم جرا، حتى أصبح الناس اليوم يجعلون السحر أو دعوى السحر شماعة يلصقون عليها معاصيهم وآثامهم وفشلهم في الحياة وعدم استقرار أمورهم. وهذا لا شك هو أمر يعني خطير وخاطئ في نفس الوقت. فأقول: مسألة اتهام الناس بالسحر لمجرد قرائن ومجرد شبه وظنون وتخريصات هو أمر محرم في شريعة الإسلام. فالشريعة جاءت لحفظ العرض، عرض الإنسان، وجعلت حفظ العرض من كليات الشريعة الخمس. ولا شك أن اتهام الإنسان البريء، الإنسان الذي لا يعلم عنه مسألة السحر، اتهامه بالسحر فإنه لا يقل أو لا يبعد كثيرا عن اتهامه بالزنا واتهامه بارتكاب الفاحشة، لأن أمر السحر أمر عظيم، والمجتمعات يعظمون أمر السحر، لأن الإسلام عظم من أمر السحر وجعله من الكبائر، وجعل يعني الفقهاء عاقبة السحر أن تقطع عنق السحر. ولكن السحر لا يمكن إثباته على شخص إلا بإقراره، رقم واحد أن يقر أنه هو الذي سحر فلانا وهو الذي عمل له السحر أو تسبب له فيه، ويثبت كذلك بشهادة العدول، ويثبت بالأدلة التي يعني من خلالها تبيح الشريعة إقامة الحد على الساحر. أما للأسف واقع المجتمع اليوم فالناس كثيرون ما يشتكون، ورأيناهم وسمعناهم في منظومة الإفتاء يشتكون أن أقاربهم وجيرانهم ومعارفهم يتهمونهم أحيانا بالسحر لمجرد رقم واحد منام، كما قالت الأخت، للأسف هذه الأخت السائلة قالت: الآن إخوتي، أحد إخوتي يتهمني بالسحر بناء على حلم، أحلم في الليل أن أختها سحراتها حطت له سحر، دارت له مش عارف كذا في طعام في لباس، ناض الصبح قالها أنت سحرتيني وأنت الآن ساحرة. وكلمة ساحرة أيها الناس في المجتمع تسري مسر النار في الهشي، زي النار لما تولع النار في عشب يابس ولا في أوراق شجر يابسة في لحظة يحترق المكان كله. للأسف كذلك لما نجو نقوله فلانة ساحرة خلال يوم ولا يومين ينتشر الخبر عند كل المعارف والأصدقاء والأقارب. هل يجوز أن يثبت السحر بمجرد منام؟ المنام أيها الناس لا تثبت به أحكام شرعية، لا يمكن أن تثبت أحكام شرعية لمجرد اتهام الناس لمجرد الاستناد إلى منام. رأيت البارحة في النوم أن أخي ولد عمي قريبي جاري صديقي اسحرني، وهذا للأسف يعني ما أنزل الله به من سلطان. كذلك أحيانا الناس يستندون في اتهام بعضهم بعضا بالسحر لمجرد تصرفات غريبة، وما أكثره عند النساء. يقولك والله فلانة عندها تصرفات غريبة، عندها كذا، أكيد هذه ساحرة أكيد. ويعني ينتشر هذا الكلام، وكل مرأة تقول لحدها ريتي فلانة ريتي كيف تسكر في شنطتها بروحها، ريتي كيف تنزوع لنفسها، أكيد هذه بتدير سحر. لا مستند إلا هذا الأمر. وللأسف هناك مستند آخر وهو أمر خطير في المجتمع، وهو اتهام النساء بالسحر بمجرد زيارة القبور. يا جماعة مسألة زيارة النساء للقبور ليست محرمة، نرهي ليست محرمة. عند جماهير العلماء زيارة النساء للقبور تدور إما بين الجواز وإما بين الجواز أو الكراهة، على أقل يعني على أسوأ الظروف هي مكروهة. ولهذا احنا في مذهبنا عند المالكية يعني عندنا زيارة النساء للقبور إما مباحة وإما مكروه، ليست محرمة. أما الآن مسألة السحر كما ذكرت ابتداء، نحن لا ننكر السحر، والسحر موجود، السحر وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سحرته يهودية، والسحر وجد في عهد الصحابة، وقتل عمر رضي الله عنه اثنين أو ثلاثا من السواحر، هذا ثابت. لكن أن نجعل السحر شماعة لمجرد مرأة زارت القبور، زارت أقاربها، زارت كذا، كيف يا جماعة؟ هذا لا يجوز ابتداء. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي ميتا عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، ولم يقل لها إن الزيارة محرمة. وبالتالي ما أريد أو أود الحديث عنه الآن أننا لا يجوز لنا أن نستند لاتهام الناس بالسحر وخاصة النساء لمجرد قرائن، لمجرد تخريصات، ظنون، وفي أغلبها ظنون كاذبة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كذلك من الأشياء التي يتهم الناس بها غيرهم بالسحر وهي لا قيمة لها في معيار الشرع، مسألة أن الجان المتلبس بالمريض يقول سحرني فلان، والله هذا كم قطع من أرحام وكم أشاع من عداوات وبغضاء بين الأقارب والجيران. شخص مريض متلبس به الجان، يجوا يعالجوا يضربوا في الجان، هذا اتكلم من اللي جاب السحر، يقول اللي جاب السحر جارنا فلان، جارتنا فلانة، قريبكم فلان، مش عارف من هو، صديقكم فلان أو فلانة. هل يصدق الجان المتلبس بالإنسان في دعواه أن صاحب السحر فلان أو أن الذي أدخله إلى جسد المريض هو فلان؟ يا جماعة هو هذا الجان الذي دخل إلى جسد هذا الإنسان هو نفسه فاسق ليس عدلا. هو لو كان مؤمنا بالله هل يجوز له أن يؤذي شخصا من الإنس ويدخل في جسده؟ هو فاسق والله. هذا راه للأسف مفهوم مغلوط يعني كثيرا، وأنا مرت بي عدة أسئلة في منظومة الإفتاء في هذا الباب، أن بعض الناس يقولون إن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي أدخلني إلى جسد المريض ولا المريضة هو فلان أو فلانة أو كذا. هذا لا يجوز أن يستند إليه في اتهام الناس بالسحر. ولهذا أقول أيها الناس إن اتهام الناس بالسحر ورميهم بالسحر ونسبتهم إلى فعل السحر لا لإقرار من الساحر ولا لشهادة عدول ولا لأدلة يقينية معتبرة في الشرع، وإنما استنادا إلى مجرد منام يحلم في الليل مجرد بعض التصرفات الغريبة، مجرد أن المرأة شوهدت في المقبرة، مجرد أن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي تسبب باللمس بالمس أو بالسحر هو فلان، هذه الأمور كلها لا يجوز الاستناد إليها في اتهام الناس بالسحر. فاتهام الناس بالسحر هو رمي لهم، هو طعن في أعراضهم، وقبل ذلك هو طعن في ديانتهم، وهذا ليس أمرا هينا، لأنه يسبب ذعرا وخوفا، ويسبب كذلك أن الناس يشيع بينهم هذا الأمر ويتركون هذا الشخص أو المرأة لمجرد هذه الدعوة. والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أنت الآن جئت اتهمت فلان وقلت هو الساحر أو فلانة هي الساحرة، ليس عندك دليل على ذلك ولا برهان، فأنت آذيته بشيء لم يفعله، فقد احتملت بهتانا وإثما مبين. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من ضار ضاره الله. فاحذروا أيها الناس إلى مثل هذا الأمر، وكما أسلفت أكثر من يفعله في مجتمعنا هم النساء. الآن المرأة مجرد ما كان هي بنتها ليلة العرس مرضت، أكيد ساحرتنا، أكيد سحرتها سلفت فلانة أو إحماتي فلانة، والله بنت عمي فلانة، وكان هو ولدها في عرسها لقوا عنده شيء، والله لقوا ناسين خلال في السروال، والله ناسين كذا، هذا سحر، أكيد ساحرين عيلة فلان. هذا يا جماعة راه يقطع الأرحام، هذا أمر ينشر العداوة والبغضاء، هذا أمر يذهب بالثقة بين الناس. نعم السحر موجود، لكن السحر لا يمكن أن يستند فيه إلى مجرد هذه التهم، وإلا كان هذا، لماذا الشريعة سدت باب رمي الناس بالزنا وجعلت له بابا يسمى باب القذف؟ الإنسان اللي يقول فلانة تزني، والله فلانة زانية، والله فلان ماشي يزني في بلاد كذا، طول الإسلام يقول هات 4 شهود، قال لا ما عنديش، اجلدوه 80 جلدة حد القذف. نعم حتى كذلك مسألة رمي الناس بالسحر، هذه الأخت المتصلة والعهدة عليها في سؤالها، قالت أني أخي رماني بالسحر، قال لي والله شفتك في المنام تسحري فينا وأنت ساحرة. فأقول هذا أمر خطير يا جماعة، أمر خطير. بقى الآن ما هي الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ الإنسان اللي يتهم غيره بالسحر لابد من استحلاله، تمشي له وتقول يا فلان أو يا فلان احنا اتهمناك بالسحر ورانا أخطأنا في حقك ورانا اعتمدنا على حجج واهية وتبين أنها ليست يعني ليس لها مكان في أو ليس لها دليل من الصح. الإنسان الذي لا يستحل غيره ولا يطلب منه المسامحة في الدنيا فليستعد لذلك يوم القيامة، لأن احنا عندنا في المحشر عندنا القصاص، يقضى بين الناس في المحشر. أما النصيحة التي أوجهها إلى هذه الأخت، أقول لها هذا أخوك وظلمك حسب كلامك، أنا أقول لا تقابل السيئة بالسيئة، هو أساء إليك وظلمك وارتكب في حقك أمرا شنيعا، قابليه بالإحسان. الله يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئات نحن أعلم بما يصفون. وبالتالي أقول أنت الآن صار لك زي هذاك الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصل ويقطعوني وأعطي ويمنعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقطيعة، قال لئن كنت كما قلت لكأنك تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ذلك، فأنا أقول لك اصبري وتحملي أخاك، وإن أمكن أن تسامحيه في نفسك سامحيه حتى لو لم تخبريه بذلك، فيكون لك ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الهداية للجميع.
1: يقول أنا عندي دليل عملي لأخ عبد الله إن الإنسان إذا طلب الآخرة أتته الدنيا، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه. وحكى لنا قصة إن قال أنا مشيت لجنازة ويرى الأخ عبد الله أنه كان مخلصا في الذهاب للجنازة يقصد وجه الله، لأنه لا يعرف الميت من، بل لا يعرفه هل الميت رجل ولا امرأة، لكن لما سمع بجنازة ذهب ابتغاء الأجر فقط، ابتغاء وجه الله، فهو يعني ذهب مخلصا لله في هذا العمل، فكافأه الله سبحانه وتعالى بأن صديق شاف نستقل في موعد كشف في كل شيء يعني وذهب. أسأل الله له الشفاء وأن يزيده توفيقا وإخلاصا. وهذا الحقيقة معنى دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، يعني همته إلا الدنيا فقط يسعى إليها، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها، مش حيحصل من الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل له، بعد التعب يتفرق شمله ويعني يختلط أمره، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها أو قسم له منها. ومن كانت الآخرة همه، هم الآخرة، جمع الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، الإنسان المؤمن بأن الله سبحانه هو الرازق وأن نصيبه الذي كتبه له من الرزق لن يتأخر، طبعا مع الأخذ بالأسباب، مش معناه يرقد في حوشه ويقول ربي اكتب لي النصيب، لا، يعني يسعى ولكن يعلم أنه لن يأتيه من الدنيا إلا المكتوب له، لذلك لو عرض عليه الحرام بالملايين يتركه، لأنه يعلم أن الله سبحانه إن كتبه له في الرزق في اللوح المحفوظ وقدره له سيأتيه من طريق آخر الحلال، لكن ربما يستعجل، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحملن أحدكم استبطاء ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تستعجلوش ويعطل الرزق، تمشوا تطلبوه بالحرام، لأن كان طلبته بالحرام بالمعصية راهو هذا الرزق اللي كتبه لك ربي واكتسبت الإثم، لكن إن تركت هذا الحرام ابتغاء وجه الله راهو الرزق بيجيك من طريق آخر من الحلال. هذه عقيدة لابد أن تغرس في النفوس، لو غرست هذه العقيدة في النفوس أن الإنسان رزقه مكتوب ولن يأخذ فلسا واحدا فوق ما قدره الله عز وجل له، لن يقتحم أبواب الحرام. فلذلك يعني هذا كلام صحيح اللي جعل الآخرة هم وراقب الله سبحانه وتعالى، تأتيه الدنيا وهي راغمة.
0: أبو صفي الرحمن من الجبل الغربي اتكلم على مسألة إلقاء الكتب في المكبات، وقال: والله للأسف وجدت كتاب التربية الإسلامية في المكبات والعياذ بالله. أنا يا أخ أبا صفي الرحمن أراني تكلمت على المسألة هذه وجعلت لها مقدمة في إحدى الحلقات ونبهت الناس وقلت لهم أراه الطلبة اللي واصلين سن البلوغ يجب أن يعرفوا أن إلقاء الكتب اللي فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في القمامة ردة والعياذ بالله، لأنه كفر، لأنه استهزاء بآيات الله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وأن الأولاد اللي دون سن البلوغ ينبغي بل يجب على المدرسين وعلى الإدارة وعلى الآباء والأمهات أن يحذرونهم من هذا الأمر. إلقاء الكتب في القمامة وفي الطرق راه أمر خطير، أمر هو ردة والعياذ بالله. نعم هو هؤلاء لا يعرفون معنى الردة ولا كذا، لكن الفقهاء راه لم يعذروا الناس بالجهل، لم يعذروهم بالجهل في مثل هذا الأمر، فيجب أن نعلم، وأن يكون الدور للمدرسة والدور للخطيب والدور للواعظ والأب الجميع. نعم، وأنا يعني أطلب من قناة التناصح الآن أن تذكر بعض الفقرات في حلقات مع دار الإفتاء وفي الإسلام والحياة التي تكلمت عليها على هذا الأمر، وهو خطر إلقاء الكتب في القمامة، وللأسف يفعله الطلاب أمتى؟ بعد ما يكملوا الامتحان، أو زتوى بيكملوا امتحان الفصل الأول، ربما الكتبهم عشبوها والله الفصل الجاي، فهؤلاء بعضهم بعض الطلبة يجهل هذا الحكم، وبعضهم لا أدري ما أقول ويمزقون هذه الكتب. أو الأخ هذا أبا صفي الرحمن قال أنا وجدته في القمام، ومن مدة أخبرني شخص من إحدى المدن قال والله حولت كتاب التربية الإسلامية إلا من برميل القمامة والعياذ بالله. هذا أمر خطير والله. لو نقروا باب الردة يا جماعة أراه أمر كبير. العلماء قالوا من داس آية أو أقرماها في قمامة بل مش هيك الخطر، قالوا حتى لو وجدها ملقاة ولم يأخذها، شاف آية هيك كتاب في آية ولقاه في القمامة وما باشي حوله وهو قادر على يعني أخذه من هذا المكان، قالوا هذه ردة والعياذ بالله. الأمر خطير، ونسأل الله أن يبصرنا بديننا.
1: الأخ عبد الله أيضا قال ابني عمره 5 سنوات يذهب معي للمسجد، يعني يقلد في خوه أكبر منا، قال لكن عندما يذهب معي إلى المسجد يلهيني ويلهي الناس. الفقهاؤنا ينصون على أن الصبي الذي يصطحب إلى المسجد هو من إذا كف كف، اللي يقولوا له أهفت يهفت، يقولوا له راه هذه صلاة ويجلس كويس ويحطه جنبه ما يتحركش، هذا ترفع المسجد. أما إذا كان يلهيك أو يلهي الناس فلا ما ترفعاش، يعني هذا إذاء للناس، ما ينبغيش. المساجد إنما جعلت لإقامة الجماعة ولتدبر القراءة ولمحاولة استجلاب الخشوع في الصلاة. فإذا كان هذا الطفل بيلهي الناس عن الخشوع أو بيلهيك أنت عن الخشوع، لا تصطحبه معك. لكن إذا كان هادي طبعا هادي وتقول له راهو الصلاة وتحطه جنبك يخاف منك ولا يسمع ولا كذا، يوقف ما يتحركش الصلاة كلها، هذا لا بأس، تعود على الذهاب إلى المسجد ما فيش بأس. أما إذا كان يشوش لا. وأنا بهذه المناسبة الناس اللي تليفوناتها تشرين حتى أنت تصلي في الجماعة وتحاول تستجلب الخشوع، يشرين التليفون بموسيقى من هنا وبنغمة من هنا، ومش كما يسكراش، يخليه يستمر لين يعاود مرة واثنين وثلاثة، تقعد أنت الصلاة كلها وأنت مشغول برنة هذا الهاتف. وللأسف مفروض الإنسان لما يخش المسجد يسكر التليفون ولا يديره صامت، أو إذا نسي وجل من لا ينسى، إذا نسي يسكره لما يعني يشرين، مش يخليه يزعج الناس في الصلاة. فالمقصد أن المسجد المسلم لما يجيه يحاول أن يعني يذهب بكل أسباب الخشوع وما يعين الناس على الخشوع وما يعين نفسه. فالهاتف يبعد عليه، الروائح الكريهة ما يخشش بها للمسجد لأنه يؤذي الناس ويذهب عنهم الخشوع، الكلام الصوت العالي والتكبير خلف الإمام بصوت عالي وانت مش مطلوب منك هذا، الإمام يجهر بالتكبير والتسميع باش تسمعوا أنتم المأمومون، لكن مش انتم تقعدوا ترفعوا الله اكبر لين تشوشوا على الناس. فديما الانسان يعني يكون فيه سكينه وخشوع في المسجد، ويحاول كل ما يعينه على الخشوع ان يستجلبه معه الى المسجد، ويبعد كل ما يصرف عنه الخشوع.
0: الاخ ادريس من مصراته قال عندما اسحب انا يعني اموالا من المصرف عن طريق الاله الخارجيه الماكينه الخارجيه، قال اني نسحب 1000 دينار تمام، طبعا هو ياخذ في 1000 فعليا ولكن يخصم من حسابه 1000 زايد 10 دينار. قال هل 10 دينار هذه حرام ولا شيء حكمه؟ الجواب لا إشكال فيها يا إدريس، فيش إشكال يعني من الناحية الشرعية، هل هذا حرام؟ هذا ليس حراما. لماذا؟ لأنك أنت لو بتسحب في الخارج دارين ضريبة عليه، يعني على الشيك مثلا دينار ولا 2 دينار، وكأنك بتسحب عن طريق الماكينة ياخذوا منك 5 أو 10، يعني لا أدري القيمة بالضبط. المهم هذا المال يعني 10 اللي اخدوها ما هيش ربا، لا أقول هي ربا كما جاء في السؤال، لا فيهاش مشكلة، لكن هل يجوز للمصرف أن يستغل يعني شح السيولة ويجعل هذه الضريبة العالية؟ هذا هو الإشكال. أما أنت بصفتك يعني زبونا في المصرف اسحب من الماكينة ولا شيء عليك، وما عليكش حتى حاجة ولا فيها حرام ولا فيها شيء. لكن السؤال لأهل المصرف لإدارات المصرف، هل يجوز أن يبقوا هذه القيم المرتفعة في الأخذ من الماكينة؟ يعني إيش معنى وأن يسحب من الداخل تحول منه على الشيك دينار ولا دينارين، وأن يجي للماكينة تقول هيك تأخذ منه 10 دينار؟ هذا هو الاستغلال، هذا هو الاستغلال. والحمد لله في تحسن في معاملات المصارف، كانت المصارف تأخذ حتى البطاقة العادية، البطاقة هذه كانوا يأخذوا مصرف الجمهورية دينار على كل بيعة وعلى كل شروة وعلى كل أي حركة تقع، وهذا يعني كان نوعا من الاستغلال. والحمد لله يعني تمكن المصرف المركزي من إيقاف هذا الأمر، وكان لمجلس البحوث في دار الإفتاء دور في هذا، فأذكر أنه راسل المصرف المركزي أكثر من مرة في هذا الأمر، وبين لهم أن هذا فيه استغلالا للناس، وأن هذا يعني في من أكل أموال الناس بالباطل. نعم والحمد لله، فكذلك الذي ينبغي أن الضرائب التي تفرض على الماكينة ينبغي يعني أن يقتصر فيها على الحد الأدنى. لكن أنت كمواطن زي الأخ دريس اسألني، هل أنا لما نأخذ من الماكينة ويأخذ مني 10 دينار نكون أنا حرام؟ نقول لا، هذا ليس حراما، ليس حراما، ويعني ما أخذ منك إذا كان فيه نوع من الاستغلال يتحمله المصرف المسؤولية الشرعية. أما أنت فأنت تصل إلى مرتبك ولم تدفع شيئا، حتى نقول يعني دفعت كثيرا وأخذت قليلا، والله خشيت في الربا، والله في كذا، لا.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس، مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش 100 مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: الأخ بوطاهر يسأل يقول: في واحد يعني استدعوه للشهادة في المحكمة، وطبعا الشهادة هنا يجب أن تكون الشهادة اللي بيشهد بها الإنسان ما تخالفش الواقع، إما أن الإنسان أن يشهد بما يعلم وإلا أنه لا يشهد. رب سبحانه وتعالى يقول: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وخاصة عندما يستدعيك القاضي، يعني هنا على حسب شهادتك أنت ربما يكون في حكم ترتب عليه شهادتك، وربما يكون فيه إنزال عقوبة بمظلوم، يمكن فيه تبرئة الظالم، فهنا اللي بيشهد لازم أن تكون شهادته شهادة حق. أما إن كان شهادته شهادة زور والعياذ بالله فإن أمرها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث عندما نبه على أكبر الكبائر قال كان متكئا، ولما جاء ذكر قال ألا وشهادة الزور، قالوا قعد صلى الله عليه وسلم وأخذ يكررها. فشهادة الزور يعني يشتمل فيها الكذب والغش والخداع والتدليس والظلم، فتشتمل فيها عدة أمور، ولهذا هي من أقبح الذنوب ومن الكبائر ومن الأفعال التي يعني يمكن يتم فيها يعني إخفاء الحقيقة وإظهار الباطل. فمن كان قد شهد بهذا عليه أن يرجع إلى القاضي الذي شهد عنده ويقول الحقيقة. لو كان هو واهم يقول أنا واهم، لو هو كاذب يقول أنا كاذب، لو يقول أنا باش يصحح الأمر. ما ينفعش نقول اكتوب بس إلى الله توبة نصوحة وخلاص، لأن هذا شوف شو ترتب عليها شهادتك. ولهذا الإنسان واجب فيه لو تاب إلى الله فعلا أن يرجع إلى المحكمة، أن يرجع إلى القاضي ويقدم التماس ويقدم الطلب يبين فيه حقيقة ما صدر منه، سواء من إخفاء حقيقة أو من وهم أو من كذب أو من افتراء، حتى ولو ترتب على ذلك أنك تسجن أو تحبس. نعم، ما إذا كنت تبت فعلا توبة نصوحة واجب عليك تشوف شنو هو الشيء اللي ترتب على الشهادة متاعك اللي شهدت بها. لأن مرات في إنسان قابع في السجن الآن بسبب شهادتك، في إنسان ممكن أخذ منه حقه وسلب منه ماله بسبب شهادتك. ولهذا واجب عليك إذا تبت فعلا أن ترجع إلى المكان اللي شهدت فيه وتشهد بالحق وتقولهم راهو شهادتي لولا هديك راهو صار فيها كذا وكذا وكذا، والشهادة الحقيقية إنها وكذا وكذا وكذا. وهذا أمر يعني ماهوش أمر سهل لما يترتب عليه.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
2: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قال له راه زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
7: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني، يعني وقال لك يا سيد طهر
6: أبو طهر
7: أبو طهر يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت واحد دينار هذا اليومي، نت أربعة ربع ثلاثة أيام
6: ربع جيجا يعني 250 ميجا
7: يعني. 250 ميجا ثلاثة أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في ثلاثة أيام ثلاثة دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل ياريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا خمسين ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
6: بارك الله فيك شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: تقع عليهم يعني.
1: ما هذه تختلف شوية صورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة.
0: نعم.
1: لو حتى في العلاج اختلف أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
2: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
4: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالأخوة المستمعين.
3: شيخنا، بعد أن أكملنا أحوال الجد والإخوة وقبل الدخول في باب الحساب، عندنا ما يسمى بالمسائل الشواذ، تعرفنا على بعضها في الحلقات السابقة وبقي منها ما يحتاج إلى بيان وتوضيح، فلو تجملوا لنا هذه المسائل في هذه الحلقة.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك.
3: آمين.
4: وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا في الحلقات الماضية عن كثير من أحوال الورثة، سواء كانوا أصحاب فروض أم عصابات، وتكلمنا في باب الحجب أيضا، وقلنا من يحجب من وأنواع الحجب، هل حجب حرمان أم حجب نقصان، وتكلمنا عن العصبة وأنواعهم، وتكلمنا عن ميراث الجد والإخوة، وتكلمنا عن مسائل كثيرة. والآن نحاول أن نجمل باختصار أو نجمع المسائل التي تسمى في علم الميراث بالمسائل الشواذ. كلمة الشواذ يعني خرجت عن القواعد العامة في علم الميراث، وكما يقال لكل قاعدة شواذ. أيضا علم الفرائض خرجت فيه بعض المسائل التي اجتهد فيها أهل العلم، فخرجت عن القاعدة أو القواعد الأساسية في هذا العلم. ودائما إذا ذكرت المسائل الشواذ، أول مسائل تذكر فيها هي مسألة الغروين أو العمريتين كما ذكرناهما وفصلنا فيهما.
3: نعم.
4: دائما أول حاجة تجي فيهم أو تذكر هي مسألة الغروين. ونذكرهما من باب الاختصار. قلنا الغروين هما أن يتوفى متوفى أو يهلك هالك عن، إن كان زوجا فعن زوجة، وإن كانت امرأة فعن زوج، وأبوين فقط، عن زوج وأبوين فقط. أبوين مقصود بها يعني أب وأم. فإن كان الحال أن الميت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما، فالحال كما قلنا هنا أن للأم ثلث الباقي وليس ثلث المال. ثلث الباقي وليس ثلث المال، لأنها لو أخذت ثلث المال بعد فرض الزوج لأخذت أكثر من الأب. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولأبويه، يقول تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا تأويلها أو تفصيلها، أن لأبيه الثلثان الباقيان، يعني وكأن الأب والأم ورثا هنا من باب وكأنهما بالتعصيب.
3: نعم.
4: الأب أخذ ضعف الأم، فتأخذ الأم هنا ثلث الباقي بعد الزوج أو بعد الزوجة في المسألة الأخرى. يأخذ الزوج النصف، والأم والجد والأم والأب أسف الباقي بينهما أثلاثا، أيضا لو أنها زوجة تأخذ الربع، والباقي يقسم أثلاثا بين الأب
3: والأم.
4: واستثنينا من الغروين، قلنا لو أن بدل الأب جد، وهي من الحالات التي لا يحل فيها الأب أو لا يرث فيها الأب كميراث الجد، أسف كميراث الأب اللي في الغروين. فإن كان بدل الأب جد هنا لورثت الأم ثلث المال، كما قال الناظم رحمه الله إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها.

0: في مسألتين الأولات من مسائل الشواذ اللي هما مسألتا الغروين أو العمريتين نسبة إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. المسألة الأخرى التي تذكر من باب الشواذ أيضا تكلمنا عنها ونجملها في هذه الحلقة اللي هي مسألة الأكدرية. مسألة الأكدرية وهي مسألة خاصة بميراث الأخت الشقيقة أو لأب مع الجد في حالة خاصة. يعني لما نقول مسألة شاذة أو مسألة خاصة لابد أن تتوفر صورة المسألة حتى نحكم عليها. إذا تغيرت الصورة توزيع الغروين بكي لما قلنا غروين لابد أن يكون زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. لو وفي هذه الحالة يكون ميراث الأم الثلث. لو كان ميراث الأم غير الثلث مثلا كإخوة معهم مع أنهم محجوبون بالأب، لكن في هذه الحالة لا نقول غروين أو لا نقول عمريتين أو لا نقول شاذة أصلا، لأن الأم ستأخذ السدس على كل حال. فتخرج عن كونها مسألة خاصة. الأكدرية أيضا لها صورة خاصة، لو خرجت عنها معاش تصير أكدرية. كما قلنا كما قال الناظم رحمه الله تعالى: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم وهما تمامها. يعني أن يكون في المسألة زوج وأم وبعدين جد أخت. لو ما فيش زوج، لو بدل الزوج زوجة معاش تصير أكدرية. لو ما فيش أم مثلا معاش تصير أكدرية،
1: تخرج.
0: لو مثلا بدل الأم جدة مثلا تتغير أيضا، لأن الأم هنا سترث إيش؟ سترث الثلث، لأن معها أخت واحدة. الجد لا يعد عن الأم. الجد هذه مكلة كما قلنا الشيخ إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث الباقي لها، ثلث المال لها يصحبها. يعني لو لما نعد الجد ما ذكرناه في الجد مع الإخوة، لما نعد الجد مع الإخوة كأنه أخ شقيق معهم يعد في حالات، لكن لا يحسب على الأم. يعني لو هلك هالك عن أخت شقيقة وجد وأم ما نقولوش والله الأم الجد مثل أخ الشقيق، هاي نحسبوه معناها الأم معها أخ أخت، لا. هذا استثناء، أن الجد لا يحسب على الأم كعد من كجمع من الإخوة يعني، فلا يعد. هنا المسألة لما نقول زوج وأم وأخت شقيقة وجد، فهنا ما نقدرش نقول الأم تأخذ السدس. لماذا؟ لأن مع أخت شقيقة واحدة، لا مع أن الجد هنا مع الأخت بمرتبة الأخ الشقيق لما نجي نتعامل معه في المقاسمة وأحوال كذا، لكنه لا يعد على الأم. وهذا معنى كلام الناظم ذكرنا قبل قليل: إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. فهنا كما قال الشيخ: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. من هما؟ ضمير عائد على الجد والأخت الشقيقة أو لأب على فكرة. حتى لو كانت لأب نفس الحكم، لأن دائما نقول الأخت الشقيقة تحل محل الأخت لأب تحل محل الشقيقة عند فقدها، كما تحل بنت الإبن محل البنت عند فقدها، وهكذا نفس الحكم. فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها. يعني يقول الشيخ: فيفرض النصف لها والسدس له. ليش؟ لأن تولى من جي الشيخ برين بنحل مسألة، عندي زوج وعندي أم وعندي جد وعندي أخت شقيقة، الزوج له النصف، هذا نصف المال مشان، لأن ما فيش فرع وارث، ما لش علاقة بالإخوة، ما لش علاقة الزوج. باه نجي للأم، الأم كم معها؟ لا يوجد فرع وارث أخت ولا جمع من الإخوة ولا جمع، كما قال الناظم: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. إذن هنا تستحق الثلث. باهي لما نعطي الزوج النصف شيخ إبراهيم ونعطي الأم الثلث، كم بقي من التركة؟ بقي السدس، وشرحناها من قبل. السدس هذا كيف سنقسمه بين الجد والأخت الشقيقة؟ يعني في أقل الأحوال سيأخذ الجد كما قال الناظم: وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. إذن هنا لو أعطيت لو قاسم الأخت شن بيصير؟ بيقل نصيب على السدس، إذن ينفرد هو مبدئيا بالسدس ينفرد به. ثم تأتيك الأخت الشقيقة تقول لك: يا فرضي أنا أخت شقيقة ولا يوجد من يحجبني وأنا صاحبة فرض، وكان أخ شقيقه يقول بالسلامة. لو هنا أخ شقيق ذكر شن نقول له؟ يقول بالسلامة، يأخذ السدس الجد وهو نقول له بالسلامة
1: عاصب
0: لم يبقى لك شيء. لكن الأخت تقول لك: أنا صاحبة فرض وجدي خدا وسيبني.
1: ستفترض لها افتراضا مبدئيا ايش؟ النصف، لانها هنا تستحق النصف، طبقت عليها شروط النصف. لكن قبل ان تستلم النصف ياتي اليها الجد. ومن هنا يقال ان بعض التسميات اكدريه، يقال لان الجد كدر على الاخت فشاركها في نصيبها. ويقال ايضا انها كدرت صفو الصحابه وهم يعني حاولوا انهم بيحلوها ويجدوها مخرج. وفي قبيبا بدي اكثر ان المراه، ويقال ان اسم في مسميات كثيره، لكن احداها ان الجد كدر صفو الاخت او كدر مزاجها بان شاركها في نصيبها اللي هو النصف. فياتي الجد اليها يقول لها نحط السدس نتاعي على النصف اللي انت استحقتيه، ثم نقتسم قسمه مقاسمه مشاركه للذكر مثله حظ الأنثيين. وهذه الحقيقة. فيقول الشيخ فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول. المسألة حتعول هنا لأن بتعول بالنصف بالثلاثة، لأن المسألة من كم هي في الأصل؟ من ستة. ستعول إلى تسعة. وعولة صحيح قلنا الستة، لما تكلمنا باب العول تعول، سيأتي إن شاء الله باب العول ما تكلمناش عليه. تعول من الستة للسبعة وللثمانية وللتسعة وللعشرة، فعولة صحيحة. فيضم بعد ما تعول المسألة يضم السدس إلى النصف، ثم تصير كم هنا؟ تصير مسألة من ستة، للزوج منها ثلاثة، وللأم منها الثلث سهمان، وللجد منها سهم اللي هو واحد، والبنت كم عندها؟
2: ثلاثة أسهم،
1: ثلاثة أسهم اللي هو النصف. نجمع الواحد مع الثلاثة كم تصير؟
2: أربعة.
1: تصير أربعة. أربعة لا تقبل القسمة. لا تقبل القسمة على المقاسمة اللي هي أثلاثا، لأن الجد حيقاسم مع الأخت كذكر كأخ شقيق. فنضرب المسألة كلها في ثلاثة تصحيح الانكسار، فتصح من 27 سهما. تعول المسألة قبل تصحيحها الستة تعول إلى تسعة. فالجد فالزوج يأخذ ثلاثة من تسعة مش من ستة. والأم تأخذ اثنين من تسعة، العول قبل، العول قبل التصحيح. والجد سيأخذ واحد، الجد والأخت هيأخذوا مزوز أربعة من تسعة. ثم تصحح المسألة فنضرب التسعة في ثلاثة عدد رؤوسهم فتصح من 27، ونكمل باقي المسألة كما هي. هذه المسألة الأكدرية أو المسألة الثالثة من مسائل الشواذ. المسألة الرابعة اللي هي المسألة المشتركة، وتكلمنا عنها شيخ إبراهيم، قلنا هي المسألة المشتركة أو المشركة أو المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية حسب المسميات التي وردت في هذه المسألة. المهم كل هذه المسميات تحت بند مسألة واحدة أو صورة واحدة، اللي هي كما قال الناظم وإن تجد زوجا وأما ورثا وأخوة لأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة أو المشتركة، كما قلنا هي هذه المسألة فيها إخوة أشقاء وفيها إخوة لأم وفيها زوج وأم. الزوج سيأخذ النصف والأم ستأخذ السدس لنا في جمع الإخوة، ويفضل بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء ثلث، وهذا يستحق في الأصل الإخوة لأم لأنهم أصحاب فرض. ظاهر الحال هكذا يقول بأن الإخوة الأشقاء عصبة لم يفضل لهم شيء، وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه في المسألة العام الأول كما قيل أو كما روي. العام الآخر جاءته مسألة بنفس المواصفات وبنفس الصورة، فاجتهد رضي الله عنه ومن معه، لأن فيه متكلم الإخوة اليوم هذا الإخوة الأشقاء، قال يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، يعني نحن الميراث اللي بيجينا عن طريق بونا متنازلين عن ما نبوش، انظر إلى هؤلاء كيف ورثوا
2: بالأم.
1: ورثوا بالأم، أليست هي أم نفس أمنا؟ طبعا بالعقل هكي بالمنطق صحيح، هذه حتى الأم وحدة. فاستحسن كلامهم سيدنا عمر رضي الله عنه وهو الصحابة، وجعلهم أشركهم معهم في نفس في لم يزد فرضا آخر، إنما هو فرض الثلث، أدخلهم معهم فيه وجعلهم كلهم إخوة لأم، وجعلهم أيضا حتى في التقسيم ما يجوش يقولوا والله نحن ذكور والإخوة لأم مثلا إناث للذكر متحد أنثيين، لا لا، هذا معنى كلام الشيخ، فجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، فيشتركون معهم كأنهم كلهم إخوة لأم، وتكلمنا عنها فيما سبق. نأتي للمسألة الأخرى اللي هي هناك مسألتان إحداهما تسمى بالمالكية والأخرى تسمى بشبه المالكية. نبدو بشبه المالكية. شبه المالكية هي شنو؟ هي اللي هي نفس المسألة المشتركة أو المشتركة اللي فيها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، ولا هذه استفقنا عليها أن يجي معهم جد في المسألة، أن يأتي معهم في المسألة جد، يتصور معهم جد. فهنا على مذهب الإمام زيد رضي الله عنه، وهذا الفرق، هذه المسألة اللي اختلف فيها الإمام مالك على الإمام زيد، أما باقي المسائل في الغالب اتفقوا يعني، لكن هذه اختلف فيها رأي الإمام مالك رضي الله عنه مع رأي الإمام زيد رضي الله عنهم أجمعين. فعلى مذهب الإمام زيد رضي الله عنه يعني المشتركة نفسها نضيفوا لها جد، سيأخذ الجد هنا إيش؟ السدس. سيأخذ الجد السدس. ليش اللي يأخذ السدس؟ لأنه وارث، صاحب فرض. هنا شنو معاه هو الجد؟ لأنه زوج وأم
2: وإخوة
1: وجد وإخوة أشقاء وإخوة لأم. بقى شنو يصير في الإخوة لأم؟ هنا حجبوا. أنا في فرق بكري في المشتركة ما كانواش محجوبين، والجد هنا يأخذ الثلث. يأخذ إيش؟ يأخذ السدس. لماذا؟ لأن لما تنظر جد وإخوة فيها فيها فيها الأحوال الأخرى، فيأخذ الجد السدس على مذهب الإمام زيد، ويأخذ الأشقاء الباقي. يأخذ الأشقاء الباقي. لكن يجي الإمام مالك أنا شنو يقول رضي الله عنه؟ يخالف فيها الإمام زيد، يقول لا لا ما نعطيهمش السدس. ليش ما تعطيهمش السدس؟ ما نعطيش الجد السدس، أعطيه الباقي كله. لماذا؟ لأن الإمام مالك شنو بيقول؟ حجته بيقول للأشقاء، هذه زي ما كانوا يديروا الأشقاء مع الجد في المعادة، بيقولهم لو أنا مش موجود سين بيصير في الإخوة لأم يأخذوا الثلث، وأنتم بتشاركوهم تبع لهم، وأنا أحجبهم. فأنا أولى بنصيبهم، أنا أولى بهم. هذا على مذهب مالك. يعطيه الباقي كله، ما يعطيش السدس كيف الإمام زيد، يعطيه الباقي كله. الإمام مالك يقول لي إن حجة الجد يقول للأشقاء لو كنتم دوني لما ورثتم إلا بأمكم، وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم. إن كم أنتم خشيتوا لما أخذ حملتوا تحميل على الإخوة لأم واعتبرتوا أنفسكم إيش؟
2: إخوة لأم.
1: إذن زي ما نحجب إخوة لأم نحجبكم. إن كم أنتم لولا أنكم قلتوا ألم تكن أمنا واحدة لو بقيتم على ميراث أبيكم ممكن، لكن أنتم خشيتوا في المشتركة فنحجب الإخوة لأم، وأنتم الآن بصفة الإخوة لأم فيحجبهم. هذا على اجتهاد الإمام مالك رضي الله عنه، لهذا سميت مسألة بشبه المالكية. وتسميتها بشبه المالكية هذه معناها فيه الشبه المالكي، معناها فيه مسألة أصلية اسمها المالكية، وهي المسألة الأخرى أو السادسة من مسائل الشواذ. المسألة المالكية شنو هي المسألة المالكية؟ طبعا هذه شاذة على مذهب مالك الأولى اللي هي الشبه، لكن الثانية على مذهب مالك مش مش مش مش مش شاذة، اللي هي بدل الإخوة الأشقاء إخوة لأب. طبعا نحن لو كان ما فيش جد رأوا شيء يصير في الإخوة لأب في المسألة المشتركة؟ لا ميراث له. لماذا؟ ما فيش، ما يقدروش يقولوا والله أمنا واحدة إخوة من الأب، يقول لهم عصبة اللي يبقى لكم شيء. كما يعني يقول بعض الفرضيين ليس لكم إلا البكاء. تبكوا أخاكم، تبكون أخاكم فقط. لو ولين أشقاء داروا حجتهم أليست أمنا واحدة، أما الإخوة لأب هنا لن يستطيعوا أن يقولوا ذلك، ما عندهمش مدخل يخشوا منه. فالإمام مالك يقول لو أن الإخوة الأشقاء في المسألة المشتركة يعني اللي خش فيها الجد، كانت مشتركة وخش فيها الجد، لو كان ما فيش جد الإخوة لأب شن بيصير لهم؟ عصبة، لم يبقى لهم شيء. أما على المسألة المشتركة اللي فيها جد وبدل الإخوة لأم إخوة أشقاء، بدل إخوة أشقاء أسف إخوة لأب، ولكن بوجود أخ لأب أو أكثر بدل الأشقاء، فقد أعطى الإمام مالك رضي الله عنه في هذه المسألة اللي هي المالكية الأصلية، أعطى الباقي بعد الزوج والأم للجد. هذا الإمام مالك، ولم يعطي الإخوة لأب شيئا. هذا الإمام مالك أعطاه كله للجد، لما أعطاه الزوج النصف وأعطى الأم السدس لوجود جمع من الإخوة، شن دار هو؟ حجب الإخوة لأم باعتبار مصحاب فرض، وهم الإخوة لأب أصلا شنو؟ عصبة لم يبقى لهم شيء، ولما الجد حجب الإخوة لأم خذ نصيبهم، فيأخذ هو الباقي ولا شيء للإخوة لأب. على مذهب الإمام زيد، على مذهب الإمام زيد لا، يأخذ الجد السدس فقط، يأخذ الجد السدس كما فيش في شبه المالكية، يأخذ الجد على مذهب زيد هذا، يأخذ الجد السدس وما بقي فهو الإخوة لأب تعصيبا، إن كانوا ذكورا يأخذونه بالتساوي، وإن كانوا ذكورا وإناثا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن المتأخرين، طبعا هذا قول الإمام مالك مروي عنا رضي الله عنه، لكن ضعف مذهب الإمام مالك في هاتين المسألتين بعض المتأخرين من أئمة المذهب، مثل من هو؟ مثل ابن يونس وغيره، ضعفوا هذا القول. والذي نأخذ به في كلتا المسألتين والمشهور به ونفتبي عندنا هو مذهب الإمام زيد حقيقة، يعني هو هذا المفتبي، إن حتى المتأخرين من علماء المذهب ضعفوا هذا القول. حتى التسولي لما تكلم عليها المسألة هذه قال في شرحه على التحفة، التحفة، قال وإنما ذكرناهما هنا من باب العلم،
2: أيوة،
1: لكن ليس عليهما، ليس عليهما العمل. بس مع أنه يقولوا أن في القانون التونسي يذكر، يعني يروى عنا، طبعا هذا الكلام منقول من كتاب الشيخ حفظه الله، الشيخ حمزة، الدكتور حمزة أبو فارس حفظه الله، ذكر نقل هذا الكلام في كتابه المعروف اللي هو المواريث والوصايا في الشريعة الإسلامية فقها وعملا، نقل هذا النص يعني، وأن في القانون التونسي واخذين مذهب مالك. لكن المفتبي قال الراجح عند المتأخرين من أئمتنا يعني المالكية كابن يونس وغيره أن العمل في مثل هذه المسائل على مذهب الإمام زيد. هذه بالنسبة للمسألة اللي تسمى المالكية وشبه المالكية. نعم، هذه من مسائل الشواذ الستة شيخ إبراهيم التي تكرر ذكرها في كتب الفرائض.
2: نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على ما تفضلتم به. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف، يعني المعروف، أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري، أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال، يخيط له سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم: يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث، نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة: ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل، وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم، يوضع على لفافتين. اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص، لبس القميص، واستحباب الائتزار، إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرد إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
5: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها، لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه، وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا، كما ذكروا أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له: أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب أو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة. لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر عليها أن يذكر هذه الحقائق. بماذا هو كان خلق له ذهب وله فضة؟ هذا حالة تراب وماشي. وكان هو بالأعمال شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذا ما يتعلق بهذا ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقول إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية ولا كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول كراه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف، بعض الآباء إحنا يستسلم يعني عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
9: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في الثمرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في الثمرات. قالوا الثمرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
10: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه شيخنا الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم ومرحبا بكم
1: شيخ خالد. حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا. انتهى بنا المطاف في الحلقة الماضية عند الفريضة الرابعة، بعد أن ذكرتم شيخنا الكريم فريضة النية وغسل اليدين إلى المرفقين، ثم الفريضة الرابعة شيخنا وغسل الوجه، الفريضة الرابعة مسح الرأس شيخنا الكريم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الفريضة الرابعة من فرائض الوضوء هي مسح الرأس، والواجب في مذهب علمائنا مسح جميع الرأس ولا يكتفى بمسح بعضه كما هو مذهب بعض أهل العلم. الواجب عندنا أن يمسح جميع الرأس، ويتحدد الرأس من أعلى الجبهة إلى منتهى الجمجمة. يبتدأ بالمسح من أعلى الجبهة وينتهي بنهاية عظم الجمجمة في الرأس، حيث يلتحم عظم الرأس بفقار العنق، هي الفقرات المعروفة. هذا من حيث الطول. ومن الأذن إلى الأذن، ويدخل في ذلك شعر الصدغين فوق العظم الناتئ الذي يحلقه المحرم مع شعر رأسه عند التحلل من الإحرام. فهذا يدخل في الواجب مسحه في الرأس في الوضوء. فقد جاء في الصحيح من حديث الربيع بن

0: معوذ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. ودل على أن الفرض مسح الرأس جميعه قول الله تعالى في كتابه العزيز في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم، فالباء في لفظ برؤوسكم لا تفيد التبعيض وإنما تفيد تأكيد مسح جميع الرأس، كما أفادت ذلك آية التيمم في قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقوله سبحانه وتعالى في آية الطواف وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذه الباء هي للإلصاق وليس للتبعيض. ولم ينقل أن أحدا من العلماء قال بأنه يكتفى بمسح بعض الوجه في التيمم، وإنما اتفقوا على مسح جميع الوجه في التيمم. وكذلك لم يرد أنه يكتفى بالطواف ببعض البيت في الطواف، وإنما قالوا أن الباء هنا للإلصاق فيدخل جميع البيت فيه. والمسح في الرأس في الوضوء هو كذلك، بل إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه بقوله باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. إذن الفريضة في مسح الرأس في مذهب علمائنا هو مسح جميع الرأس، فلا يكتفى بمسح البعض. نأتي الآن إلى بيان صفة المسح أو مسح الرأس في الوضوء، وهي أن يأخذ المتوضئ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى. وهذا لمن كان يتوضأ من الإناء أو يتوضأ من الصنبور. الحنفية الشيشمة يأخذ الماء بيده اليمنى ويضع على باطن اليسرى ثم يضع يديه بعد أن يداخل بين رؤوس أصابعهما أصابع اليدين فيضعهما على مقدم الرأس عند منابت الشعر المعتاد ويجعل إصبعي الإبهام في اليد اليمنى واليد اليسرى على الصدغين ثم يمر بيديه ماسحا إلى آخر شعر رأسه من جهة قفاه. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. والسنة أن يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه مارا بهما تحت الشعر جاعلا إبهاميه خلف أذنيه. لماذا؟ لكي يصل الماء الصدغين أو المسح الصدغين. ما ذكرناه هو الصفة الكاملة في مسح الرأس وهي مأخوذة من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. طيب، هل يكتفى بالمسح مرة واحدة أم يجعله ثلاثا؟ قال علماؤنا لا يطلب فيه التثليث، مع أنه التثليث مذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعية، فقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مسح رأسه مرة ثم قال رضوان الله عليه: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما لقائل: هل هذا الذي ذكر من صفة مسح الرأس هو للرجل والمرأة سواء، أم إن مسح الرأس عند الرجل يختلف عن مسح الرأس عند المرأة؟ نقول وبالله التوفيق أن المرأة في مسح الرأس في الوضوء مثل الرجل، فتدخل يديها تحت شعرها في الرد سواء كان مضفورا أو مرسلا حتى ترجع بهما إلى مقدم رأسها. فإذا كان شعرها طويلا فإنها تجمعه في قبضة يدها وتمر بها على ما استرسل منه إلى منتهاه سلثا، ويكفيها ذلك. وهناك رواية تنسب إلى إمامنا مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجب مسح ما استرخى من الشعر وتجاوز حد الرأس، لأن الآية إنما أمرت بمسح الرأس لا بمسح الشعر الزائد عنه. وهذا من الخلاف المستساغ الذي لا ينكر بين الفقهاء. أما من لم يقدر على المسح بالكيفية التي ذكرناها فإنه يجزئه كيفما مسح، بشرط أن يعم بالمسح جميع الرأس. ومن علماء المالكية من ذهب مذهب الأحناف والشافعية في مسح الرأس، لأن الأحناف يشترطوا الربع، والشافعية قالوا يكفي حتى الشعرة والشعرتين. فأشهب، وهو من علماء المالكية المعروفين، كان لا يرى وجوب مسح جميع الرأس وإنما يكتفى بمسح بعضه، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة. وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم. ولقائل أن يقول لماذا لم يأخذ علماءنا المالكية بهذا الحديث، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم ودلالته واضحة. رد علماؤنا على هذا بقولهم إن حديث المغيرة هذا لا حجة فيه على جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، لأنه لو كان المسح على الناصية كافيا لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة اللي هي جاية في مكان الواجب. فدل على أن هذا الفعل إنما كان للعذر، بل إن بعض علمائنا المالكية ذهب إلى جواز المسح على العمامة اختيارا آخذا بظاهر هذا الحديث، لأن الأصل عدم العذر كما ذكروا. والذي قلناه أولا بوجوب مسح جميع الرأس هو مشهور المذهب، وهو الذي عليه العمل وبه الفتوى. طيب، إذن يفهم من هذا أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها المضفور في الوضوء إلا إذا كان الظفر بخيوط كثيرة ما يزيد على الخيطين. لماذا؟ قالوا لأنه يمنع وصول الماء إلى الشعر، فإذا كان مضفورا بخيطين فأقل، أو مضفور الشعر في نفسه، فإنه يتحقق المسح عليه ولو كان مضفورا ولا يجب نقضه. طيب، هذا يأخذنا إلى مسألة المسح على الحائل الذي يمنع الوصول إلى الشعر أو العمامة، ولعلنا نرجئه إلى الجزء الثاني من الحلقة.
1: نعم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. نخرج إلى فاصل قصير ثم نستكمل بعده ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث

كرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. شيخنا الكريم، كنتم قد بدأتم في الحديث عن مسألة المسح على العمامة أو الحائل، فالكلمة إليكم شيخنا الكريم.

0: المالكية كالمسح على الطاقية أو ما يغطي الرأس أو ما تغطي المرأة به رأسها أو العمامة وما يشبهها مما يغطي به الرجل رأسه. ويدخل في ذلك أيضا ما يجعل على الرأس كعجين الحناء الذي يوضع ليصبغ به الشعر، وهذا يوافق مذهب الحنفية والشافعية كالمالكية في عدم إجزاء ذلك، لأنهم قالوا لا توجد مشقة في نزع ما على الرأس كمشقة نزع الخفين، لأن نزع الخفين فيه مشقة، وكما أن القياس في العبادات ضعيف. لا يأتي أحد يقول أنه يمسى عليها قياسا على المسح على الخفين. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى جواز ذلك، ومنهم الحنابلة، فهم يجوزون المسح على العمامة لحديث المغيرة آنف الذكر. إذن مذهب علمائنا لا يجوز المسح على الحائل ولا على العمامة. هناك من يمسح على العمامة بطريقة أنه يمسح بعض الرأس، وهذا نشاهده عند من يقلد المذاهب الأخرى عندما نذهب إلى العمرة أو نذهب إلى الحاج. وطبعا هذه العمرة والحج يلتقي فيه جميع المسلمين وتختلف مذاهبهم والتفريعات الفقهية، فتشاهد ربما أشياء أنت لا تعرفها في بلادك، طلبة العلم يعرفونها، أما عموم الناس لا يعرفونها. فنشاهد هناك أن من يلبس العمامة زي مثلا بعض دول الخليج وغيره، فإنه عندما يأتي إلى مسح الرأس يؤخر العمامة قليلا، يؤخر العمامة قليلا ويمسح ناصية الرأس، وفي مذهبه أنه يكفيه ذلك كما هو مذهب الشافعية، أو ربع الرأس كما هو مذهب الأحناف. وما ذكرناه مما يوضع على الرأس من العجين وغيره كان بعض المواد والحناء ونحوه، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في المرأة تتوضأ وعليها الخضاب قالت أسلتيه وأرغميه، بمعنى أن هذا العجين في الحقيقة هو مانع لوصول الماء إلى الشعر. هنا يكثر السؤال عن الصبغة وبخاصة ميش الشعر، ويجيك السؤال يقول لك يا شيخ شن حكم المرأة تدير ميش الشعر؟ والإجابة أن ما يسمى الميش لظروف الشعر هذا هو في الحقيقة أنواع، منه ما هو كالحناء وكالأكسجين، ما يسمى الأكسجين، هو يغير لون الشعر بالصبغ كالحناء، لا يكون أي طبقة على الشعر، فهذا حكمه حكم الحناء، لأنه في حقيقته يغير لون الشعر دون أن يجعل طبقة عازلة على الشعر. أما إن كان الميش هذا مذكور في تركيبته لصانعينه، يقول لك راهو في حقيقته هو يجعل في طبقة على الشعر عازلة، هنا نقولوا لها ما تديريش شي هذا ممنوع، لأن شي بيدير بيمنع وصول الماء حال الطهارة، سواء الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى، بيمنع وصول الماء للشعر، والشعر هذا يجب مسحه، ولما وفي الغسل يجب غسله. فإذا كان هذا الميش فيه مادة عازلة تكون طبقة على الشعر فهي لا يجوز للمرأة أن تفعله، لأنه سيجعل الطهارة باطلة، وشي بيترتب عليه بطلان الطهارة، بطلان الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا يسبب في ذلك. أيضا مما يذكر في منعه وصول الماء للشعر يسموها الكريمة، يستعملوا فيها الرجال ويستعملوا فيها النساء، يقولوا لها كريم التثبيت، ويقولوا لها كريم التيبيس، ويقولوا لها وإلا كريمة زي الزيت. ما احنا هنا شو بنقوله؟ بنقوله الكريمة هذه يا إما إن هي كالدهن كالزيت، فهذا يجوز استعمال للناس، ويجوز للي داهن راسه بالزيت إنه هو يمسح بالماء. فإن كان هذا الدهان أو هذه الكريمات هي مثل الزيت، لا تكون طبقة عازلة على الشعر، فهذه يجوز استعمالها ومسح الرأس عليها، ما فيهاش إشكال سواء رجل ولا امرأة. أما إذا كان أو كانت هذه الكريمة تدير في طبقة عازلة تمنع وصول الماء، فإنه يمنع الإنسان من استعمالها حتى تكون طهارته صحيحة. مما ذكره علماؤنا في الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى الشعر ويجب عليه أن يزيله عند المسح في أو الغسل في مسح الرأس في الوضوء، ولا غسل في الطهارة في الغسل، ما نسميه بالباروكة، الشعر المستعار الذي تضعه المرأة على رأسها، واستعماله في النساء أكثر من الرجال. وفي الحقيقة اختلف العلماء في جواز استعمال الباروكة، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، حتى في مذهبنا، في مذهب علمائنا، هناك من أجاز استعمال الباروكة وهناك من منع، والذي تفتي به دار الإفتاء الليبية هو مذهب المنع. وأيضا يدخل في الحائل الخيوط التي تظفر بها المرأة شعرها إذا كانت كثيرة، لأنه إذا كانت كثيرة فإنها تمنع وصول الماء، بخلاف ما لو كانت قليلة كالخيط والخيطين فإنها لا تمنع ذلك. هذا في حال الاختيار. أما إن كان الحائل قد وضعه الإنسان لضرورة كعلاج لمرض ونحو ذلك، بعض الناس يصيبه المرض في رأسه فلا يستطيع نزع ما يشبه العمامة، احنا نقوله، أو العصابة، يعصب رأسه بعصابة حتى إنه إن نزعها يمرض أو يأتيه صداع شديد أو غيره، وهذا كنا نستعمل فيه ونعرفه. الإنسان يجيه الصداع والغيره فإنه يعصب رأسه بعصابة في حال المرض. وهناك من إذا كشف رأسه خاصة في الشتاء فإنه يمرض، فتجده في الشتاء كله هو مداير، احنا نقوله الكبوس، ولا مداير البرنوس، ولا مداير غيره، بحيث انه هو لو ان نحاه انه هو يصيبه المرض. ويدخل في ذلك ما جعل من عجين ونحوه في الرأس للتداوي للعلاج، بل إن نسوينا القدم كانوا يختاروا أيام العذر الشرعي باش يحنوا فيه رأسهم ويجعلون الخضاب حتى لا يجعلون حرجا في أداء الطهارة. إذن الضرورة كما هو معلوم في القواعد الفقهية أنها تبيح المحظورة، وكذلك أن الحرج يرفع. فإذا كانت هناك مشقة أو فإنها تجلب التيسير، كما هي قاعدة من القواعد الخمس الفقهية المعروفة المتفق عليها، بل مجمع عليها بين أهل العلم. ورد في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته، قلنا إن هذا محمول على الوجه المرضي لا على وجه الصحة. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوه مسح بعمامته ولا مسح به، لأن فكان في حالة مرض، لأنه دائما هو يمسح على رأسه، وإنما كان المسح على الناصية أو عمامة في حال المرض. وهذا جائز في مذهبنا في حال المرض أنه يمسح، وإلا فالذي اختاره علماؤنا في حال الصحة هو وجوب مسح جميع الرأس، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فإن المسح على الحائل وعلى العمامة إنما هو حال المرض والضرورة وليس حال الصحة والقدرة على مسح الرأس. المسح على الحناء أو على من وضع العجين، عجين الحناء، المرأة تدير عجين في رأسها، وراه حتى الرجال احنا غير عندنا هنا قلة يعني ما نعرفوش الرجال اللي حنوا إلا قلة يعني، وإلا فأكثر استعمال الحناء هو للنساء، فيجوز المسح على الحناء إذا تحول عجينها وبقي لونها وصبغتها، فالصبغة الحناء لا تمنع وصول الماء إلى الشعر. وقد ذكرنا أنه يجوز المسح على كل صبغ للشعر ما دام في الحقيقة هو مجرد لون ولا تبقى منه مادة عازلة، كما هو يسمونه الميش العازل اللي هو يكون طبقة شمعية عازلة تمنع وصول الماء إلى الشعر، فهذا كما ذكرنا لا يجوز للمرأة أن تستعمله أو الرجل لأنه يمنع وصول الماء. طيب، لعل هناك من يسأل ويقول الذي توضأ ولم يحصل منه ناقض للوضوء ثم حلق رأسه وهو متوضئ، فهل يكون حلاقة شعر رأسه ناقض لوضوئه يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى أو أن يمسح على رأسه؟ فنقول أنه لا يعيد المسح ولا ينتقض وضوءه، ويدخل في ذلك أيضا من قص أظفاره وهو متوضئ فإنه لا ينتقض وضوءه، ولا من نزع جلدا من مكان فرض الغسل فإنه أيضا لا يلزمه أن يعيد، لأن الفرض قد فعل بمسح الرأس وغسل اليدين قبل حلق الشعر وقص الأظافر، وبذلك فلا يجب عليه أن يعيد مسح الرأس ولا أن يعيد غسل اليدين، والله أعلم.
1: نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم، لعل مما يعني يكثر السؤال عنه في مسألة شيخنا العروس، يعني من قد وضعت يعني زينة وصبغا على شعرها وقد يكون فيه يعني مادة شمعية وكلفت يعني مالا كثيرا، فشيخنا يعني هل هناك من يفتي يعني بالترخيص للعروس دون غيرها بمسألة مثلا تنتقل إلى التيمم أو تمسح جزءا من شعر رأسها؟
0: كونها أنها تنتقل إلى التيمم فهذا بعيد. أما إنها تنتقل إلى تقليد من ذهب مذهب وجوب مسح البعض فهذا يعني قال به جماعة من أهل العلم ومن علمائنا وأفتوا به وينقلون يعني رأيا يبيح النقل إلى التيمم، ولكنه في الحقيقة مخالف لمشهور المذهب ولما عليه العمل في المذهب، ولكن المذهب أو العامي مذهبه مذهب مفتيه، فإن أفتاه أحد من أهل العلم بذلك فإنه يكفيه ذلك. إذن لا يجوز للمرأة أن تتيمم وتجعل التيمم بدلا عن الوضوء اختيارا بسبب زينتها خوفا من أن تتغير، ولكن لها أن تصلي قبل وضع الزينة أو تكون متوضئة قبلها وتصلي بعد وضعها. ومن أهل العلم من أباح جمع الصلاة في مثل هذه الظروف، فمثلا لها أن تصلي المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو تأخير، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته. ومعلوم أن هذا الحديث من جماع من أهل العلم من جعله في المطر كما هو مذهب علمائنا المالكية، فهم يرون الجمع في المطر في المغرب والعشاء ولا يرونه في الظهر والعصر، بخلاف بعض أهل العلم كالشافعية الذي يرون جواز الجمع بين المغرب بين الظهر والعصر في المطر. فإن كانت هذه المرأة لا تتحكم بوضوئها، نقول لها أخري الزينة بتاعك قدر الإمكان حتى لا تقعين في المحظور فتكون بداية حياتك الزوجية بمعصية والعياذ بالله. أراه يا شيخ خالد هذا الأمر يقع فيه كثير من النساء للأسف الشديد، وخاصة أن موضوع زينة العروسة يوم الزفاف هذا يبدأ من الصباح الباكر من الساعة 9 تمشي للباش بيديروا غسل الوجه باش بيديروا الشعر وباش بتشط الطابور وزحمة، ما فيش امرأة تقعد صابرة على الوضوء من ذاك الوقت. لكن نقول لها يعني في الأخير تلحقي الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تأخير، مش بحتاج تتم الحفلة وتمشي لحوز زوجك تهملين الصلاة، فلا تصلين المغرب والعشاء وتضيعيها. ما يعتبرش الحفلة والعرس أو التزيين للزوج عذر لترك الصلاة، وما تكونش يعني ان احنا نبدلوا بالتيمم. بعدها كيف تتيمم هي بالزينة بتاعها؟ يعني ما زال في بعض الناس يقولوا التيمم كيف تتيمم، ما هي كانت بتتيمم تمسح وجهها بتجيب الاحمر في الاخضر والازرق في الاكحل وبتلخبط الدنيا كلها. ما اعتقدش انه بيقعد ولا بديرها زعمك هيك تمر عليه بالهواء، يعني هواء اليدين هذا امر لا يعقل، يعني ما يتصورش. وواجب علينا ان احنا نقدم امور ديننا وعبادتنا على هذه الامور، فعلينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى ولا نقدم العادات والتقاليد على العبادات والواجبات. فيعني الصلاة امر عظيم وليس امر سهل، وراه للاسف يتساهلوا هلبة، يتساهلوا النساء هم اللي ما يعرفوش وعندهم جرأة يبدو يقولوا لها عادي، ما يفتوا كلهم، يفتوا كلهم ما شاء الله يطلعوا علماء، لا لا عادي ولا. ومرات يبدو يقولوا سألنا الشيخ فلان ولقينا فلان وكلمنا فلان فينتبه أشد الانتباه على مثل هذه الأمور حتى لا يقع الإنسان في الحرام، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، نشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلتم به. الشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون والمتابعون الكرام، سائرين الله تعالى

0: 90.9 FM.
1: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي. قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمأ، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم الموت، القرابة تأتي منهم الموت.

بالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خال تمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر وقال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحماء،
الحمى من هو؟ أو الحمى القريب، قالوا الحمى هو قريب الزوج.

0: اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: شيخنا، سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين، في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك. ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة، يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره. فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة، أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه. نعم. ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم. نقول انت هدية يا رب نحسب لك من حصتك الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم. عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده تنازل.
2: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. اي والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عندها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني؟ فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عند ديانة وعند تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
2: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عند الزايد يعطيه بالمال وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم،
3: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ يعني هي تسأل عن المعتدة، يعني
4: المعتدة
3: منطلق.
4: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا والأخير، هذا ليس لا يتطلب إذن.
1: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بتدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
2: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقولهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزلوا كذا، يقولهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا، فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فيتمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني متى بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأني رأوا السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته، ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية. وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا. فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف يوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرجيلية في بلادنا ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة ما عليه شيء لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
6: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
7: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
6: نعم.
7: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
6: نعم.
7: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، ف فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها؟ أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع. معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا؟ يعني واقع الحال الذي هم فيه، هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال. لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع، نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر، إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا التأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة، ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها، وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتؤول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتؤول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرجيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخلوا في الرجيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
6: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
7: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
6: نعم.
7: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
6: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
7: نعم
6: نعم، بارك الله فيك. المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فايش الحكم؟
7: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخ.
8: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قم المسجد و يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله، ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس. كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت. فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها. فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
3: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
4: هذه إشكالية، هي في إشكاليتنا وشيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز. يعني يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
3: يتحقق
4: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
2: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأن هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
1: ضاع نعم،
2: لا لا في صورة
1: في الأولى لما صارش
2: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
1: كل حد عارف يعني
2: أيوة، يقولهم وزنوا واعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رسل حول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير،
2: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده،
2: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنة الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. يعني المال الضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير أشرنا لخطورة المسألة، فعليهم من البنات من يبادروا، ولا بأس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرة بالبطل، فهو نقول أنت مدام ما كلمتها شختك ومتأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم الحوش وعلي كذا، بالله يتراها تينا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شين حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبة، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة مدام أكلمهاش قبل.
1: نعم
2: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
6: شيخنا مجيبة على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
9: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تقصر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
6: نعم بارك الله فيك شيخ.
10: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
11: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
10: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، حين بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي. وكان هو بالأعمال أو يشوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذا ما يتعلق بهذا ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
7: إجابة لسؤال الأخر جب قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم. وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا. الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل. يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
8: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينه، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيه لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقولك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه، إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس. هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش درسوا دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم ل يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي، فلا بأس إن شاء الله.
10: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
12: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غيره، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يامات بخمستاش، يامات بعشرين، يامات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذه من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
10: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
12: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
10: بارك الله فيك شيخنا.
6: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
9: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
6: بارك الله فيك شيخنا.
10: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب، من السائلة تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
11: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان

0: هذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة يعني لل لل لأن إحنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لها غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
3: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. لحديث لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعضهم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني. يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
2: نعم.
3: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول مش بيناسب شخص يعني. ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة.
2: نعم.
3: فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة

0: للإخلاص لله تعالى، وأن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
1: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبينا نوحدوا بين 5000 ولا الله اعلم كم يصل. اذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لانجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الان العالم تغير، العالم يرى ان هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الان بعد الله اعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بان هم ماخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش مدابينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول، باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد انت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية ان اهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة ان بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل اهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني هو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم، وأن نيته مش صافية، وأنه هو ضد الدين، وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة إن هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
0: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني.
1: والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
0: نعم تكلمت عليها شيخنا.
1: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله، وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
0: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
1: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في التعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح، رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري، السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر، هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
0: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي كون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
0: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
3: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباها وبعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شرعه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
2: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما نيس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: هذه الحلقة إعادة.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه انه يشريه منهم ب70 او ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال، اذا قلنا انه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد، هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا، والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
1: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا، يعني كل
1: نقاط تتحول لرصيد،
2: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت، يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب، حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني قد فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا 3-4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخش منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترة زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني، وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعني تروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة
2: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته، قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم لكن المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أن يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا؟ هي تو من نقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني.
1: يألف المنكر يعني.
2: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
2: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإسلام والحياة. هذا البرنامج الذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على استفتاءاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم. ضيفنا في حلقة اليوم هو فضيلة الإمام الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، مفتي عام ليبيا. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
1: مرحبا، السلام عليكم، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. نذكر بداية بأرقام البرنامج، هي كالتالي 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. يمكنكم الاتصال بنا أيضا أو مراسلتنا عبر فايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكن أيضا متابعتنا على البث المباشر على موقع أو عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكن متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على تردد 90.9، كما يمكن متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبي على تردد 11137 عمودي على النايل سات. أرحب بكم شيخنا الكريم مرة أخرى. شيخنا الفاضل، حقيقة تعيش بلادنا أزمات متتالية لا تكاد تنتهي، أزمة حتى تدخل البلاد في أزمة، أزمة الكهرباء، الوقود، السيولة وغيرها، يعني جعلت من حياة الناس أو جعلت الناس تعيش حياة الضنك والضيق. الشيء المستغرب شيخنا الكريم تجاهل الحكومة للقضايا الملحة لصالح قضايا ليست ذات أهمية أو قضايا أقل أهمية، وأيضا لا يبدو في معالجة الحكومة لهذه الأزمات لا تدل على حكمة ظاهرة. في ظل هذا شيخنا الكريم، ما رأيكم ما يجري في البلاد، وما رأيكم في تصرف الحكومة تجاه هذه الأزمات؟
1: بارك الله فيك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سماه رئيس الأمريكان مجلس السلام وورط فيه عددا من قادة وزعماء الدول الإسلامية ودول الخليج، وسماهم ضامنين وما هم بضامنين، فيما أطلق عليه اتفاقية وقف الحرب في شرم الشيخ. هذا المجلس الآن يتكلم بلسان اليهود ولسان رئيس الأمريكان، يتكلم بكلامهم وينطق بلسانهم، لا يزيد عليهم شيئا ولا ينقص. المقاومة والمجاهدون في غزة وفي فلسطين بذلوا كل شيء، وكل ما طلب منهم فيما عرف بهذه الاتفاقية المشؤومة كله قدموا متطلبات المراحل الثلاثة، قسموها إلى ثلاث مراحل. المراحل الثلاثة قدمت المقاومة وحماس والفصائل كل ما طلب منهم في المراحل الثلاثة، واليهود وإسرائيل والصهاينة والأمريكان إلى حد الآن لم يقدموا شيئا. آخر ما بذلته المقاومة، قدمت الأسرى اليهود وقدمت القتلى وفعلت كل ما تستطيع، وأطلقت سراح أسرى أمريكان، كله إبداء لحسن النية لعل القوم يعقلون، ولكنهم ما زادوا إلا تنكرا وعداء وشدة على الفلسطينيين. الآن حماس والمقاومة قالوا نرضى بتسليم السلاح وأمر غريب وعجيب، ولكنهم فعلوه في حالة اضطرار لحماية الأطفال والصغار والكبار والتجويع، يعني الرفق بالناس والحصار المستمر. أبدوا استعدادا لهذا وأن يسلموا حتى السلاح، وهذا لم يرضي مجلس السلام حسب الاتفاق الموجود ولا الصهاينة. لا يسلم السلاح للجهة التنفيذية التي ستتولى غزة، بل هم منعوها، الصهاينة والأمريكان منعوها من دخول غزة أصلا، لم تدخل. ومجلس السلام اللي هو بيتولى رئاسة أمريكاني وجنرال أمريكاني، اليهود يقول لا تسلم الأسلحة إلا للأمريكان لتدمر على مرأى ومسمع منا. وهذا لا يكفيهم، أؤكد لكم أن كل ما يعطى وكل ما يبذل وكل التنازلات لن ترضي اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كل ما يعطوا شيء يطلبون غيره. الصهاينة وإسرائيل لا يمكن أن يسكتوا ولا أن يرضيهم شيء إلا إذا لم يبقى فلسطيني واحد على أرض فلسطين. لو بقي فلسطيني واحد لقالوا هذا يهدد أمن إسرائيل، وللحفاظ على أمنها ستلاحقه وستقاتله. فهم ليس عندهم سقف لا مع الفلسطينيين في الأرض المحتلة ولا مع أهل لبنان ولا مع أهل سوريا، يتوغلون ويتوسعون، والأمريكان هم الذين يحرضونه. ما يشاع في الإعلام بأن رئيس الأمريكان غير راض ورئيس الصهاينة يتحداه ومن أجل هذا كله تضليل، عندي كله تضليل إعلامي، والإعلام العربي يتبعه ويسمعه ويعيده. في الواقع رئيس الأمريكان هو الذي يحرض رئيس الصهاينة على ما يقوم به، هو الذي يحرضه على تسليم السلاح للأمريكان، هو الذي يحرضه على استمرار التدمير ومصادرة الأملاك في الضفة الغربية. يصادرون أملاكهم، يخرجونهم منها، يسقطون البيوت على رؤوس أصحابها، يحاصرون أهل غزة، يمنعونهم من ضروريات الحياة. إلى حد الآن الاتفاقيات لم يطبق منها شيء، يمنعون الناس من الآن من الدواء ومن الماء ومن الطعام، والحكومة المصرية هي حارس أمين وتزيد الأمر سوءا. كل شاحنة حتى ليسمح بها العدو، انظر، حتى ما يمن به العدو، والعدو لا يكاد يمن بشيء، يفرض عليه رئيس هذا مصر عشرات الآلاف من الدولارات على كل شاحنة. لازم تدفع إيتاء ولازم تدفع ضريبة، وهذه الضريبة وهذه الإيتاء بالدولار من الذي سيدفعها فيما بعد؟ لأن هذه السلع ليست سلع إغاثة، سلع إغاثة لا يسمحون بها، يسمحون بدخول السلع التجارية التي هي أصلا غالية ثم تفرض عليها الإيتاءات، فلا يكاد الفلسطيني المسكين يصل إليها. هذا الذي يجري، الأطفال يتمون والمرضى وفي المخيمات يضربون ويقصفون، في الملاجئ وفي الطرقات وأينما حلوا، أينما اتجهت لا تجد إلا الدمار. هذا لا يحرك ساكع للأسف في ولا نخوة ولا غيرة في أصحاب الجلالة والفخامة والزعامة والرئاسة. أكثر من 50 بلد من بلاد المسلمين يملكون من القدرات ومن الطاقات ومن يعني القوة والسلاح ومصادر النفط والوقود يملكون ما لا تملكه يعني كثير من الدول الغربية بل الدول الغربية بأجمعها، ولكنهم ينظرون صم بكم أصحاب الجلالة والفخامة لا يشعرون ولا يحسون ولا تتحرك فيهم شعرة ولا نخوة ولا مروءة ولا حرمة ولا حرمة ولا غيرة لا على الدين ولا على الأخوة ولا على الوطن ولا على الدماء ولا على ما يرونه من المآسي، كأنهم والله صم لا يسمعون، بكم لا ينطقون، عمي لا يبصرون، ضربت عليهم الغفلة، غفلة الظلمات، ظلمات الغفلة عمتهم كأنهم لا يعقلون ماذا بقي لهم مما هم يعتقدونه وينتمون إليه. الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين، الولاية ليست للكافرين، هذه من ثوابت الدين. من أخل بهذا لا يبقى عنده شيء من دين المسلمين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ماذا بقي لهؤلاء الذين يتفرجون على الأشلاء وعلى الأموات وعلى اليتامى وعلى الجوع وعلى المرضى الذين يستصرخون بهم ولا أحد يلتفت إليهم؟ لا أحد يلتفت إليهم. إذا جاءهم أمر أو إشارة من رئيس الأمريكان يتلقفونه من الهواء، قبل أن يصل الأرض يطبقونه ويعملون به. وهؤلاء إخوانهم الذين يفعل بهم عدوهم ما يفعل كأنهم يعني غير موجودين. كان هناك أشياء كثيرة، حتى من لا يريد أن يعني وهو واجب عليه أن يدفع ويدعم المال ويدعم بالسلاح ويقاتل ويدفع بالجيوش، وهذا هو الفرض وهذا هو المتعين وهذا هو الواجب، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. لكن حتى ما دونه، وهو أنهم يقودوا حملة لإنزال عقوبة باليهود وبالصهاين وبرئيس الأمريكان الذين يفعلون الأفاعيل حتى بمقتضى الإنسانية، حتى بمقتضى الآدمية، ليتجردوا من دينهم، ليعتبروا أنفسهم غير المسلمين، أنهم زي كوبا ولا فنزويلا ولا جنوب أفريقيا ولا أي حاكم من حكام غير المسلمين. لكنهم انتفضوا وأصابتهم غيرة، حرمة للآدمية، حرمة للإنسانية. حتى هذا للأسف لم نراه منهم بعد. فيما تفضلت به هذه الأزمات التي تتوالى وتتعاقب، جربها أصحابها، هذه التي تخرج الآن في الطرقات في الأيام الماضية، خرجت وقفلت الطريق السريع وتجروا على لحم أبواب المؤسسات الرسمية للدولة، الوزارات لحموها باللحام وأقفلوها ومنعوا كل شيء. لما الحكومة لم تحسن التعامل مع ما حصل وتساهلت وتهاونت، بل كافأت من كانوا وراء تلك الحملات، كافأتهم، لأن الحكومة لما فرغت إيدها من الألوية والمناصب والأوسمة التي تتبعها كلها ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي صولة الأسد، اللواء الفلاني، الفريق الفلاني، رئاسة أركان، رئاسة المخابرات العسكرية، وزارة الداخلية، وكيل وزارة الداخلية، تتبعهم جيوش مجيشة وعناصر تصرف عليهم الدولة من أموال الليبيين عشرات المليارات. عند أزمة صغيرة صغار خرجوا يلقون القاذورات في الطريق والمخلفات، هذه الألوية وهذه العناصر وهذه المليارات، لم نرى واحدا منهم خرج ومنع هؤلاء يعني من هذا العمل العبثي المخالف لكل النظم ولكل القوانين. ما في ديمقراطية في العالم تسمح به، لأن هذا أذى. وهذا بالمناسبة يخرج الآن، والتهاون والتساهل فيه والانشغال عنما الحكومة، أرى أن هذا مقدمات سيئة جدا وخطيرة، لأن سقوط الدول هكذا يبدأ بالتهاون في الأخذ على أيدي المجرمين والطوائف التي تخرج، والانشغال عنها بأشياء أخرى ليس تتبع. سقوط الأندلس وسقوط بغداد وسقوط الديمقراطيات الأولى والإمبراطوريات الأولى في الفرس والرومان، آخر عهودها كلها تمر بهذا النوع مما نحن فيه، الانشغال، انشغال المؤسسات والرؤساء والحكام ومستشاريهم، انشغالهم باللهو والترفه وفتح المولات والغناء وجلب المغنيين والإشراف بكل قوة على هذه ما يفعلونه الآن في مسابقات والرالات وما أعرف شيء اسمه والكورة وما إلى ذلك وصد الميزانيات، انشغالهم عن جد، عن الجد الذي يصون حقوق الأمة وحقوق الناس، والذي أمرهم الله به أمرا صادرا صريحا لا يمكن التهاون فيه ما داموا يتحملون المسؤولية. فإذا فرطوا فيه سقطوا، لم يبق لهم حق في الدولة. أي إنسان، أي مسؤول، رئيس حكومة، وزير، أي شخص ذو منصب، سواء كان في هذه الألوية وهذه الميليشيات وهذه، لا يقوم بما أمره الله تعالى به من العدل، لا حق له في المكان الذي يتبوأه. شرط بقائه شرعا هو حفاظه على حرمات الناس وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وحقن دمائهم وإقامة العدل فيهم والأخذ عن أيدي الظالمين وقمعهم. هذا هو الذي يدوم به الملك، يا حكومة ويا مستشارون للحكومة، هذا هو الذي يدوم به الملك إن كنتم تريدون الملك، وهذا هو الذي ينجيكم عند الله إن كنتم تريدون النجاة عند الله يوم الحساب يوم تلقونه. أما التعامل مع الأزمات بهذه الصور التي رأيناها فهو تضييع للملك ونهاية سيئة للمسلم عندما يقدم على ربه. ولذلك هذا التعامل الذي رأيناه مع الحكومة في الأيام الماضية جرأهم عندما قفلوا الوزارات باللحام وما فيش حد اقبض على واحد منهم وقالوا هذا من الفساد في الأرض وهذا عقوبته شديدة، ولم يعلن هذا ولم ينشر، بل تصالحوا مع من كانوا وراء هذا الفساد في ذلك الوقت، تصالحوا معهم ومكنوهم الآن من طرابلس. يعني لما الحكومة ما استطاعتش، الذين يتبعونها ومن محسوبون عليها وألوية تدعمهم ويقولوا احنا ما الحكومة، لما خذوا الحكومة وما استطاعوش يمنعوا هذا الفساد التجت الحكومة إلى بعض الكتائب اللي هي أساسا ما تتبعهاش. هذه كتيبة الردع التي الآن مكنوها من حكم طرابلس، وهي التي قالوا هي التي فرضت الأمن عندما عجزت الألوية الأخرى والميليشيات الأخرى، هذه أساسا هي لا تتبع الحكومة. تستغرب يعني كيف يتم هذا، معناه هذا لا يتم إلا بصفقات، هذه الردع تتبع الرئاسي. ما الذي يجعل الحكومة أن تلجأ إليها وكل الألوية التي تصرف لهم كل شهر يعني مليارات، ليس أموال قليلة ولا يسيرة، وعناصرها بمئات الآلاف، لم تجدهم عند الشدة وعند الحاجة. لماذا الحكومة لا تأخذ درسا من هذا؟ أي إنسان، أي لواء أنت معينة في مكان وما قامش بواجبة، مرة أنت كيف رئيسة، كيف أنت وزير الدفاع، كيف أنت رئيس حكومة، هذا غير صالح، خلاص هو عند اللواء يبقى برتبة اللواء، لكن ما ينفعش، ما يقدرش يقود مؤسسة ما دام ما استطاعش يحمي الحكومة ويحمي مؤسساتها ويحمي المواطنين من ظلم الناس الآخرين ويقفل عليهم الطرق وما فيش حد ينصرهم. هذا معناه هو غير قادر، فهو لا يصلح لا أن يكون رئيس أركان ولا رئيس مخابرات ولا رئيس داخلية، ولا ينفع إلى هذا. هذا هو المنطق، هذا هو الذي تدار به شؤون الدنيا كلها، الكوكب كله يدار بهذه الصورة. المحسن يقال له أحسنت، والظالم يقال له أنت ظالم، ويؤخذ على يديه ويعاقب ولا يمكن. لا يجوز، ما يحسن، لا يصلح هذا أن تضع الأمور في غير موضعها. التعامل مع الأزمات اللي هي الآن لا أول ولا آخر كما ذكرت، من كهرباء وبنزينة ونفط وحتى الماء، الآن حتى الماء فيه أزمة، أينما توجهت لا تجد إلا الأزمات، والناس يشكون ويئنون ويبكون ولا نصير لهم ولا يجدوا من يأخذوا بأيديهم. هذه الأزمات لا تحل بهذه الصورة، لا تحل بالتواصل خلف الأبواب، لا تحل بإعطاء المنح والمزايا والمصالحات والمساومات، هذه لا تزيد الخصوم ولا تزيد حتى من همش من خصوم، حتى من معك لا تزيدهم إلا جرأة عليك، لأنهم جربوها ووجدوها نافعة. يعني الأزمة الأولى متاع قفل الطرقات قداش لها؟ ما لهاش أسبوعين، هاي الآن خرجت مرة أخرى. هل خرج الناس من تلقاء أنفسهم؟ كلا، أكاد أجزم أن هذا مستحيل. هذه جهة، كما أنه في المرة الأولى لما خرجوا الجهة اللي وراءهم كوفئت ومكنت من طرابلس، ويعلم الله كيف كانت المساومات معها والمصالحات مع الحكومة، لما رأوا ذلك قالوا هذا والله يعني مغنم، وهذا طريق مربح وما فيش أي مجهود، نبعتوا 20-30 واحد يسكروا الطريق، يسكروا البيفي، يسكروا مش عارف شنو، باش الحكومة تتواصل معنا وتعرفنا حنيهم وراء الموضوع، ونأخذوا منها هذوك 10 ولا 15 مليون ونعطوها فرصة 2 أو 3 ثم نفعل ذلك، وهكذا دواليك. هذا علاج فاشل، هذا علامة نهاية الدول هكذا تنتهي. الله تبارك وتعالى أمر بالعدل، أمر بالعدل. العدل شو معناه؟ العدل معناه الأخذ على أيدي الظالمين والانتصاف للمظلومين، هذا هو الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ميزان اللي هو العدل والقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يقوم الناس بالعدل، إقامة العدل والأخذ على أيدي الظالمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ما تأخذكمش في الحق ولا القسط ولا العدل لومة لائم، ولا تأخذكم فيه قرابة قريب ولا ولدك ولا أخوك ولا عمك ولا ولد أختك ولا القسط. هو الذي يديم الملك، هو الذي يقيم العدل، هو الذي يجعل الناس يفرحون بالحاكم ويناصرونه ويقفون معه، وهو الذي ينجيه عند الله تبارك وتعالى. يقول لي واحد: أنت تقول العدل والقسط وكذا، وخذ على يد الظالم وجزاء سيئة سيئة مثلها. قد يقول قائل: ما هو ربي قال بعد ذلك: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، على الله، والحكومة واخذة بآخر الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله تبارك وتعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الكلام حق، القرآن كلام الله، لكن لا، تنزيله على هذه الحالات تنزيل في غير موضعه. آيات القرآن لا تتناقض ولا تتعارض، بل ينزل منها كل في موضعه.

في الآيات كثيرة، كلامه أيضا حق ولا بد منه. وعندما قال تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكلام حق. وعندما قال تبارك وتعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، كلام حق. لكن كل آيات يجب أن تنزل على مواضعها الصحيحة. آيات العفو التي ذكرناها: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الذي ربما يحتج به بعض من يروج لسياسة الحكومة هذه التي ثبت فشلها، اللي هي جربتها على مدى 4 سنين، هي تفعل فيها وتدفع في الأموال وما نجحت، يعني تراها أمامها فاشل وتتزايد الأزمات وتتفاقم، فهي لا بمقتضى الدنيا ناجحة ولا هي حتى بمقتضى الشرع ناجحة. وهذه الآيات التي تدعو إلى العفو والصفح وادفع بالتي أحسن، هذه مع مجرم حصلت منه حفوة، وعندما يعفو الحاكم عنه يرى أنه يستفيد من العفو ويقدره قدره ويتوب ويرجع ويجعل له قيمة، يجعل لهذا العفو قيمة. لكن إذا كان المجرم مارق، إذا كان المجرم متألب، إذا كان المجرم متمرد، فاتك كل ما أنت تعفو عنه وتتصالح معه وتعطيه المال، هو يزيد ثورة وانتقاما وتمردا ومكرا بك، فهذا لا يجوز التهاون معه ولا يجوز العفو معه. هذا الذي يصلح معه هو وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويصلح معه قول نبي الله موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ويصلح معه قول نبي الله نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يصلح به، يصلح معه قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وقد عفا على الناس جميعا وقال لهم: اذهبوا أنتم الطلقاء. وعندما جاءه عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح ومعه الخليفة عثمان رضي الله عنه، يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقبل منه البيعة، يمد ابن السرح يده ليبايع، ويكف النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ولا يمدها 3 مرات، وفي الرابعة مدها إليه. ثم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي يصلح مع المتمردين، هذا هو الذي يصلح مع الفتك المجرمين الذين يعني يفعلون بالناس الأفاعيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان رجل منكم يقوم إلى هذا حين رأيتموني كففت يدي عنه فيضرب عنقه؟ قالوا: ما لم نعلم، ما علمنا بذلك، لو أشرت إلينا. قال: ما كان لرسول أن تكون له خائنة الأعين. فهذا هو الذي هو متمرد ومرتكب جريمة لا يصلح معها العفو، هذا هو جزاؤه. أما كان لرجل منكم أن يقوم إلى هذا حين رأيتموني كففت يدي عنه فيقتله، هو هذا هو الذي يصلح. لأن ابن أبي السرح ارتكب جريمة كبيرة لا تغتفر، كان يحرف القرآن، يحرف الوحي، يقال لو اكتب كتاب جبريل عليه السلام نزل بكتاب ويحرف ويكتب شيء آخر، فجريمته لا تغتفر، لم يصفح عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثله عبد الله ابن خطل، جاءوا إلى النبي يوم فتح مكة وقال له متعلق بأستار الكعبة، تاب، كان صحابي وارتد

0: قتل من معه ممن كانوا معهم الزكاة وكذا، وارتد عن الإسلام، ثم أسلم وتاب بأنه متعلق بأستار الكعبة. قال لهم اقتلوا ابن خطر، اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لأن هذه جريمة خلاص لا تغفر لا تغتفر. المتمرد في القتل يعني أهدر النبي صلى الله عليه وسلم 4 من الناس الذين كانوا فتكة ومجرمين ومتمردين، لم يعاملهم بقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذا هو تنزيل القرآن، هذا هو الذي يجب على الحكومة أن تتصرف به حيال المجرمين. لو أخذت على أيدي المجرمين في المرة الأولى لما خرجوا البارحة وقفلوا الطريق مرة أخرى. هذا التساهل وهذا التهاون وحل المسائل بالمساومات وبالمصالحات وبالترضيات وبالترحيل هو الذي جراهم على أن يضربوا خزانات النفط في الزاوية. تطور الأمر، ما عادش حتى بالسلاح المعتاد ولا بحرق مقر الوزراء ولا بقنبلة، بل بالمسيرات، أرسلت ملك المسيرات. إنك حكومة داخل حكومة، هذا علاج لا يجدي، هذا علاج خطير، لابد أن تكف عنه الحكومة إن كانت تريد لنفسها السلامة. وكذلك في ما يتعلق بانشغالها عن أمور التي ذكرتها، الناس في محنة لا يجدون حتى الماء، لا يجدون الوقود. وصل بهم الحال إلى أن من يحصل يعبي الشاحنة متاعها بالديزل بدل ما يمشي مشوار ياخذ فيه 2000 أجرة، يقول أني لا نقعمز هني نبيع الديزل هذا اللي حصلته بعد جهد جيد في طابور كبير، نبيعه واني واقف نحصل فيه أكثر من 2000 اللي لو بنمشي نحمل. يعني هذه تداعيات لا تنتهي، تداعيات هذا التساهل وهذا الإهبال وهذا الشر الذي الآن نراه في انقطاع الكهرباء وانقطاع السيولة والتعدي على حرمات الله وعلى حقوق الله. هذا تعدي على الحرمات، هذا تحدي على يعني الناس على المسلمين، هذا ظلم لا يمكن يقوم معه أمر ولا تستقيم ولا تستقيم معه الحياة. فانشغال الحكومة كما ذكرت الآن بالملهيات وبالكرة وبكأس العالم عام كذا، من الآن يرصدوا له في الكذا ويعملوا له في الميزانيات وفتح المول الفلاني والرالي الفلاني في مصراتة، يعني هذا عبث، هذا ليس أوانه، هذا ليس وقته. الرفاهية والترفيه لها وقت، إذا كانت ما فيهاش ما يخالف الشرع، ما فيهاش صرف أموال المسلمين في غير طاعة الله. الناس محتاجون إلى الضروريات، يموتون من أجل حب الدواء لا يقدروا على الوصول إليها. في هذا الغلاء عدد ونسبة كبير من الليبيين مرتباتهم لا تكفيهم إلى نصف الشهر. هناك من يأخذ 900 دينار متقاعد، كيف بالله يعيش في هذا الغلاء؟ حتى الماء لا يجده. يعني هذه المسائل يجب الحكومة أن تلتفت إليها. الفجوة الكبيرة الموجودة الآن بين طبقات الناس هذا من الظلم، لابد أن يوضع له حد. هناك من يعني أنت زيك زي مؤهلاتكم هي وحدة، متخرج من السادس ولا من الإعدادي ولا من كذا، ولا يتحمل أي مسؤولية، لكن لأنه يخدم في الرقابة الإدارية يأخذ في 8000 ولا 10000، لأنه متقاعد ولا كذا، هو لدرسك ولعلمك يأخذ في 900 دينار، يخدم مع حفتر في كذائب العسكرية يأخذ 10 ولا 12 ألف، يخدم معك أنت في مؤسسة ولا كذا يأخذ في 1000. هذا لا يليق، هذا هو الظلم بعينه. ما دام الظلم موجود لا يستقيم الأمر. ولذلك هناك دعوة لابد على الناس إذا كانوا يريدون أن يصلوا إلى ما يرضيهم، وعلى الحكومة إذا أردت أن تصلح لابد أن تعيد الأمر في هذه المرتبات، هذه الفجوة الكبيرة. هناك من يمشي يخدم في ملحقية، هو ما يخدمش، هو يخدم هنا وقاعد مقعمز هنا ياخذ في 80 ألف وما عندهش أي مؤهل ولا عنده أي لغة. ظلم، هذا ظلم وهذا قهر. عندما يشبح الناس الآخرين والشباب الآخرون المحرومون من البيت ومن السكن ومن المريض المحروم من الدواء، ماذا تتوقع منه أن يكون موقفه من الحكومة؟ هذه هي شرارة زي ما قلنا الانتفاضات والثورات وسقوط الدول. لابد من إعادة النظر في المرتبات، ما فيش حاجة واحد يأخذ مرتب زائد من غير يعني ما يكون له مؤهل لهذه الزيادة. كان هو يتحمل مسؤولية وعنده قدرة على شيء لا يقدر عليه غيره، يميز لذلك هذا مشروع أنزل الناس منازلهم. لا، لكن كان أنت زيك زيه، هو عام يبصم بصم ولا قاري سادس ولا قاري كذا، وما عندهش أي مؤهل يخدم زيك زيه، أنت سواق وهو سواق، أنت حارس وهو حارس، أنت تأخذ في 1000 وهو يأخذ في 10,000، أي ظلم من هذا؟ ما ينفعش هذا. هذه المرتبات الفاخرة الضخمة الكثيرة هي عملت لشراء الذمم وشراء الولاءات، لابد من وضع حد لها، لا يحق هذا ولا يليق، هذا الظلم لا ينبغي أن يستمر. وكذلك إذا أرادوا إصلاح الأمور لابد من أمر آخر، وهو الكف عن المحرمات، الكف عن الربا، الكف على يعني المخالفات الشرعية، سواء في البنوك من مصرف ليبيا المركزي، هذه ما يسمى المضاربة المطلقة، هذه السندات بالفوائد، هذا الربا هذا حرب لله ولرسوله، لا قبل لأهل ليبيا ولا لأهل الأرض به، لا قبل لهم به، لا طاقة لهم به. لابد أن يقف فورا وأن تكف عنه الحكومة والمصارف كلها. وهناك أمر آخر وإذا نختم به، هناك جهات رقابية سواء كانت يعني في الدولة ولا في المصارف، هيئة الرقابة، مجالس الإدارة، إدارة امتثال، إدارة كذا، ضلت شمشم وتدور ومتيقظة لكل شيء يصدر عن الأمريكان، ما يسميه الأمريكان غسيل أموال ولا مكافحة الإرهاب، متيقظة له بحواسها الخمس، تبحث عنه أينما كان لتقطع دابره. الله تبارك وتعالى أمرنا بنصرة المجاهدين وبذل الأموال لهم وجعله فرضا علينا، وإذا لم نفعل فسنرى ما نرى. والأمريكان قالوا لنا لا، ما تدعموش الجهاد وهذا إرهاب وهذا كذا وهذا غسل الأموال. تجد هذه الإدارات التي ذكرتها في المصارف، رقابة وامتثال ورقابة إدارية وأجهزة أمنية، متيقظ كل التيقظ لكل واحد يريد أن يفعل شيء من هذا، كأنهم يصدقون رئيس الأمريكان ويكذبون أمر الله. رئيس الأمريكان قال لهم هذا يعني إرهاب، هم يفعلون على قطعه. الله تبارك وتعالى قال لهم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا ما أنفقت أنت ذهبت إلى الهلاك. الله تبارك وتعالى قال لهم تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هم قالوا لا، أي مال يمشي للمجاهدين حتى يعني ما هوش صريح نبو نتبعوه وبنقطع دابره وأثره وين موجود وبنخلوه وبنفسدوه وبنمنعوه، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك. هذه الإدارات أحذرها من غضب الله، هذه الإدارات في المصارف التي ذكرتها وغير التي ذكرتها أحذرها من غضب الله. هم الآن يتتبعون حتى الجمعيات الخيرية، الناس الآن محرومون مرتباتهم كما قلت 900 دينار والألف دينار، وهو مريض والدواء يساوي 5,000، لا يجده، يستغيث ويستنجد. ويجد بعض الجمعيات أحيانا يعني تنجد هؤلاء الناس وتعطف على المحرومين وعلى اليتامى وتوصلهم الغذاء وتوصلهم الدواء. هم أيضا متيقظون لهذه الجمعيات تيقظا كاملا ليقضوا عليها، يتتبعون حساباتها ليقطعوا دابرها. أقول لهم لهؤلاء جميعا في هذه المصارف وهذه الإدارات، أذكرهم بيوم يلقون الله تبارك وتعالى، وحين يتخلى عنهم كل واحد لا يجدون فئة تنصرهم ولا يجدون مولا يدافع عنهم، لا رئيس مجلس إدارة ولا محافظ مصرف ولا رقابة إدارية، يجد نفسه فردا وحيدا لا يقدر أن يدفع عن نفسه شيء. يعني كما يقول تعالى عن الظالم في القيامة: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. عليك أن تستعد لنفسك يا من تمنع الخير في هذه المؤسسات، عليك أن تستعد للجواب.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم. سأذنك لأخذ اتصال من الأخ خالد من الخمس. الأخ خالد مرحب بك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تفضل.
2: والله يا شيخ أنا نبي نقول على يوم الأمس الليل تم قطع طريق البيفي تم بالأمس قفل طريق البيفي وطريق السان على الناس. نبي نصيحة للناس اللي هي تطلع طريق من وراء.
1: أنت لعلك استمعت للشيخ يا خالد قبل قليل يتحدث عن هذا الموضوع، وللأسف الشديد يعني يخرج هؤلاء الشباب بتحريض من بعض الجماعات، وبعض هذه الجماعات يعني تستفيد، بعضهم يخرج يعني ظن منه أن هذه الطريقة الوحيدة للضغط على الحكومة، لكن ثبت بأن كثير من هذه الشباب يعني تؤمر أمرا لابتزاز الحكومة، ولكن لا نخف لا يعني لا نقول أن الكل هكذا، لكن بعض الناس يظن أن هذا الطريق الوحيد للضغط على الحكومة. لو فيه نعم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، وردني سؤال من أحد الأشخاص يقول: ما حكم مبادلة رصيد لبيانة برصيد المدار أو العكس بأكثر منه؟ مثلا رصيد 100 دينار لبيانة ب 110 مثلا من المدار.
0: لماذا يبدله بأكثر منه؟
1: هو مثلا عنده لبيانة زائد ويريد من الآخر مدار، يعني
0: لأن قيمته أكثر
1: أو هو محتاج لهذا فيستغل هذا الشخص الآخر احتياجه للرصيد الآخر، فهل يجوز مبادلة الرصيد بأكثر منه؟
0: هو الرصيد ما هوش نقد، هو مدفوع لسلعة، له المكالمات هذه هي سلعة دقائق، هو ثمن لدقائق، كأنه باع دقيقتين بثلاث دقائق.
1: نعم.
0: هذا هو توصيفها الشرعي. لكن هذه معاملات فيها شبه، الناس يجب أن تبتعد عنها. موضوع هذا تولناه قديما في بيع الرصيد وشيء ترتب عليه، لكن الرصيد في واقع الأمر ما هوش نقد، هو سلعة، هو خدمة، دقائق من الاتصالات، هذا معنى الرصيد.
1: نعم.
0: ما هوش قيمة مالية، أنت بدلت دينار بدينارين أو بدلت دينار، هذا مثل الشراء قلنا من يعني دائم العمل، لما تعطيه فلوس 10 دينار و20 يقول لك كل ما نشي منك حاجة خصمها من رصيدي، ما هوش يعني نقد.
1: نعم بارك الله فيكم. الأخ عبد الله من طرابلس، تفضل أخ عبد الله. أخ عبد الله أنت على الهواء. نعم أخ عبد الله تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية ليك يا شيخ الكريم، تحية للدكتور الشيخ الفاضل صادق الغرياني.
1: حياك الله أخي عبد الله، تفضل.
3: الله يبارك فيك، الله يفتح عليك وجزاكم الله خير ويرحم الله والديكم.
1: آمين آمين جميعا إن شاء الله. تفضل، في عندك سؤال؟
3: في هذا لي سؤال يا أخي، تو المشرع أن يعني يصدر قانون 5 وقانون 7 وقانون 10 المتقاعدين، ويصدر قانون للمعاقين، ويصدر قانون للتضامن. يا أخي الكريم تو نلاحظ أن الميزانية تهدر يمينا ويسارا، ونحن المتقاعدين والتضامن يا أخي 900 دينار نبدو من سيادة الشيخ الفاضل، يعني أنه يعني تو وصل صوتنا، يعني تو يعني يا أخي الكريم أن الأموال تهدر بالمليارات، يعني تو أنك لاحظ أن ميزانية لسنة 2025 252 مليار دينار، يعني صرفت ميزانية ودخل لي ب 130 مليار، يعني انت تصرف 130 وخلي الباقي ما تخليناش نحن في الفقر وفي المرض وفي الازمات. جزاكم الله خير، الله يرحم والديكم.
1: امين، بارك الله فيكم. شيخنا توجيه من الاخ عبد الله يقول، وانت ما تحدثتم عنه، بان الان اموال تهدر في كثير من الامور ليست ذات اهميه، بينما كما ذكر هنا مرتبات التضامن للمتقاعدين 900 دينار.
0: وصاحب حق، لأنه عندما يرى مؤسسة النفط لا تورد في من دخل النفط إلا القليل النصف أو أقل، وأكثر دخل النفط من الليبيين يذهب إلى جيوب السراق واللصوص في التهريب وبوسائله الكثيرة وفي العقود الفاسدة والباطلة اللي هي كلها مبنية على سرقة أموال المال العام، مثل ما هو معروف، يعني شركة أركنو واخذة حصة، الحقول الهامشية اللي واخذها والحفت ربروحة واخذة حصة، الفساد المتفشي في مؤسسة النفط وإداراتها من رأسها إلى رجلها، هذا كله ترى الحكومة، وهي ومؤسسة النفط هي مسؤوليتها تابعة للحكومة. الحكومة تستطيع أن تعدل، تستطيع أن تغير، وما فيش يعني مشكلة تعالج إلا بعلاج أسبابها. من علاج الأسباب أنك لا تترك الناس اللي ثبت عليهم فساد، ثبت عليهم تهريب، ثبت عليهم تواطؤ في أكل المال العام، ولو كان ابنك ولو كان أخاك، لا يجوز، لا يحل، لابد من الحكومة تتحمل مسؤوليتها. و إذا هي عجزت عن ذلك فهناك علاج ذكرناه قديما ونذكره ونكرره. ما الذي يجعل الناس يهربون هذا النفط بالبواخر، مش حتى بالسيارات، بالبواخر؟ ما الذي يجعل الناس يفعلون ذلك، كبيرهم وصغيرهم؟ حتى اللي هو يملك المليارات ما زال يطمع في التهريب. ما الذي يدفعهم إلى ذلك؟ هو أن هذا الوقود مدعوم، هذه اللعنة التي نزلت بالليبيين وهي في الدنيا كلها ما فيش إلا هم يفعلوا فيها، الدنيا كلها كأن العبقرية حرم منها العالم كله واختص بها الليبيون، هم الذين يعني توقدت ذاكرتهم وفطنتهم وما وصلوا إليه من الخبرة ومن العلم، أنهم يدعمون الوقود بهذه الصورة اللي تدفع فيها ما يقلش على 15 مليار ولا هكذا. هذا هو الذي يجعل أموالنا تهرب. طيب الآن عندما الذين يعارضون رفع الدعم يقولوا احنا نخافوا يولي الديزل والبنزينة بخمسة جنيه وبسبعة جنيه، والحكومة هي صحيح وعدت بتعضين المقابل في الجيوب، نحن نخافها ما توفيش. ها أنتم وصلتوا إلى هذه النقطة والحكومة ما أعطتكم شيء في الحلول اللي نقولوا فيها رفع الدعم، معناها 15 مليار هذه بيقسموها على كتيبات العائلة، وأنت لما تشتري ديزل ب 8 جنيه ولا 10 جنيه عندك مقابل ليه، أعطت لك الحكومة مقابل رفع الدعم، لكن الآن الدعم هو لم يرفع وأنت تشري في الديزل ب 8 جنيه ما حصلت شيء، والسرقة زادت وانت تشري في الوقود بالثمن الغالي. أي عقل هذا؟ العاقل لا يقبل هذا. لابد للناس إذا كانوا يريدوا أن يصلحوا أمرهم، إذا كانت الحكومة مش قادرة أن تصلح بنفسها، أن يخرجوا ويطالبوا بدفع الدعم وتحويل الدعم هذا إلى يعني أموال تصرف لهم على كتيب العائلة، ويرفع هذا الدعم بالتدريج حسب الخطة اللي كانت موضوعة. لكن استمرار الدعم معناه استمرار السرقة، استمرار التغول، استمرار اللصوصية، استمرار حرمان المستضعفين والمظلومين من حقوقهم وذهابها إلى أيدي السراق.
1: بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وبكم فضيلة الإمام الشيخ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، وجزاكم الله عنا كل خير. ولكم أيها الأفاضل نتوجه بالشكر على طيب متابعتكم، نلتقيكم بإذن الله حتى ذلك الحين، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إسلامنا حديقة.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
2: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
3: هو الآن
2: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
3: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
2: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كانت هو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
2: بارك الله فيك شيخنا.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي. قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس. وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمأ؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحم والموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أني ولد خال أمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا: ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه. يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه. بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال: يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي. لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحموة أرأيت الحمأة؟ الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
5: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
4: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه، يعني
5: هو الآن
4: الخطاب موجه لمن؟ يعني الخطاب
5: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
4: يتعوض،
5: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أولا يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
7: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن

0: يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
3: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
2: نعم
3: طبعا، فالإنسان اللي يقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأن ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل من يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح الأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقول هلك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عام على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
2: نعم.
3: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف نعمة الناس تانية، لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك

0: الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
0: نعم هو تحسر
1: الناس،
0: تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نفس الله يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
2: شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
3: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
2: نعم.
3: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
2: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
3: نعم
2: نعم، بارك الله فيك.
4: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
5: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راوي عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
4: ضاع نعم.
5: لا لا في صورة
4: الأولى لما صارش
5: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
4: كل حد عارف يعني
5: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
4: الفقير.
5: الفقير لأن تقولي ضائع عليه كيف يزكيه؟
4: ما يعرفش أصلا كم عنده،
5: ما يعرفش كم عنده. وفي نفس الوقت هذا المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا نتنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم. قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
4: نعم
5: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
4: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
6: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنعوا الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
7: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها. وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخ.
8: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
9: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لهش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجر ما يخداش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
0: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فهم بدأ لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
1: يتحقق
0: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة هنا حتى رسلنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمع وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، النبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير، قال لا إله إلا الله عليكم افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير جائزة والله أعلم.
6: شيخنا نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
7: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك صلي ليل يسلم ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
6: نعم بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
5: لا الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه وأحيانا في ديانته وأحيانا في أبنائه وحتى في الزوجة وكذا وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به لا يذكر له في حضرته لأن هذا من باب التهكم حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع راه كل محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات مية ألف اللي هم يأخذ من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه. فإن فنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليها مرات عند ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه يخش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له ايه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه. فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول له أنت راجل كويس والله أنت يا فلان امرأة طيبة أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة اللي يمدحوه، يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
4: ما ظهر لهم،
5: ما ظهر لهم بحسن الظن. أيوة. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب لكن تغير نفس من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف. أيوة. شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بأس.
4: يعني
5: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبط من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. أمتد

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أفصح ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. وقفنا أيها الكرام عند إعراب سورة التين. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. التين أيها الكرام الذي سميت به هذه السورة الكريمة اختلف أهل التأويل فيه، فقال بعض المفسرين: عني بالتين هنا التين الذي يؤكل، والزيتون الزيتون الذي يعصر، أي المعروف عندنا. وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقال آخرون من المفسرين: التين هنا هو رمز لمسجد دمشق، والزيتون لبيت المقدس. واستأنسوا لهذا التأويل بأنه عطف عليه بعد ذلك طور سنين والبلد الأمين. قال الجاحظ في كتاب الحيوان: والتين والزيتون دمشق وفلسطين. قال الإمام الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: التين هنا هو التين الذي يؤكل، والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. وقد قيل: أقسم الله تعالى في هذه السورة بالتين والزيتون لأنهما عجيبان من بين أصناف الأشجار المثمرة، والله تعالى أعلم. إعراب السورة. قوله تعالى: والتين، الواو حرف جر وقسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد ذكرنا من قبل أن الحروف أي حروف المعاني كلها مبنية وكلها لا محل لها من الإعراب، فحيثما وجدت حرفا وعرفت أنه حرف، سواء كان حرف عطف أو حرف جر أو حرف نصب أو حرف استفهام أو حرف جزم إلى آخر ذلك، فاعلم أنه مبني على الحركة الموجودة عليه، وكذلك لا محل له من الإعراب. وكنا قد تكلمنا أيها الكرام في أول سورة العصر عن حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء، وذكرنا هناك أن الباء هي أصل حروف القسم، وإن كانت الواو أكثر منها استعمالا. والتين اسم مجرور بواو القسم، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا الجار والمجرور والتين متعلقان بفعل القسم المحذوف. وقد عرفنا من قبل كذلك أن فعل القسم يحذف وجوبا مع الواو والتاء من حروف القسم، ويحذف جوازا أي يجوز إظهاره مع الباء. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فظهر الفعل هنا
مع الباء. قوله بعد ذلك والزيتون، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وهذا القول، أي أن الواو هنا حرف عطف، هو أرجح من جعل هذه الواو وما بعدها في قوله وطور سنين، وفي قوله وهذا البلد الأمين واوا للقسم كالأولى، وإن كانت في المعنى كذلك تفيد القسم. قالوا في تعليل ذلك لأن تعدد القسم يلزم منه تعدد الجواب، وجواب القسم هنا واحد، وهو قوله تعالى الآتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالأولى إذن إعرابها مع ما بعدها حرف عطف، أي مع الواوات التي بعدها. والزيتون معطوف على التين مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك وطور سينين. قال ابن عباس رضي الله عنهما طور أي جبل، وسينين أي حسن. وعن قتادة أنه قال سينين هو المبارك الحسن. فسينين هنا وصف للطور الذي هو الجبل، وليست سينين أو سينون بياء بعد السين جمعا لسنة كما قد يظنه البعض. فالطور في هذه الآية وهو الجبل أضيف إلى سينين، وهي البقعة المباركة. قال ابن عطية رحمه الله وأما طور سينين فلم يختلف في أنه جبل بالشام، كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام ومنه نودي. قال تعالى في سورة مريم عليها السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والواو في قوله وطور حرف عطف كما ذكرنا مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وطور معطوف على ما قبله مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وسينين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره هنا إما الفتحة الظاهرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وإما أن تكون علامة جره الياء نيابة عن الكسرة كما يعرب جمع المذكر السالم، فيكون رفعه بالواو سينون ونصبه وجره بالياء سينين. وإن جعلناه ممنوعا من الصرف مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة فالمانع له من الصرف العلمية والعجمة، كما لم ينصرف سيناء لأنه جعل اسما للبقعة أو الأرض فهو علم أعجمي. قوله تعالى بعد ذلك وهذا البلد الأمين، الواو كذلك كما ذكرنا على الراجح حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء في هذا حرف تنبيه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أيضا، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر معطوف على المجرور قبله، أي على طور. وقوله البلد، هذا البلد، البلد هنا بدل من اسم الإشارة الذي قبله، والبلد عفوا
والبدل يتبع المبدل منه، فهو مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والبعض يعربه عطف بيان على اسم الإشارة، على خلاف في إعراب الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة، هل يكون بدلا أو عطف بيان. وقوله الأمين نعت للبلد، هذا البلد الأمين، والنعت أو الصفة يتبع المنعوت كما عرفنا من قبل عند الحديث عن التوابع، ونسميه نعتا أو صفة لا بأس، كلاهما صواب. فالأمين هنا مجرور كالبلد، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله تعالى بعد ذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، اللام هذه حرف جواب للقسم، القسم الذي ذكرناه في البداية، والتين والزيتون، فاللام هنا هي داخلة على جواب القسم، فهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب كذلك، وقد تكلمنا عن قد من قبل عند الحديث عن علامات الفعل، وعرفنا أن قد من الحروف الخاصة بالدخول على الأفعال، تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع، وهي إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد إما التحقيق كما هنا، وإما التقريب إذا كان الفعل لم يقع أو لم يحدث بعد، وإنما اقترب حدوثه، كقول مقيم الصلاة مثلا قد قامت الصلاة. أما إذا دخلت قد على الفعل المضارع فإنها تفيد التكثير أو التقليل على حسب السياق، فتقول مثلا قد ينجح الكسول فتكون هنا للتقليل، أو تقول قد ينجح المجد فتكون هنا للتكثير لأن المجد غالبا ينجح. قال الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. ولكنها أي قد تأتي مع المضارع كذلك للتحقيق، كما في قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، أي قد علم. وقوله بعد ذلك خلقنا، لقد خلقنا الإنسان، خلق فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير وهنا الفاعلين، وقد عرفنا من قبل أن الفعل الماضي يبنى على الفتح في غالب أحواله، فعل وذهب وأكل وأكرم وأبصر إلى آخره، إلا إذا اتصل به ضمير الرفع كأنا هنا، وكما في التاء في قولك كتبت وقرأت، فإنه يبنى على السكون، وكذلك إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم. وهذا الضمير هنا نا ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل رفع فاعل، والإنسان مفعول به منصوب بالفعل، أي بالفعل خلق، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وفي قوله في أحسن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأحسن اسم مجرور بفي، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ولهذا جر بالكسرة لا بالفتحة،
إذ الصفات التي على وزن الفعل هي مما يمنع من الصرف. الأعلام أو الصفات، هذه كلها إذا جاءت على وزن الفعل كأحمد وأحسن كما هنا فإنها تمنع من الصرف فتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فالباء هنا حرف جر، وأحسن اسم مجرور بالباء، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل. ولكن الممنوع من الصرف كما هي القاعدة يصرف إذا أضيف أو دخلته أل، وهنا أضيفت أحسن إلى تقويم، ولهذا السبب جرت بالكسرة ولم تمنع من الصرف. فأحسن هنا مضاف، وتقويم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله تعالى بعد ذلك: ثم رددناه أسفل سافلين. ثم حرف عطف يفيد هنا الترتيب مع التراخي، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ورددناه، رددنا فعل ماض مبني على السكون، رد فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين كما في خلقنا. وهذه الناء ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء هاء الغائب في رددناه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول لرددنا. فرددنا مما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، كباب أعطى وكسى وما شابه، وليست كظن وأخواتها التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. ثم رددناه أسفل، أسفل هنا مفعول به ثان لرددنا، فهو منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد أعربها بعض المعربين حالا، وأعربها آخرون صفة لظرف مكان محذوف، وقدروها: رددناه مكانا أسفل سافلين. والأولى أن تعرب مفعولا ثانيا لرددنا كما ذكر كثير من المحققين من أهل التفسير، ومن ذلك قوله تعالى: ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فيردونكم، الكاف هنا مفعول أول، وكفارا مفعول ثاني. قال الشاعر: فرد شعورهن السود بيضا، ورد شعورهن البيض سودا. فنصب برد هنا مفعولين، مفعول أول ومفعول ثان. قوله بعد ذلك: سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين، أسفل مضاف، وسافلين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون في سافلين عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قوله بعد ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مستثنى. وآمنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة،
وهذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة جملة آمنوا صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب. وعملوا الواو حرف عطف، وعملوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو كالتي قبلها فاعل كذلك. والصالحات مفعول به منصوب بالفعل عملوا، علامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. فالجمع المؤنث السالم يعرب بالنيابة في حال النصب فقط، أما في حال الرفع فيرفع على الأصل بالضمة، وفي حال الجر يجر بالكسرة أيضا على الأصل. فلهم: الفاء حرف رابط مبني على الفتح، وجيء بالفاء هنا لأن الموصول يشبه الشرط. واللام في قوله فلهم حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهاء الغائب ضمير متصل، أو هم كلها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام. وشبه الجملة لهم كله في محل رفع خبر مقدم أو متعلق بمحذوف هو الخبر، وأجر مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أي أجر كائن لهم. وغير في قوله غير ممنون نعت لأجر، والنعت كما ذكرنا يتبع المنعوت، فهو مرفوع مثله علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وغير مضاف وممنون مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وقوله غير ممنون أي أجر غير مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين. فما الفاء حرف استئناف مبني على الفتح، وأعربها البعض هنا فاء الفصيحة، أي تفصح عن شرط مقدر، وكأن التقدير إن علمت هذا أيها الإنسان فما يكذبك بعد بالدين. وما في قوله فما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويكذبك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وفاعل يكذب ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وهذه الجملة جملة يكذبك في محل رفع خبر للمبتدأ ما. وبعد ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب على الظرفية، لأنه قطع عن الإضافة فبني على الضم، كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك. وبالدين الباء حرف جر مبني على الكسر، والدين اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة الظاهرة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وليس فعل ماض ناسخ من أخوات كان، مبني على الفتح، واسم الجلالة هو اسم ليس، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وبأحكم الباء هنا حرف جر زائد مبني على الكسر، وأحكم هو خبر ليس، فهو مجرور لفظا منصوب محلا، أي حقه النصب
لأنه خبر ليس، ولكنه جر بسبب الباء الزائدة التي جيء بها لتأكيد الكلام. هذا معنى الزيادة هنا، يزاد حرف الجر الباء كثيرا بعد ليس وبعد ما وبعد كفى، كفى بالله أي كفى الله، وأيضا بعد ما كذلك تقول ما في الدار أو ما بعد ما تقول ما أنا بفاعل أي ما أنا فاعل، وهكذا في مواضع تزاد فيها هذه الباء، وتزاد من كذلك بعد هذه الأفعال. ولا تحدث الباء الزائدة هنا معنى من المعاني المعروفة للباء، ولا تحتاج إلى متعلق، وتقدير الكلام أليس الله أحكم الحاكمين. وأحكم أفعل تفضيل، وكما ذكرنا في أحسن منذ قليل الأصل فيه المنع من الصرف، لأنه صفة على وزن الفعل، وصرف هنا لأنه مضاف، فكما ذكرنا جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، كما ذكر ابن مالك في الألفية. وأحكم مضاف، والحاكمين مضاف إليه مجرور، علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون فيه عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفي قوله أيها الكرام فما يكذبك بعد بالدين، بعد قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم التفات من الغيبة إلى الخطاب، والسر فيه كما قال بعض المفسرين تشديد الإنكار على الإنسان بمشافهته بالخطاب بعد أن جاء السياق قبل ذلك بالغيبة، فكأنه قيل له فأي شيء يضطرك إلى أن تكون كاذبا بعد هذه الدلائل التي ذكرت. كما ذكر البعض أنه يجوز أن يكون الخطاب في قوله فما يكذبك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون ما هنا موصولة بمعنى من، والمعنى فمن يكذبك أيها الرسول بعد ذلك بما جئت به. انتهى إعراب هذه السورة المباركة، حتى لقاء آخر مع سورة أخرى من قصار سور القرآن الكريم. أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللي منهم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة أنت
1: مضطرين، يعني
0: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
1: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
0: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
2: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
3: هو اللي ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
2: هي كمك موجودة شيخ، صح؟ يقول محمد محمد
3: اسم
2: محمد.
3: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة. لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذات به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني. ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
5: نصيحة في دقيقة.
6: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدرتك

0: صلواتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
3: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
2: نعم.
3: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بنسب عائلة زي ما قلت، بنسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة.
2: نعم.
3: فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
4: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه دورة. هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعله يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته، إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
5: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما ما نعرفش وانا كذا وكذا، واغلب الناس يعني يسالوا بعد وقوع الامر لما يديرها وبعدين يسال. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدا، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله أنا شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقول لك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شباني وأنا كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خال تمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة. غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد، السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، وقال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة وولد خو رجلها وولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا، اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضاة الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
8: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
9: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما يجيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما يجيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض، النقد ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول له أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
10: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد من الصلوات، من الصلاة الفريضة، وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
11: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع 3 ظهرات ولا العصر مع 4 ولا المغرب مع 4 مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم
10: بارك الله فيك شيخنا.
12: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجراح. حياكم الله شيخنا.
3: حياكم الله شيخ أسامة المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ما زال حديثنا مستمرا في مسألة مصارف الزكاة، وقاعدين نتكلموا على مصرف الفقير والمسكين، وخليني شيخنا نبدأ معك بسؤال. احنا لنا تكلمنا في الحلقات السابقة على أن وجوب التحري وعدم إعطاء الفقير هكذا بمجرد دعواه لأن الاحتيال كثر في هذه الأيام وكذا، لكن في حديث يتداوله بعض الناس يقولك أعطي الفقير ولو جاء على فرس، فكأن يعني الحديث كأن فيه دلالة على أن أنت ما تتحراش مدام هو طلب منك أنك أنت تعطيه فأنت أعطيه وخلاص، فما مدى صحة هذه المعلومة؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ أسامة، هذا الحديث هو ورد في موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل وإن جاء على فرس، وشراح الموطأ ومنهم الإمام ابن عبد البر قال أن في هذا الحديث هو الحض على إعطاء السائل، وهذا ليس على إطلاقه، قال هو مبني على الحديث الأخرى الصحيحة في كراهة السؤال لمن معه مثلا ما قوت يومه أو قوت عامه، في قوله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار أو من جمر جهنم والعياذ بالله. قال وما يغنيه يا رسول الله؟ قالوا أو قال قدر ما يغذيه وما يعشيه، هذه في رواية، وفي رواية أخرى قال أن يكون له شبع يوم وليلة. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني من تكلمنا هذا الحديث ما سبق، وهذا من كلام القاضي الإمام ابن عبد البر يعني في هذه الحديثة التي أوردها التي هذا الذي قال أن هذا الحديث أعطوا السائل يعني مرتب على هذه الأحاديث الأخرى الصحيحة التي نصت أو دلت على كراهة السؤال أو أن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي ولا من لا قدرة على التكسب. وحتى أنه قال اختلف لما تكلموا الفقهاء من يعني تحل له الصدقة ومن تحل لا تحل له، قالوا يعني من لم يكن له في داره فضل على سكنه ولا في خادمه فإنه فقير تحل له الصدقة، يعني ما عنده شيء زايد على الخادم وعلى المسكن، فإن المسكن المعتاد يعني العادي فإنه تحل له صدقة. والفرس قال كذلك إذا كان صاحبه محتاجا لا غنى إليه لا غنى عنهم، زي ما نقول إحنا الآن السيارة، يعني هل كل ما عنده سيارة نقول إحنا غني الآن؟ قولا واحدا لا، يعني
12: المركوب المعتاد
3: معنا. المركوب المعتاد، نعم المركوب المعتاد، لأن في هناك بعض الناس لا يستقيم له المعيشة بدون سيارة زي ما تكلمنا في حلقات سابقة، يعني فإذا كان هي السيارة إحنا نقول يديه ورجليه زي ما يقول عامة الناس الآن، ويسكن مكان بعيد أو من يستطيع الحركة إلا بها أو لعز أو كذا، فكذلك حكم الفرس. ليس هذا إن عادة هذا الحديث وأن جاء على فرس يعني في الأصل قديما يعني في عهد مسلم كما ترى في الغزوات الأولى في بدر وغيرها، يعني بضعة يعني أفرس يعني نشوفها الغزو، يعني ليس كل واحد يملكها. فيبدأ إذن السؤال هنا عادة هذا كما قال القاضي عفوا كما قال ابن عبد البر، قال هو أن يعني الذي ليس له إذا صاحب الفرس كان محتاجا إليه لا غنى به عنه لضعفه عن التصرف في معاشه على رجليه، قياس يعني زي السيارة قلنا احنا، فإن ملكه للفرس لا يخرجه عن حد الفقر ولا يدخله في حكم الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة.
12: نعم.
3: هذا التوجيه لهذا الحديث الله أعلم.
12: بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخنا، مازال الحديث أيضا يعني فيما يتعلق بمسألة الفقير والمسكين، بعض النوازل اللي هي يعني الناس تو الآن تنظر إليها، يعني مثلا يقول لك العلاج، أصحاب الأمراض مثلا اللي هم يحتاجوا إلى يعني قيمة كبيرة في علاجهم، زي عفان الله وإياكم الأورام وغيرها، وأيضا مسائل زي الزواج أو بناء المنازل، في هلبة جمعيات خيرية أو حتى ناس من أصحاب الخير يبوا يعطوا للزكاة لهؤلاء الناس، وكان للمرضى أو لشخص مثلا بيتزوج قاعد يجهز لنفسه، ولا شخص يبني فيعطوا فيه من مال الزكاة، وأحيانا حتى يسألوا يقولوا هل نعطوه مال الزكاة ولا. فلو نتكلم على كل مسألة من هذه المسائل، نبدأ مثلا بمسألة العلاج
3: إن شاء الله تعالى. للعلاج لما نشوف احنا لما نتكلم على الفقير والمسكين، الأصل هو إغناؤه بالطعام والشراب، لأن لا تقوم النفس والحياة إلا به، والمحافظة على النفس من الضروريات
12: طبعا.
3: وهذه الضروريات منها الطعام والشراب والشراب كما يقال شيء أساسي لا تقوم الحياة إلا به قولا واحدا. إذن الغاية هي المحافظة على النفس، والمحافظة على النفس لا تستطيع أن تخرج العلاج منها. وزي ما تكلمنا في حلقة سابقة قلنا العلاج يعني الزمن تغير، مع تغير الظروف تغيرت وتغيرت حتى الأمراض
12: صحيح،
3: وحتى طرق العلاج. وقلنا في حلقة سابقة أن زمان الناس كانوا حجامة زيت طب شعبي زي ما يقول، الذي لا ليس مكلفا يعني
12: صحيح،
3: ليس مكلفا يعني يبرأ به الإنسان أو لا يبرأ، ذلك أمر آخر، لكن هذا هو الأصل. وحتى يعطى حتى من باب المكارمة مرات، يعني حتى ليس له ثمن يعني متعارف عليه أو مكلف يعني. على كل فالعلاج هنا الزمن تغير شيخ، والآن يترتب عليه عدم العلاج في بعض الأمراض الوفاء.
12: نعم.
3: إذن وهذا مخالف للمحافظة على النفس. ما نقولش والله يعني على ما أذكر حتى أنا يعني ما نقولش مثلا على سبيل المثال يعطيك الماكلة والشراب فقط، لأن العلماء قالوا الفقير أو المسكين من لا يملك قوت عامه أو يومه. والعلاج هذا ما ليش علاقة بالقوت، وبالتالي نجاه يموت قدامي يقول ما وزاق وعندي زكاة وما ليش علاقة به، لأن الزكاة لا تحل له،
12: عنده شنياك اللي
3: عنده شنياك يعني ليس إن المحافظة على النفس زي ما قلنا هذه من ضروريات الدين الخمس، وبالتالي بكل شيء أن يتوقف عليه إحياء هذه النفس فيجب صرف المال فيه. ومن ذلك قلنا لا أحد ينكر أن العلاج أمر أساسي، بالعكس ربما يصبر الإنسان في بعض الحالات على الطعام لأيام، وعلى الشراب الماء حتى لثلاث أربع أيام وخمس أيام، كما نشوف في بعض الحالات التي تحدث النوازل يعني في الناس في الصحراء وغيرها. لكن العلاج إذا لم يعالج في الحين واللحظة في بعض الحالات
12: صحيح،
3: يترتب عليه الوفاة، يترتب عليه الشلل، يترتب عليه يعني الدخول في غسيل الكلى، فساد الكلى يعني، وهذا ذهاب البصر يعني أشياء صحيح. يعني إذا لم تدخل الطب في حينه يترتب عليه تلف عضو من الأعضاء، والمحافظة على النفس يعني جزء منها المحافظة على عضو من الأعضاء، يدخل في نفس الحكم يعني.
12: نعم.
3: يعني إذن العلاج لا نستطيع أن نفصله عن الطعام والشراب. ثم إن حتى اللي بتعطيه العلاج تعطيه بصفة الفقر وليس لصفة العلاج، لأنه محتاج، مش واحد عنده فلوس وعنده باش يعالج ويعطوه من الزكاة للعلاج، نعطوه للزكاة لأجل العلاج، لا، لأنه عاجز عن ثمن العلاج.
12: نعم.
3: لو صرف هذا المال في العلاج صار فقيرا أيضا في الماكل والمشرب.
12: فعلا شيخنا هذه النقطة مهمة، لأن بعض حتى الجمعيات الخيرية عندهم لوائح مثلا في إعطاء المساعدات اللي هي ياخذوا فيها من الزكاة، أحيانا من اللوائح متاعهم أن مجرد أن الشخص يجي ويقدم الأوراق ما يثبت أنه هو أو أحد أفراد عائلته مصاب بالمرض الفلاني تصرف لهم المساعدات هذه اللي يتلقوا في بعضها من أموال الزكاة دون النظر إلى حالته المادية، مجرد أن يكون هو، وهذا أنا طلعت عليه يعني بنفسي، أن بعض الجمعيات الخيرية عندها في لوائح هذا، مجرد ما يجيب الورقة اللي تثبت أن هذا مريض بالداء الفلاني يصرفوا لها من مال الزكاة أيضا دون النظر إلى حالته المادية هل هو فقير أو غير فقير.
3: بارك الله فيك شيخ أسامة. أنت كان تتذكر من أكثر مرة نبه أن الجمعيات والجهات الخيرية التي تأخذ مال الزكاة ينبغي عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في عدم التساهل في هذا الأمر، ولا بد أن يكون لها مستشار شرعي متخصص في العلم الشرعي.
12: صحيح.
3: لأن المسألة هذه زي ما قلنا أنت أخذك لمال الزكاة من المزكين وتوزيعها على الفقراء هذا أمر مندوب يعني إليه باب الإعانة ويستحب وليس واجبا في حقك. ثم تأخذ هذا المال وتتكفل به أمام الله سبحانه وتعالى في إيصاله للمستحقين، وأنت لست من أهل التخصص في هذا الشأن وحاطين هذه العاملين عليها إن شاء الله.
12: نعم
3: شيخ. فأنت يعني تصرف هذا المال في غير وجوهه، فارتكبت إثما في ركن من أركان الدين، وألزمت نفسك أو أدخلت نفسك في شيء أنت في غنى عنه.
12: نعم صحيح.
3: فبالتالي دائما نركز على أصحاب الجهات التي تريد أن تقوم بالعمل الخيري فيما يختص بمال التوصية، صدقة ما فيش بأس حتى لو أعطيتها لغني، لأن أمر فيها واسع يعني ليست كالزكاة. أما الزكاة فلها شروط لها ضوابط، فلا ينبغي أن يتجرع عليها الإنسان وهو غير عالم بها
12: بأحكامها. صحيح.
3: نعم. ونحن كطلبة علم يعني في بعض الأحيان والإنسان هو دائما وما يأتيت من العلم إلا قليل، تقف فينا مسائل ونسأل في مشايخنا ونسأل في زملاء ونسأل في كذا، في بعض المسائل تشكل.
12: صحيح.
3: حتى الإنسان يسلم مع الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني عودا على بدء على قولك، يعني ليس كونه مريضا أنه يستحق الزكاة،
12: مش هو السبب اللي من أجل يستحق
3: الزكاة. نعم بالضبط. وإنما السبب أنه لا قدرة له على العلاج، لا يملك مالا أو ما يقوم مقام المال من أشياء قد يبيعها وهي في زائدة عن حاجته، وبالتالي يعني لو صرف المال الذي عنده في العلاج لصار فقيرا في قوته وفي طعامه. أيوة. وشرابه وملبسه.
12: أيوة. معنى هذا هو شيخنا الضبط بنقوله، معناها إذا كان الشخص هذا لو صرف المال في العلاج لأجحف به في معاشه، هذاك الوقت يبدأ يستحق الزكاة.
3: بالضبط.
12: لكن لو كان غنيا بحيث يستطيع أن يتكفل بمصاريف الزكاة ويقعد يعني معاشه في حالة جيدة، هذا ما يستحقش معناه.
3: ليست في صفة الفقر.
12: نعم.
3: ليست في صفة
12: الفقر. السبب أو الصفة اللي يستحق من أجله هو الفقر وليس المرض.
3: بالضبط. لأن كونه فقيرا، كونه فقيرا، وزي ما قلنا يعني مربط حاشره، لا نربط الماء الأمر بالطعام، مرض عنده ما يأكل، لكن ما عندناش تمن الإيجار.
12: صحيح.
3: ما عندناش تمن الإيجار البيت، عندما يأكل صح يقول الماكلة، وعندي صندوق زيت وعندي صندوق طماطم وعندي مكرونة وعندي كذا، كويس يكفوني أنا وعائلتي حتى شهرين. لكن لو بناخذ العلاج هذا، في ان العلاجات زي ما قلنا شيخ الامر تطور كثيرا.
12: صحيح.
3: يعني علاجات او الاورام نسبتهم قليله تعداد السكان ونسبه مقارنه بالامراض الاخرى. لكن تجي انت مثلا الامراض مثلا الضغط بعد الادويه تساوي 150 200 دينار، تلقى عندها معها سكر حتى 150 دينار، كويس يعني على الاقل هذا 400 دينار في الشهر الدواء، وهو المرتبه وامكانياته بين أكل وشرب يعني وبين إيجار دائما في عجز.
12: صحيح.
3: لما في دين. فهذه المسألة بإيجار زي ما قلتك، بعلاج، بمواصلات، بكذا، يعني لو صرف هذا المال في هذه الأشياء الضروريات التي تمر بحياة الإنسان يومية لأصار عاجزا. فهذه المسألة إذن نحن لا نعطو إلا زي ما قلت حضرتك بكونه فقيرا،
12: بوصف الفقر،
3: بوصف الفقر في باعتباره فقيرا.
12: نعم.
3: وهذا الأمر له شروط شيخ، يعني الفقر طبعا لما يقولوا على الفقر دائما الناس يركزوا على المرتبات، هذا شيء مرتب بس لا، زي ما تكلمنا في أكثر من مرة ماذا يملك من أشياء أخرى يستغني بها الإنسان، يعني زائد زي ما قال العلماء زائد عن بيته المعتاد، البيت المعتاد والمركوب المعتاد، أي شيء يزيد عنه. فهذا إذا كان عنده أرض، عنده متروات زايدات ممكن جارة يعني يأخذهم منه، يعني بعض موجود يعني والبعض لا يجد، مثلا عندك 20 متر على الطول مثلا جارك اللي لاصق فيك يكون يشريهم منك على سبيل المثال، يعني هذه تباع يعني وما يأخذوا في هذا الحكم يعني. لكن مع أن هذا نتكلم شخص ما عنده شيء يا شيخ إلا حوش يقول 150 متر وهذا سيارة 10-12 ألف جنيه يدبدب بها. وهذا مرتبه معين ولا عنده قدرة على العمل في عمل آخر وقوله إحنا ما يخدمش عشية باعتبار صحته ما تسمح لهاش أو حتى تسمح صحته يعني مستغرق الوقت في يخدم في المجالات الخاصة مثلا من 9 الصبح للساعة 4-5 عشية هذا ما عادش خلاص يعني هذا العمل اللي مطلوب منك كجهد بدل جهد يعني فهذا يعني يستحق المال الزكاة في العلاج إذن صفة الفقر مع زي ما قلنا مع الناس أملاك زائدة يعني حيث أنه يمكن يتسلف لن يبيع يعني فيه اللي عنده مثلا زي ما قلت لك عنده قرض أرض ولما به المرض وبه يقوله تسلف إلى بين بعت الأرض هدية زائدة عليك وتسدد دينك يعني فقال لا والله بعض الحالات زي ما قلنا حنجوها إن شاء الله نتكلم عليها خلينا نعطل الشرط اللي بعدها هو عدم وجود العلاج في الأماكن العامة مستشفيات العامة
12: صحيح.
3: هذا شرط هذا شرط يعني ما ونسبة الشفاء أيضا يبدأ عضو هالك لا محالة أو إنسان في مرحلة متقدمة يعني شبه يعني من المرض وعادة لا يشفى منه هذا المرض يعني ما واصل لمرحلة متقدمة فيبدأ يعني صرف الزكاة يعني من باب صرف المال فيما لا وجه له يعني حين نتكلم بصراحة لعامة الناس هو حتى من باب العاطفة يعني عندنا لازم زي ما يقولوا يجيك والله مثلا حالته تعبانة والتخيط الطبي تقول راه هو شخص يعني شبه منتهي زي ما يقولوا حنين لكن لازم حتى أولاده وعائلته لابد يرفعوا لي تونس باب حتى الحاجة الراحة النفسية أن يدلوا عليهم يعني فهمت قصدي فيلمون مال الزكاة لا ما يمشيش الكلام هذا في مال الزكاة
12: صح.
3: إيه عندك أنت صدقات وعندك أولاد يتبرع بهم أحرار بحافظ بالقدر الإمكان لكن أنا عندي تقارير تفيد أن شخص راه يعني منتهي أو هذا العضو يعني خاسر لا محالة فأضع فيه مال الزكاة حط فيه 10,000 12,000 ولا حتى 5,000 وأني عارف النتيجة مثلا 5% و6% و10% ونسبة الشفاء ضعيفة يعني مش ليست مشجعة فهذه حتى هي لها دور لأن بحط زي ما قلت بحط مال الزكاة في غير محله يعني هذه من شروط أيضا كذلك يا شيخ أيضا أن يكون العلاج من نوع الجائز علاج الجائز ما نجيش مثلا واحد بدي عملية مثلا عملية تقويم أسنان عملية تجميلية زي ما نقوله أو عمليات مثلا بشد الوجه زي ما يقولوا أو كذا أو إلى آخره يعني الأشياء اللي هي تدخل عملية تجميلية يعني يكون علاج ضروري
12: زراعة شعر مثلا هذا ما
3: شعر نعم مثل هذه المسألة وكذا هذه لا يدخل في
12: الضروريات
3: الضروريات
12: نعم
3: في بعض الأحيان مش نكون واقعيين أن الإنسان عنده أرض شيخ معي ولم يجد من يسلفه والعملية مستعجلة وليس الله يدبر راسك به حتى بالبلاش حتى تسوى 10 مليون ولا عفوا نسوي ما نقوله هنا 100,000 به حتى بالفين جنيه أو لم يجد من يشتري منه كويس وليس الله يدبر راسك لا هذا خلاص هذا يعتمد الزكاة أنه عاجز يعني المال الأرض لا تسوي شيء فيش حد بيوقف عليها ولا بيحد يشري منه ولا والله خلاص انت مدى عندك قرض زايدة لا انت ما يصحلكش الزكاة
12: لا
3: يعني هو احنا نبينه يعني قد يظن الانسان يفهم الفهم خاطئ يعني هو سبب التشدد لكن هذا التحوطات في مال الزكاة وكيف يعني تنزل هذه النوازل في الاحكام الفقهية فاذا كان مرت بين حالات تمر بين حالات زي هذه يبدا عنده ارض أو عنده عقار كويس ولكن عملية مستعجلة شيخ قسطرة مثلا كانت تتأخر أو مثلا ترتب عليها جلطة أو ترتب عليها مثلا خسران زي ما قلت لك عود مضاء وحتى وفاء في بعض الأحيان نضبوا راسكم لأنه يعتمد الزكاة قاد الروح والعضو هذا واجب هنا شرعا وهو عاجز لا يملك شيء في هذه الحالة في هذه الحالة يعطى أيضا من الزكاة في مسألة طبعا لما نقول احنا قلنا ان هذا في تفصيلات دقيقه فهي دقيقه شويه شيخ اسامه في بعض المستشفيات يعني في اهل الخير فيهم يعني حقيقه من الاطباء هذا ملموس بالتجربه ومعايشه لا يملكون المعدات
12: الاطباء هذا
3: الاطباء
12: لا
3: معاي، فيقول لك يجيب لي معدات ويندلك العملية في المستشفى.
12: ايه
3: يعني، بل هناك من يعني يوفر حتى باب الصدقات بارك الله فيهم، يعني حتى نكون منصفين مع فئة من هذه، من فئة من هذه الطائفة يعني من الأطباء، يعني فيهم بعض الأقسام وعايشناهم أن يجمعوا في تبرعات لأجل إجراء عمليات للناس اللي ما عندهاش. كذلك يقول لك أني والله كطاقم طبي موجود لكن معدات ما عنديش، نجيش المصحة، نمشي المصحة يعني ب10,000 جنيه مثلا العملية، وخلي هذا المعدات تكلفه كل 2,000 دينار أو 3,000 دينار.
12: نعم.
3: أنا لا يجوز نمشي المصحة، لا نمشي المستشفى مدى معدات ما فيش. وزي ما قلت لكم ما يقوليش حد راه لا هذا كلام مش موجود، لا موجود وعايشينه وواقع يعني في الصفات ودخل طرابلس موجود، حتى في طرابلس موجود. يعني دكاترة يقول لك جيب المعدات وين احنا ندير لك العملية. طبعا هذا يقلل مال الزكاة شيخ. بدل العملية ب10,000 حتدفع مال الزكاة المعدات 2,000 أو 3,000 جنيه زي ما نقول. فأنا إذا عندي مراحل أنا يمشيش طول المصحات. بعدين نقول احنا ما فيش إلا في المصحات فقط في كل الأحوال. حتى المصحات ينبغي أن نبحث عن الأقل كلفة مع نفس النجاعة أو مع نفس الكفاءة. يعني في فرق، أنت لما تمشي مصحات حتى تلقى مصحة يمكن عملية يديرها ب10، واحد يديرها ب12، واحد يديرها ب15، واحد يديرها ب8. طبعا احنا ما نقولش الله يمدح مال الزكاة ماذا بي أقل مال الزكاة وفي المقابل ما يهمنيش، لا يهمني نجاح العملية وكفاءة الدكتور و يعني كفاءة المصحة من حيث التعقيم، من حيث الإجراءات، من حيث الاهتمام، كله يهمني المريض هذا يعني الروح هذه تهمني وكل عضو في هذا الجسم الإنساني يهمنا يعني. فبالتالي نشوفه لكن في نفس الوقت نشوفه الأقل كلفة، هذا باب المحافظة على مال الزكاة شيخ.
12: نعم.
3: يعني في مصحة ديرك العملية ب10,000 جنيه معي، ومصحة ديرك ب15 ولا حتى ب11,000 جنيه هذا يعني نمشي إلى 10,000.
12: نعم.
3: على أن يعني تعطيني نفس المواصفات في المصحة الثانية ونفس العلاج وحتى في الدواء، حتى في شراء الدواء في صيدليات شيخ.
12: نعم.
3: حتى شراء الدواء بعض اللي قلنا اللي محتاج لدواء مثلا وما عندهاش يعني ما نخمش ناخذ الغالي مع أن وجود البديل ويعطي نفس النجاعة ونفس القدرة على الشفاء والشفاء الله سبحانه وتعالى. هذه كلها راجل بتراعة اللي يخش في هذا المجال في مال الزكاة وتصرف في مال الزكاة، هذه ضوابط لابد أن تراعى. مال الزكاة يحافظ عليه بكل ما يمكن لأن كل درهم يصرف في غير وجهه هذا محاسب عليه الإنسان، كل من تكفل بهذا الأمر عليه أن يفهم هذه مثل هذه المسائل. وبالتالي زي ما قلنا الإنسان عليه الاجتهاد، أنت مرات يعني تمشي زي ما قلنا المصحة ب10,000 ومصحة ب12,000 وبحتى ما لقيتش خلاص معاي ولا أنت ما عندك قدرة أنك بتلف كل المصحات اللي في ليبيا ولا في طرابلس ولا اللي كذا متعارف عليه إنسان يعني الدكاترة والكفاءة، وبعدين والله لقيت أن المصحة دي فيها حتى ب7,000 وأنت ديرتها ب10، ده الغلط. هذا اجتهدت وبحثت وهذا اللي عليك. زي ما قلنا دائما في مسألة الفقير وصول الزكاة لمستحقها هو الاجتهاد واجتهاد المبني على ضوابط شرعية. فإن وافق اجتهادك فلك الأجر، وإن لم يعني يوافق اجتهادك فلك ذلك لك الأجر، ولا يطالب الإنسان بإخراج الزكاة مرة أخرى. هذه المسألة من هذه الجانب. في مسألة أخرى شيخ، هذه نتكلم حين بالتجربة الآن شيخ، بعض الناس اللي ما عنداش قدرة على على ثمن العلاج أو مصير لحاجة شيخ أسامة يمشي طول المصحات.
12: صحيح هذا موجود فعلا،
3: أو المصحة وبعدين يتصل له والله إني شدي مني ولا كذا وعندي حالة وعندي بين 3,000-4,000 جنيه. لا يا شيخ، قصدي أنت هذه ممكن فوتوا لك مرتين دبر رأسك. يعني ربما تسرع هذا يعني يغتفر لأنه ممكن ذيك اللحظة يعني زي ما نقولوا احنا فزع ولحظة كذا وإلى آخره. ونتكلم هنا على الحالات التي لا تستدعي الذهاب لأول مكان للإسعاف، هذا كان استثناء. لكن زي ما نقولوا تقابل يعني بين المصحة والمستشفى دوز كيلو ولا كيلو نص ولا كذا، والأمر ما هوش بهذا
12: الاستعجال
3: والضرورة القصوى يعني. فيمشي المصحة طول يعني، هو ما عنداش قدرة يعني، وسمحني يعني قد في صفة الفقر معي، ومع ذلك يمشي المصحات طول. ونحدد عن الناس العام ونحن نعرف الناس العام وحتى اللي عنده يمشي المستوصف ويمشي المستشفى العام.
13: صحيح.
3: يعني نعم. فأنت تمشي طول المصحة وبعدين تقول تعال والله يعني راو طالبين علي 2000 جنيه و3000 جنيه وكذا وعليه شيء ما يستحقش. في الحالات الطارئة زي ما قلنا واحد مثلا طاح ونزيف ولا كذا تمشي لأول مكان على طول شيء طبيعي جدا في الأسعافات هذه. وبقدر ما تسعف الحالة بين تبحث عن المستشفى
13: البديل.
3: البديل. لكن تقعد في مصحة وانت يعني ما عندكش وما بحث

0: انا وتاكدت ان حضانا فوت اليوم الاول برا من اول يوم دور على المستشفى تنقل فيه هذا المولود يعني هذا نتكلم على امثله معي يعني حاله حوادث ولا كذا والى اخره اول يوم وثاني يوم استقرت الحاله خلاص يعني في خطر من نقلها على مستشفى عام الا في بعض الحالات الاخرى هو تحويل تم مكانه ترتب على
1: خطر
0: خطر ولا كذا هذا قصدي نحكي كذا الشيخ المساله ما نقولش هل يعطى للعلاج وخلاص او لا يعطى مطلقا يعني كل حاله وكل لها ضوابط زي ما قلنا احنا نعطي الان في احكام عامه في الزكاه لكن راه كل مساله لها حكم شرعي ولها يعني استفسارات معينه
1: نظر خاص
0: يترتب عليها نظر خاص نظر خاص اعطيك مسائل اخرى اللي تحدث لبعض الناس ايضا يقعوا في اشكال فيها اللي هي حوادث السيارات حوادث السيارات يترتب عليها انسان ماشي في الطريق جاء واحد يعني نقول احنا في الرصيف وضربه والله واحد مثلا يعني ماشي مع ما هوش غلط ماشي في سيارته بالسرعه القانونيه جاء واحد خش فيه مثلا على سبيل المثال كويس يرفعه ويعالجوه كذا في مصحات خاصه نتكلم عن المصحات الخاصه بالمال يعني احنا عندنا قاعده فقهيه متفق عليها العمد والخطا في اموال الناس سواء وكلمه اموال هنا حتى النفس فانت يخش فيه ويكسره ولا يسبب له يعني جروح معينه وكذا والى اخره ويدخلوه المصحه ويمشي يدير التنازل اللي منه اللي غلط فيه وبعدين المصحه تطلب منها 3000 ولا 4000 ولا 10000 يقول والله تعالوا يا جماعه الخير انا عاجز وفقير وما عنديش فلوس مش خلص الزكاه
1: يبدا ياخذ في اموال الزكاه
0: ياخذ اموال الزكاه اللي ضربك واللي كسرك هو يتكفل بالعلاج صحيح هو الواجب عليه انه يعالجك جبر الضرر هذايا ولا يعني سواء قلنا خطا ولا اسمه يعني ده هو وعقيلته يعني او يعني على حسب
1: هذا مو اللي في الناس اللي ماشيه فيهم ان احنا ما ناخذوش في الغرامه يقول لك
0: والله هذه يعني
1: فطول اول حاجه يديرها يتنازل
0: هذه من هذه كانوا ما ناخذوش في الغرامه ولكن والله الامثال القديمه يعني حتى زي ما يقول مشايخنا رحمهم الله قديما في يقول عندنا غرامه برقبه هيك يقول فهم
1: ايوه
0: غرامه برقبه كان ناخذها يموت النحت يعني بالتالي احنا ناخذوها ولا نعطوها لا يا باشا حكم الله هو الذي يعني هو الذي يلتجع اليه وهو يحتكم اليه العمد والخطا في اموال الناس سواء اما قاصد فان عفو ففي مال الجاني وان كان خطا فالعاقل ما لم يبلغ الثلث هذا الذي يحتكم اليه الله يصيركم رقبه ما يصيركم شو هذه مش علاقه زي ما قال له واحد قال له سمحني الشيخ يعني سمعته عن شيخي يعني يعني واحد ضرب واحد بسياره كسر له سيارته قال بصلحي قال لا احنا عندنا راه الغرامه برقبه قال صلح لي وحتى تموتوا كلكم ليش علاقني
1: صحيح
0: ليش علاقني
1: هذا حقه يعني
0: هذا حقي فالان ما تقوليش لا والله احنا ما ناخذوش الغرامه مش غرامه الضبر تخلص علاج نفسك ما تجيش لي مال الزكاه انا زي ما قلت لك هذه تحدث يعني وبعدين يقول لي غير خلاص اعطينا التنازل الحين تكفلوا بيك وبعدين نتكلم عن نوازل واقعة في الشارع الليبي المجتمع الليبي ولا تنازلوا احنا ما لكش علاقه بعدين لما يجوا بيخلصوا يقول لا والله قديش تكلفه المصحه 20000 يقول لا والله احنا عندنا قدره 5000 بالسره دبر راسك 15 ثانيه هذه مسائل هذه لازم نلتفتوا لها في اموال الزكاه اموال الزكاه ما هيش سهله
1: صحيح
0: انك تعطي وخلاص يعني واحد غلط فيا كسر لي سيارتي ولا كسرني اني مثلا ورقت في المستشفى ولا كذا ولا ولدي ولا كذا ما اعطيش التنازل الا ما يتكفل او يجيب ضامن ناس ضامن وفعلا الضمان يعني الضمان يعني معي انهم انه هو ان حيتكفل هو بالعلاج ويتكفل بالعلاج لان العلاج بعض الاحيان يا شيخ ما لهش حد
1: صحيح
0: معي ما اظن هذيك الاسعاف هذيك اللحظه ما تطول حتى شهر وشهر ونص وشهرين وفي علاج طبيعي وفي كذا وإلى آخره فأنت تعطي التنازل من هنا وجيت تقول لي أعطوني مال الزكاة والله إني عاجز وفقير وما عندي باش نعالج لا يا سيد دبر رأسك ينبغي الناس يعرفوا هذه المسائل حتى يعني يعلموا حكم الله متى تأخذ الزكاة ومتى لا تأخذ ومتى من حق يأخذها ومتى ليس من حق أن يأخذها هي الزكاة هذه حق لمن مستحقها دون أن يمن عليه أحد هذا من جانب ولكن من جانب آخر لا تؤخذ إلا بحقها يا شيخ لا تأخذ الله.

0: بحقها. هذه يعني لعلك يعني
1: أبرز ضوابط المتعلقة
0: ب الله أعلم فيما يتعلق في
1: مسألة العلاج.
0: مسألة العلاج يعني الله أعلم. نعم. قد يكون فات شيء.
1: نعم. طيب بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم على هذا. ما زال عندنا إحنا توا مسألة الزواج ومسألة البناء، لكن لعل نأخذهم كان ما عادش في حاجة في مسألة العلاج.
0: هو حاجة بسيطة بس الفتوى في عمليات الإنجاب في علاج العقم يعني. يعني هذه مسألة خلاف حقيقة يعني. يعني إذا كان فيه صفة الفقر يعطى لفقره، هذا على القول يعني بالجواز يعني. أقول بالجواز هي مسألة خلاف حقيقة، وبالتالي الإنسان يعني لا يستطيع أن يلزم فيها. هناك من أجاز غير المذهب. وفي المذهب إذا كان إحنا عندنا المذهب إن الشخص إذا كان فقير، إذا كان الشخص فيه صفة الفقر معي وعنده حسن تصرف في المال، فنعطوه بصفة الفقر وهو نحطهم أدرى بنفسه.
1: أيوة.
0: هذه مسألة والله أعلم.
1: نعم. واضح. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. نستأذنك شيخنا في الخروج إلى فاصل، كما نستأذنكم أيها السادة المستمعون، فاصل قصير ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم أيها السادة المستمعون بعد هذا الفاصل، أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. شيخنا، كنا نتحدث في قبل الفاصل عن موضوع إعطاء المال الزكاة للعلاج، وتكلمنا على الضوابط المتعلقة به. طيب شيخنا، مسألة الزواج الآن، في بعض الشباب اللي هو الآن يعني يسعى ويجهز في نفسه للزواج، فأيضا حتى ويسأل الناس كثيرا ما حكم إعطائه من مال الزكاة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للزكاة لأجل الزواج، يعني نص أهل العلم على يعني جواز إعطائها للفقير مال الزكاة عفوا لأجل الزواج، ولكن ليس على الإطلاق، يعني دائما صفة الفقر هذه ثابتة معنا في مثل هذه المسألة. لكن الشروط، لعل أول الشروط هو الاستقامة، يكون إنسان على دين، وكلمة على دين نقصد بها أن إنسان لا يرتكب الكبائر ويصلي في الصلوات الخمس، يعني هذا اللي نقصد به في يعني على دين. وحتى وإن كان على غير استقامة ثم تاب فإنه يعان على التوبة، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم من حين صدم. فإحنا كل شخص يتوب الله ويرجع الله يجب أن نأخذ بيده فنعينه، إن كان في عمل، كان في صحبة، إن كان في زواج، إن كان في مصروف على البيت، ينبغي فيشعر بأخوة الإسلام. فالأشياء اللي زي ما قلنا هي الاستقامة. الشيء الثاني القدرة يا شيخ على تحمل مسؤولية الزواج، القدرة على تحمل مسؤولية الزواج والقيام بالواجبات الزوجية بإعادة الأسرة. ليش نتكلم على كلام هذا؟ لأن في المجتمع تجد لخدمة لقدمة جاي وراقد ويبوا يزوجوه، يعني بتحط له واحدة في رقبته زي ما يقولوا احني، هو نفسه مش قايمها،
1: مش أهل لهذا.
2: نعم، هو نفسه مش قايمها، يعني جاي وراء جاي فتكين وراكت. فأنت كيف تبي تحط يعني تحط له في رقبته امرأة أخرى وأسرة؟
1: صحيح،
2: هذه مسائل ينبغي أن تراعى والله أعلم. فالقدرة على تحمل المسؤولية والاستقامة. ثم نأتي إلى ليش الشروط الكثيرة هي هو يعني عدم القدرة المالية اللي هي صفة الفقر زي ما قلنا، ويكون الصرف يا شيخ في الضروريات، يكون الصرف في أشياء الضرورية لا بد منها، دوت فضانية ولا دوت بيان ولا زي ما يقولوا حني بيدير عزومة وبيذبح وبيستدعي ناس، ولا نقوله مثلا بيدير في صالة، ولا بيدير مثلا بياخذ اشياء، بياخذ شاشه تلفزيون، بياخذ بيدير ستائر نادي، وعنده يعني بيدير صالون، بيدير كذا، هذا كله لا يدخل في مال الزكاه يا شيخ. يدخل في مال الزكاه في الذي لابد لا يستقيم البيت الا به، او في المهر. المهر المعقول يعني المتعارف عليه او المعقول يعني ما يليق بالمراه نفسها، زي ما نقولوا حين الآن في بعض المناطق 3 أو 2 زي ما نقولوا مثلا في بعض المناطق يعطوا مثلا في 5 ليرات ولا 10 ليرات على سبيل المثال.
1: نعم.
2: العرف اللي في كل حسب كل بلد يعني فيما فيه ليس فيه مبالغة يعني هذا والله أعلم بالنسبة للمهر. ويدخل في هذا دار النوم زي ما قلنا دار النوم طبعا تخدم 10,000 12,000 جنيه يعني أنت موجود عندك في السوق 3,000 4,000 موجودات ما يقولش لها بدار الزمنية يعني التي لا يعني ليست غالية وليست رخيصة اللي تأخذها عام وليست شهور وتتكسر.
1: نعم.
2: يعني حاجة
1: الوسط
2: تتحمل زي ما نقوله زي ما قلت لك ما عندهاش تلاجة ما عندهاش غاز ما عندهاش سخانة ما عندهاش معدات المطبخ زي ما نقوله أشياء التي لا تستقيم الحياة إلا بها الفراش البساطات يعني هذه من عيما التريات ما تقوليش في التريات ما تقول بناخذ التريات ولا بناخذ كذا بناخذ ستاير وبندير جلسة استقبال وبندير كذا هذا كله لا يدخل في مال الزكاة. الأشياء الضرورية إلا بد لا يستقيم البيت إلا بها ولا تستقيم الحياة إلا بها. أشياء أخرى هذه كانت بعدين حد جابها ذلك كذا أنت حر وتحسنت حالتك قدام يعني هذا أمره حر لكن كزواج إنسان مش إنسان يحصل نفسه وتكمل نصف الدين كما يقال وهذه الأشياء يعني يعان عليها الإنسان لأنها من الحلال ومنها يعني من إقامة الأسر وإقامة التكاثر يعني المجتمع يعني فبالتالي لا نقول لا يجوز يجوز ولكن بضوابط معينة يعني لا تدخل في حد الإسراف ولا التبديل ولا في الكماليات هذا الضابط. الكماليات زي ما قلت لك يعني لو اشتغل عن أهل العلم ضروريات الكماليات يعني بيناها الآن حسب اللي في الدهن الآن كما يقال ولكن كان قد تخفى أشياء وتحضر أشياء في مثل هذه المسائل. الآن نعطي مثلا في بعض الأشياء ما تنزل المكيف المكيف الآن أصبح يعني شبه يعني ضرورة
1: صحيح
2: استطيع شو خاصة اللي بني فوق مليه ولا اللي أسطح
1: الدور العالي
2: الدور العالي يعني زي ما يقول عايش في كوشة
1: صحيح.
2: فمثل هذه المسائل تكون بالاجتهاد وبسؤال أهل العلم يعني ما يعطى وما لا يعطى لا نسكروا الباب ولا نفتحوا على مصراعيه كما يقال يعني تتسهل فيها المسألة يعني تبدأ تشتري في الزوايد بيشتري بدلة من للعرس للعريس بل في جنيه وين لا يا شيخ هذه ما هي الشرط مش ضروريات تخش حتى في بلد عربية زي ما يقولوا احنا أمر يخصك هذا خلينا نحكي لك يعني حو تأجر إيجار أو كذا مسائل تخصك لكن هذه ليست من الضروريات. هذا الضابط بصفة عامة بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة يعني فيها خلاف هل تعطى يعني الفقيرة زي ما يقولوا حين البتات
1: ما تجهز به نفسها
2: الشوارة وكذا يقول السم في الشوارة في الفقهاء وكذا هل يعطى أو لا تعطى مسألة خلاف هناك منع من الإعطاء أن ليس من الضروريات وواجب المهر على الزوج يعني بالتالي وابن عرفة سئل عن ذلك فجاء بأن اليتيمة تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح وطبعا هذا الباب معلش نكفي شوية بس لأن ضروريات النكاح قال الشيخ وبعض أهل العلم الذين أجازوا هذا الأمر هو نفسه يدخل نفس الشيء يعني ما تقوليش والله تبي بتات تو احنا عايشين في على الاقل نقول في المجتمع الجهه الغربيه في طرابلس البتات هي تبي مش اقل من 8,000 9,000 او 7,000 او 5,000 او يعني اقل حاجه
1: صحيح
2: ليش هذا المراد له تفتح ليش هذا الباب مش هذا المقصود به الاشياء البسيطه التي لا يمكن ان تذهب المراه بدونها الضروريات الواجبه يعني زي ما نقول احنا كويس دوت مثلا بتاخذ ليفيل ولا بتاخذ تأجر فيل وزي الأشياء هذه للأسف يعني الإنسان أصبح فيها يعني في إشكالية فيها يعني فيل ليلة واحدة ب7,000 و8,000 و10,000 يعني الله أعلم حتى حكم الشرع فيها يعني لما عد إنسان يعلم يعني هل تدخل في الإسراف أو تدخل في تبذير أو يعني كل من حرم زينة الله لا تأخذ العبادة والطيبات من رزق صحيح لكن أقصد زينة المرأة ليس لها حد في الأصل يعني لو لبست ذهب بالكامل لا تستطيع أن تحرم هذا الأمر عليها لكن نتكلم في الطرف الآخر جانب اللي بتكفل بهذا الأمر الزوج ولا كذا فيه ثقال فيه ثقال كبير يعني الإنسان يبني شيء مع الوسط المتعارف عليه التي تقوم به يعني ليس بالرديء ولا وغالي، لكن هذا لا يدخل رأي الشيخ في تجهيز الزوجة، ولا يدخل أيضا حتى في الزوج نعطوه بشيخ الفيلو ب 5000 6000 معاي. كذلك المزين، مادة المزين، المزين هذه ليست المزين هذه تمشي ب 1500 و 2000 دينار يعني على ساعتين زي ما كما يقال. هذه أيضا لا تعطى للمرأة، لكن احنا نقول حنين البتات اللي يعني لا يمكن الاستغناء عنه بكل حال من الأحوال، مستحيل يتغنى عنه. ملابس خاصة
1: ضرورية،
2: إيه ملابس الخاصة بعض يعني أشياء، لأن الزينة وغيرها كذا هذه من الزوج، واجب على الزوج تزين الزوج شيء، فالزوج هو الذي يكلف بها. هذا في العموم هكذا على قول من أجاز للمرأة والله أعلم.
1: طيب هذا المسألة هذه المتعلقة بالزواج.
2: نعم،
1: وإحنا كان عندنا الحديث عن مسألة العلاج والزواج والبناء أيضا.
2: نعم،
1: وهذا كثيرا حتى هو ما يسأل عليه بعض الناس.
2: نعم،
1: يقول لك فلان يبني فيبوا يعطوه من مال الزكاة باش يساعدوه في البناء، يعني شن الضوابط المتعلقة بهذا الأمر حتى هو؟
2: هاي الضوابط البناء قد تأخذ يعني بعض الوقت، نستطيع أن نكملها فبها وإلا العدد.
1: طيب إن شاء الله.
2: نعم، الزكاة للبناء والصيانة مشهور المذهب عند السادة المالكية أن الفقير يعطى كفاية سنة فقط، سنة واحدة عفوا، قالوا لأن الأزيد عن سنة واحدة يصيره غنيا، يصيره غنيا لا تحل له الصدقة. وأنت لما بتعطيه يعني ثمن بيت فوق كفاية السنة فكأنك أخرجته أصيرته غنيا. فأنت لما بتعطيه يؤجر إيجار، وإذا استمر فقره في العام التالي يعطى أيضا من الزكاة للإيجار، اعتبادا على أن الزكاة في كل عام تتجدد، يعني كل عام فيه زكاة وتتجدد يعني. وانت لما أعطيته ثمن بيت يا شيخ، الآن يكون ثمن بيت احنا نقول مش أقل من 100,000 على سبيل المثال، وفي بيوت رأوا الإنسان يعني لما تعاصر هذه المسائل تجد وتجد، يعني تشتر حتى ب 80,000 يعني تجد، وحتى وبتمشي لا برا الى ما لا نهايه من الارقام الست اصفار فما فوق يعني زي ما نقول الحين. فكل حال احنا بنقول للادنى جدا 80,000 جنيه، هذا مش هذا 80,000 دينار مثلا، الادنى جدا هذا ما هوش كفايه، هذا فوق كفايه السنه. انا بتعطيه ونقول احنا مثلا استحق كل شهر ب 2000 دينار او 3000 دينار في كل شهر بين ايجار واكل وكذا، وتعتبر شخص عاجز الان، عاجز ب 3000 دينار في الشهر مثلا، قول 1500 ايجار و 500 مثلا اكل وشربه وغير الاشياء الاخرى. فاقول بتعطيه انت في الشهر قداش؟ 3000 في السنه 36,000 دينار.
1: 36
2: اذا فوق 36,000 يا جماعه، ما يقول الساده المالكيه ما لا يحق ان تضيع فوق هذا المبلغ، فوق هذا فوق هذا القدر. يوك العام الجاي وضع قاعده وضع متازم نعطوه الايجار. فسنة الأولى 36 وسنة الثانية 36 المجموع 72,000. وقالوا لأنك أنت لما بتعطيه يعني تمن بيت كأنك أعطيته كفاية العمر كله في السكن. هذا قول شيخ العلماء المالكية. ولكن لما نشوفه احنا الآن شيخ الواقع، سواء اعتماد على الزكاة تجدد في كل عام، هذا ليس ثابت. يعني مر بينا الآن كارثة درنا،
1: صحيح،
2: هذه استنزفت من أموال الزكاة يعني من
1: مبالغ كبيرة
2: جدا،
1: صحيح،
2: يعني يخرجت في غير وقتها حتى قبل حول الناس يعني اللي كانت مستحقة. وجاء العام اللي بعدها طوفان الأقصى وما زال إلى يومنا هذا يعني، صحيح، أثر بشكل كبير على الزكاة. فالكون أن الزكاة تجدد كل عام هذا يعني
1: مش ثابت،
2: ما هوش ثابت بنفس النسب، نفس النسب يعني. فبالتالي الحقيقة يعني وهذه التجربة بينت أن في العموم شيخ يعني الآن التجربة الفعلية حتى ننزل الأحكام الفقهية على الوقت اللي عايشين فيه، يعني كثير من هم في الإيجار بقي في الإيجار سنوات، بل تترتب في بعض الأحيان حتى تفرق الأسر العجز حتى عن الإيجار. يعني فبالتالي فيه الاستمر به هذا حتى 10 سنوات، يعني 10 سنوات انت لو اعطيتها يكون ضربنا مثال بكري 36 ثلاث سنوات يطلع ب 100,000 حصل مكان يأوي فيه نفسه يعني.
1: وهذا ممكن يكون حتى شيخ أصياً لحتى إيمال الزكاة نفسها يعني.
2: ما هذه المسألة تدخل في هذا زي ما قلت لك هو احنا عندنا نمشي بهذا القول سواء قلنا حتى في فرص العمل. الشخص لما الآن أعطيه كفاية سنة 3000 قلنا احنا قلنا كفاية سنة كفاية شهر 3000 ونعطيه كفاية سنة أقول حتى 2000 يا سيدي وشهر 2000 في السنة 24000 فقدت بهم سيارة كويسة يعني انت مسافات يعني بسيارة 24000 جنيه يكون يعني معاش بجزاء معاش بدورك خلاص بيطيح على ما كتب الله وبيفتح محل ب 24000 إذا كان صاحب حرفة يعني ألمنيوم زي ما يقولوا احنا مثلا كذا المسائل أو بيفتح نقالات أو بيفتح كذا مرات يصبح هو بالتجربة هذه واقعة موجودة يعني يعني يصبح هو بنفسه بعد فترة يولي صاحب زكاة
1: سبحان الله
2: أقله يسكر باب الفقر يعني التجربة هذه موجودة يعني يعني أنت المطلوب منك الإغناء ولا الفقير أغنية الفقير أنه حطتهم مع بعضهم ولا كذا إلا في بعض الحالات يعني اللي هي يثبت فيها عد سفه الإنسان عنده صنع وعنده قدر في يده لكن ليس تصرف في المال هذه بمتابعة معينة زي ما نقوله إحنا لكن الآن لما قلت لك الآن نعطيه الآن 24000 العام الجاي حيعطيه 24000
1: واللي بعدها نفس الشيء
2: أي قد أقول قائد الرزق بيد الله صحيح قد يرزق بيد الله وقد إنسان يعيش وقد يموت وقد كذا معي لكن أنت حتى اللي مات هذول أسرة
1: إيه صحيح
2: ونشوف فيهم الآن يعني نشوف أشياء يعني حد شفت لأن بعض يعني النساء تقع حتى في المحضور والعياذ بالله بسبب الفقر وضعف الإيمان طبعا هذا ليس حجة ولا مبرر لهم
1: صحيح
2: هوش مبرر الشيخ المعصية تموت الحرة ولا تأكل بثديها يعني ما تبيعش الحليب الرضاعة وليس مقصود بشيء آخر يعني فما بالك أن تقع فيما هو محرم يعني لكن هي مسائل اجتهادية والله أعلم يعني حتى ما كنا في الأصل على قول المذهب أن لا تجوز لكن ربما الفتوى بالمساعدة على البناء المنازل تتماسى مع مذهب السادة الشافعية يعني في المجموع شرح المهذب يقول قدر المصروف إلى الفقير والمسكين يعطياني ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى حتى يصير أغنياء يعني وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام مكتفي دائما يعني مش سنة يعني معطيها أنه مكتفي دائما قال وهذا هو نص للشافعي رحمه الله وقال واستدل له النووي والله أعلم صاحب المجموع شرح المجموع المهذب يعني شرح المجموع أو شرح المهذب للسراجي قال أن استدل بحديث قبيصة مر بنا فيما فات قبيصة بن مخارق قال لا تحل المسألة إلا لأحدين ثلاثة فدل الخبر قال أن الصدقة تحل بالحاجة وتحرم بإصابة القوام تحل بالحاجة بالاحتياج وتحرم بإصابة القوام من العيش وهو الكفاية على الدوام هكذا فسره السادة الشافعية إيه أن هي إصابة القوام من العيش وقال وهو الكفاية على الدوام من غير أن يعتبر النصاب والنصاب حتى هو فوق النصاب ما قلش ما عطيش فوق النصاب مثلا
1: حتى لو فوق النصاب
2: إيه هناك القول أنه لا يعطى فوق النصاب قول آخر النصاب حين أن 60000 جنيه مثلا لا يعطى فوق 60000 المالكية لا يعطى فوق كفاية سنة قال ولأن من عجز عن الكفاية الدائمة زال عنه حكم الغنى الذي كالذي لا يملك نصابا يعني هذا يعني لعل كما قلت أن الذي يتماشى مع السادة مع البناء في البناء المساكن للفقراء والمحتاجين هو هذا القول للسادة الشافعية والحقيقة نتكلم دائما أن هو الأصل في الفتوى على المذهب البلاد لكن في بعض الأحيان عندما يكون فيه تيسير على عامة الناس أو على طائفة معينة من الناس هناك قول معتبر لمذهب أو لقول الإمام من الأئمة كالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومن في مثلهم فلا ضير أن الإنسان ييسر على الناس بالأخذ بهذه الفتاوى لأنهم إما معتبرون مثل إمام مالك وغيره والله أعلم يعني
1: طيب هل في يعني ضوابط أو شيء ولا نخلوه نرجعه للحلقة القادمة لأن اللي قعد يعني دقائق يسيرة جدا
2: هو طبعا في ضوابط يعني شيخ لابد أن ننظر إليها فبالتالي لعلنا نرجعها إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى
1: يعون الله أشكركم شيخنا شكرا جزيلا
3: على ما تفضلت به من هذه التفصيلات. كما أشكر السادة المستمعين على طيب المتابعة، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن الناس كيف يبرئ ذمته؟ يعني
2: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى بكون علي دين بالعلمين على الأقل من ذكر علي من هو اللي بيبني الدين، لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وورثة بتاعه ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرتبته حتى فلوس واسع يا شيخ، حتى فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله لا لا ما ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
6: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منجزين في الحياش في قانون، بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله أعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، ياخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض، ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه، ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك حرام، مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
2: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول أنا والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتع عيادة ويعالج في الناس، داير سماعة في ودانة وتعالى وانت خود، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدوال الناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره. فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه. فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الثيف الأول والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
6: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب ويأخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، باهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
5: ضاع نعم.
6: لا لا في صورة
5: الأولى لما صارش
6: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
5: كل حد عارف يعني
6: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسة الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
5: الفقير.
6: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
5: ما يعرفش أصلا كم عنده،
6: ما يعرفش كم عنده. وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالباطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم. قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
5: نعم
6: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
5: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: سؤال أول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
8: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت ببوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
7: تقريبا تبع بوسليم.
8: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع مسلم وتمشي له، لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
9: حتى أجنبية، يعني
8: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تأخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. أيوة
9: تسمع بي يا شيخ؟
8: نسمع فيك.
9: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، رأي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
8: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
7: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
8: آمين يا رب.
7: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدب البرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
10: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعل يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أنه فنحن ننصح ونتصل بالـ 14-13، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام، يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان. يعني
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
2: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون سبعة البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شري من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكه حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
13: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، فيه عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول احنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط، المؤمن عنده شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، يعني بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس الأسماء نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يديروا لي عقد ويشكلوا لي ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا لك كهرباء كمواطن الشركه، ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لان ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد وغادي نركبوا لي ساعه عادي مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الامر بعقلانية ونكون منصفين، تمام؟ انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب، هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، واحنا كل عام نقول ان شاء الله عام يكون احسن، للاسف خاصة اهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لي بقية البلاد يعني المدن الاخرى وكذا الى اخره، ضحية حقيقة للاهمال، وعرفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح، يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة وكذا، يعني عندي 10 أيام و 12 يوم وكذا حال زي هذه، هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم، يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى

جرة. فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ما ليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم ولا كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا، قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على شخاش. يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه. يعني قامت المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية

0: الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا كنت من أعلى سقف في هرم الدولة يعمل في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها له، يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى، فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل خير.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول. يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته. ويقول يا رسول الله اغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: رجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
3: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين، نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص، راهو يوجب القصاص، يقتل به أو يوجب الإدارات الصح وللدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قدر الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو، وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فأحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحني نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
4: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
5: هي عقود المرابحة ما فيهاش بأس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذه بيشرى تات لبيته، فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
6: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام، يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان، حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
2: السؤال الأخير عن زي جمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
0: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجرها علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه.
2: نعم.
0: إن قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
7: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
3: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول أن تتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي إن أم تيجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
7: صحيح
3: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد، يقصد إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق. وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين، لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
7: من سنوات،
3: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت، كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة، الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هيك، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وأولاده، هذه دروس، هذا
7: تربية بالقدوة يعني
3: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة.
7: أيوة.
3: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله فيه يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
7: وهو أبرد دمته أمام الله
3: يعني. هو أبرد دمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه، وهذا اللي ننصحه به.
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

الحمد لله الذي أنار القلوب بكتابه وأحيا الأرواح بنور خطابه وجعل في ذكره اطمئنانا لا ينقطع وفي طاعته لذة لا تزول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع بالحق ميزانه وأحكم بالعدل سلطانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين ومصباحا للسالكين، فصلوات ربي وسلامه عدد تسبيح المسبحين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نحييكم بتحية تعبق بالمودة والإكرام، ونرحب بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم عبق من التاريخ الهجري، حيث نغوص معا في صفحاته المضيئة، نستحضر منها عبير المواقف ونتفيأ ظلال العبرة والإيمان. وفي هذه الحلقة بإذن الله سيكون حديثنا عن الشهر الثالث من شهور العام الهجري، وهو شهر ربيع الأول، شهر دار حوله الخلاف كثيرا، وسبب الخلاف معروف، وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نتحدث عن سبب الخلاف سنعرف معا لماذا سمي بربيع الأول. فلتعلم أيها المستمع الكريم أن هناك خلافا أيضا في سبب التسمية، فقد قال بعض العلماء مثل ابن رجب الحنبلي أن سبب التسمية هو أن العرب كانوا يرتبعون فيه الدواب والبهائم، أي ترعى وتتحرك في العشب. وقد قال بعض علماء التاريخ خلاف ذلك، فقالوا أنه صادف موسم الربيع عند تسميته فلازمته كونه في ذلك الفصل. أما الآن سننتقل إلى أبرز أحداث هذا الشهر الكريم. ففي شهر ربيع الأول سنعيش معا لحظات من نور، لحظات نستذكر فيها ميلادا عظيما ووداعا مؤلما. فقد حمل هذا الشهر بداية ونهاية لرحلة فريدة في تاريخ البشرية. ففي يوم من أيام ربيع الأول أشرقت مكة المكرمة على ميلاد أكرم الخلق، فهناك من يقول في 12 من هذا الشهر ولد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولد يتيم الأب، لكنه ما ولد وحيدا، فقد كانت السماء تتهيأ لاستقبال الرحمة المهداة. ولد والنار التي يعبدها الفرس خمدت، وشرفات قصر كسرى تصدعت وسقطت منها 14 شرفة، فكأن الكون كله كان يعلن انتهاء عهد الظلم وبدء فجر النور. يقول الله تعالى:

ذلك المولود الذي غير مجرى التاريخ وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان. ومضى الزمان حتى أتى يوم آخر من أيام ربيع الأول يحمل حدثا لا يقل عظمة عن المولد.

المدينة المنورة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا تاركا وطنه وأهله، لكنه لم يترك رسالته. خرج ومعه صاحبه الصديق تسكنهما السكينة ويحيط بهما لطف الله عز وجل. ففي غار ثور كان المشهد الذي يخلده القرآن.

كانت تلك الهجرة بداية عهد جديد أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإيمان، وضع أسس العدالة والرحمة. ومن ربيع أول إلى ربيع آخر انتقل الإسلام من الضعف إلى القوة، ومن الدعوة الخافتة إلى الدولة الراسخة. ومضى الزمان وحانت لحظة الوداع، فهذا الشهر قد حمل أيضا حدثا تدمع له العيون وتهتز له القلوب. ففي يوم الاثنين من ربيع الأول نفسه أسدل الستار على حياة كانت كلها نورا، وانتقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ذلك اليوم الذي بكى فيه الصحابة حتى خارت قواهم، يوم قال عمر رضي الله عنه: من قال إن محمدا قد مات لأضربن عنقه. حتى قام أبو بكر وقال كلمته الخالدة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله حي لا يموت. وهذه الكلمات تبين لنا عظمة الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلم يكن خليفة المؤمنين الأول من فراغ، ولم يكن الصديق أيضا من فراغ، ولكنه اختيار من الله عز وجل، فاختار رجالا يحيون الدين ويتمون الرسالة. وفي تلك اللحظة، لحظة الرحيل، أدرك الصحابة أن الرسالة لا تموت بموت صاحبها، وأن النور الذي أشرقت به مكة لن يخبو. فهكذا كان ربيع الأول، مولد وهجرة ووفاة، ثلاثة مشاهد تختصر سيرة النور من بدايتها إلى منتهاها. شهر ابتدأ بالرحمة وتوج بالوفاء وختم باللقاء، فسبحان من جعل في الأيام دروسا وفي الذكريات حياتا. إلى هنا أيها الكرام نكتفي بهذا القدر من الأحداث، فلهذه الأحداث عظمة لا نعرفها إلا عند التدبر فيها. وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا ننسى إخواننا المستضعفين من الدعاء في غزة وفلسطين وفي جميع دول المسلمين. فاللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم نسألك نصرا قريبا عاجلا لإخواننا المستضعفين، ونصرا قريبا عاجلا لإخواننا المجاهدين. فاللهم ثبتهم بتثبيتك، وأعل كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. فاللهم لا ترفع لليهود راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. إلى أن نلقاكم في ربيع آخر من الذكر والضياء، نستودع.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها طبعا هذا معذور، كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع والله يوقف بالساعة والتنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قد القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا بمعنى ما هوش مستند، لكن لو أنا في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه هذا يتكى معلش، لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه والله عشاه قاع مز بروحه هكذا ما يطيحش لهني هذا حتى قاع مز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالة هو عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد، أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، بقى أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل إلى الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يبني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحياناً رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار؟ مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول له ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد على الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاة صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة، واذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي قال له صلي فانك لم تصلي. بقى انت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي تجبد في الكرسي وتصلي؟ وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقي روحك كان ما عندك الصلاة لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة او مثلا عند جلطة ما يقدرش، بقى انت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي اذا انت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل للسجود مع شيء يقدر يولي من جديد فوق، نقول مش مشكلة أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش انت تتعب ما تقدرش توقف بكانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني اخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه، كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه، فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي، فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة يوقف وتلقاهم جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعم استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعم على الوطاء يوصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: من رياض الصالحين.
3: باب بيان جواز الشرب قائمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل. قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين.
3: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: من رياض الصالحين.
3: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع، متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت عهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت وعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله،

اشتاق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر، وقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعته، ثم قال: زد. فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمي عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمورة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن بجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل شيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفصول الستة التي يتحدث فيها المؤلف رحمه الله عن معجزة الإسراء والمعراج، ويبين أقوال العلماء فيها كما سيأتي في الفصل الثالث بعد هذا الفصل من حديثه عن كيفية الإسراء، أكان ذلك بالجسد والروح معا أم بالروح فقط أم بالجسد إلى المسجد الأقصى وبالروح إلى السماوات العلى. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. الآيتين رأى جبريل في صورته له 600 جناح.
0: الباري سبحانه وتعالى متحدثاً عن معجزة المعراج والصعود إلى السماوات العلى فما فوقها، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في تلك الرحلة السماوية، وقد رآه كما جاء في الحديث الذي يرويه الشيخان له 600 جناح. وقد تكلم شراح الحديث عن الجناح بالنسبة للملائكة، وبالنسبة لجعفر بن أبي طالب الذي قتل في غزوة مؤتة وقطعت يداه، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله منهما جناحين يطير بهما في الجنة. فقال شراح الحديث بأن الجناح بالنسبة للملك وبالنسبة لما أعطاه الله لسيدنا جعفر رضي الله عنه ليس كأجنحة الطير التي قد يتخيلها الإنسان، بل هي أجنحة نورانية يقدر الله بها سبحانه وتعالى الملك على أن ينتقل من موضع إلى موضع وأن يتحرك في هذا الفضاء الفسيح بمنتهى اليسر والسهولة. وفيها من علائم القدرة الإلهية ما لا يتصور في جناح الطائر، فجناح الطائر مع أنه من خلق الله سبحانه وتعالى وله أسرار أيضا، إلا أن جناح الملك الذي يتحرك به وله من الهيبة لما له من كيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة، وقد شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل في ليلة القدر حينما نزل عليه الوحي يعلمه بما بعثه الله به من رسالة الإسلام، ورآه أيضاً على هذه الصورة فوق السماوات كما جاء في هذا الحديث. نعم.
1: وفي حديث شريك أنه رأى موسى في السابعة قال بتفضيل كلام الله.
0: شريك حديثه المتقدم الذي ذكر فيه المؤلف أن به شيء من الخلط، هذا الحديث جاء فيه تفضيل نبي الله موسى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام في السماء السابعة، بخلاف ما جاء في حديث أنس الذي يرويه الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام. قال الشراح: لا يبعد أن يكون موسى رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة ثم انتقل إلى السماء السابعة، خصوصا عند ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه التخفيف عن أمه فيما يتعلق بفريضة الصلاة. وجاء في هذا الحديث أن الله فضل نبيه موسى، والتفضيل هذا بكلام الله، والمراد بالتفضيل بكلام الله هو نزول التوراة عليه، كما جاء في محكم التنزيل في سورة الأعراف: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وفيه إشارة إلى أن ما ينبغي أن تقع منه المنافسة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله كلم نبيه موسى وأنزل عليه التوراة، ولكن الصعود إلى ما فوق السماوات السبع هذا مكرمة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال: ثم علي به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، فقال موسى: لم أظن أن يرفع علي أحد. وقد روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس.
0: هذا تقدم في حديث أنس الذي يرويه الإمام مسلم، وسيأتي في حديث غيره أنه أيضا صلى بالملائكة، نعم، في السماوات.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطير.
0: الوكز هو الدفع بالأصابع وبالكف، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام أتاه ودفعه ليصعد معه إلى شجرة بها وكران، وكر جلس فيه جبريل عليه السلام ووكر جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والوكر المراد به العش، عش الطائر، إلا أن بعض أهل اللغة قالوا العش يكون في الشجر والوكر يكون في الحجر، يعني في الجدار. العش يكون في الشجر والوكر يكون في الحجر، أي في الجدار. والعرب تسمي طعام سكن البيت الجديد الوكيرة من الوكر، ذلك أن العرب لها مناسبات تحتفل فيها وتقدم فيها الطعام للضيفان، فمن مما يقدم من الطعام لضيوف في حياة العرب سكن البيت الجديد، وهو يسمونه الوكيرة. وقد ذكر ذلك أبو زيد الأنصاري رحمه الله في كتابه نوادر اللغة، وذكر بعض الولائم أو بعض الأنواع من الولائم الأخرى. نعم.
1: فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى.
0: الوكر مذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام قعد في واحدة من هذين الوكرين، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأخرى. والتعبير بواحدة وبأخرى يدل على أن اللفظ مؤنث، وهذا من باب حمل اللفظ على معنى مؤنث، على لفظ مؤنث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه حمل كلمة الوكر على معنى البقعة. ومن المعلوم أن العرب تذكر المذكر المذكر وقد تؤنته وتعيد عليه الضمير مؤنثا حملا على معنى لفظ آخر مؤنث. بل في باب الإضافة يقول ابن مالك رحمه الله في إشارته إلى أن المضاف إليه الذي يكون مؤنثا قد يفيد التأنيث للمضاف الذي هو ورد مذكرا، فيقول وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، يعني إن كان المضاف مذكرا والمضاف إليه مؤنثا فإن المضاف قد يعامل معاملة المؤنث إذا كان يمكن الاستغناء عنه بالمضاف إليه، ويمثلون في ذلك بقول النحاة قطعت بعض أصابعه، بعض أصابع الرجل، قطعت بعض أصابع الرجل، والأصابع مؤنثة في لفظها الجمعي هذا وفي لفظها المفرد، الإصبع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، ولفظ البعض مذكر ولكن جاز تأنيته في اللفظ بتأنيث الفعل الماضي الذي هو فاعله مع أنه مذكر بالنظر إلى المضاف إليه المؤنث. قطعت بعض أصابع الرجل، وقد يكون الموضوع بالعكس، قد يكون المضاف مؤنثا والمضاف إليه مذكرا، ومع ذلك يكتسب المؤنث صفة التذكير. ويمثل النحاة في ذلك بقول الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالرحمة مؤنثة والإخبار عنها بأنها قريب بالنظر إلى اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، حيث يجوز أن يقال إن الله قريب من المحسنين. وباب التأنيث باب واسع، وعلامته علامة فرعية لأن الأصل التذكير والتأنيث فرع عنه، فتلزمه علامة وله التاء المربوطة في الأسماء والألف الممدودة والألف المقصورة والتاء الساكنة التي تتصل بالفعل الماضي والتاء الدالة على المؤنث التي تتصل بأول الفعل المضارع، فهو باب واسع وبحثه عميق. و بعض الباحثين من أبناء المسلمين غير العرب كتب دراسة رائعة جدا، رسالة للدكتوراه في هذا الموضوع، وقد وقفت على هذا البحث الواسع في الشبكة العنكبوتية، فمن شاء أن يرجع إليه فليبحث عنه، فكأن الباحث طرحه للناس ليستفيدوا من جهده الكبير في هذا الموضوع. نعم.
1: وقعدت في الأخرى فنمت حتى سدت الخافقين.
0: نمت في بعض الروايات سمت، ونمت بمعنى زادت، وسمت أيضا بمعنى زادت أيضا، عظمت وكبرت. وسدت الخافقين، الخافقان هما المشرق والمغرب، وسمتهما العرب الخافقين لأن فيهما تخفق الشمس والنجوم وتغيب وتختفي. نعم.
1: ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لم يغب عن وعيه وكان مدركا لما حوله، بينما جبريل عليه السلام خشع خشوعا عجب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره بأنه شدة علمه بالله سبحانه وتعالى. لكن الشراح قالوا ربما هذا كان في أول الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعتقد أنه كان أعلم منه بالله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج وبعد المواقف الكثيرة من تلقي الوحي والإخبار عن الله لا شك أنه أعلم من غيره مثل ما هو أفضل من الخلق جميعا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام كالحلس، والحلس هو نوع من الكساء يوضع على ظهر الحيوان تحت البردعة، وقد يفترش في البيت، وقد ورد ذكره في قصة الرجل الذي طلب شيئا من المال استجداء، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي بما في بيته، فأتاه بحلس وبقعب للشراب يشرب فيه، فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وبدرهمين، وأعطاه درهما ليشتري به طعاما لأهله، ودرهما يشتري به قدوما يحتطب به، وإذا به وأمره أن يأتيه بعد فترة من الوقت ليست بالطويلة، فجاء وقد استغنى بما اشتراه له، بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له لشراء وسيلة العمل هذه. فالحلس كان جبريل عليه السلام كالحلس اللاطي، واللاطي الملتصق، يعني من شدة خشوعه من الله لله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم.
0: فتح باب السماء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النور الأعظم، يحتمل أن يكون نور العرش، ويحتمل أن يكون نور الله سبحانه وتعالى لقوله جل من قائل: الله نور السماوات والأرض.
1: ولط دوني الحجاب فرجه الدر والياقوت، ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحي.
0: ولط دوني الحجاب أي أدني، والحجاب كما سيأتي فيه بعض تفصيل أيضا في كلام المؤلف من روايات الحديث التي يسوقها، هو حجاب للمخلوقات وليس للخالق، المخلوقات هي التي تحجب عن بعضها ويحجب عنها وتحجب عن الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل في حق الكافرين يوم القيامة: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجاب الذي يرفع عن أبصار المسلمين في الجنة، الحجاب الذي يرفع عن أبصار المؤمنين في الجنة، إنما هو حجاب عن أبصارهم، أما الذات العلية فلا يحجبها شيء. وذكر الحجاب هنا فيه إشارة إلى حجب جبريل عليه السلام عن مخلوقات أخرى كما سيأتي في الحديث. نعم.

0: رسول يبين.
1: وذكر البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم الأذان، جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق، فذهب يركبها فاستصعبت عليه، فقال لها جبريل: اسكني، فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن، الرحمن تعالى. فبين هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق، إني لأقرب الخلق مكانا، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه.
2: هذا الموقف يعني يتبين منه أن الملائكة، مع أن جبريل عليه السلام من الملائكة المقربين وهو أعلم الملائكة بالله جل وعلا، إلا أنه كان لا يعرف هذا الملك الذي ظهر من وراء الحجاب، فالحجاب كان لحجب جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الملك الذي خرج عليهما. فأبان جبريل عليه السلام أنه لا يعرف بهذا الملك إلا هذه الساعة، ولا شك إن الله علمه واسع، وكما قال جل من قائل في محكم التنزيل: ويخلق ما لا تعلمون. فعلم الله سبحانه وتعالى واسع، واليوم ما زلنا نعلم ونسمع عن أهل الفلك أن مع وسائل اكتشاف الحديث هذه هناك عوالم خفية لا يستطيعون معرفة أسرارها، مع أنها ربما هي من السماء الدنيا. هناك بقع سوداء مظلمة لا يعرفون ما وراءها، وهناك عوالم أخرى وشموس ومجرات لا يتصورها عقل الإنسان البسيط.
1: فقال الملك: الله أكبر، الله أكبر. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا أكبر، أنا أكبر. ثم قال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا الله لا إله إلا أنا. وذكر مثل هذا في بقية الأذان، إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقال: ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه، أما أهل السماء فيهم آدم ونوح.
2: بقية الحديث يرد فيه بيان أن الملك كبر فأجاب الباري سبحانه وتعالى مبينا كبرياءه، والملك شهد لله بالألوهية فجاء صوت الباري بشهادة أن لا إله إلا هو. وهذا الموقف جاء في الحديث أنه موقف الأذان وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، ولكن لأهل الحديث وللعلماء ردود على ذلك. من المعلوم أن الأذان وخبره والعلم به وقع لعبد الله بن زيد الأنصاري في المدينة بعد الهجرة، وقصة الإسراء وقعت في مكة قبل الهجرة، وأن ممن رأى من الطيف الذي يعلمه الأذان في منامه من غير عبد الله بن زيد عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه. وبعض أهل العلم ذكروا أن هذا تكرر ورآه بعض الصحابة يزيدون عن 10، ولكن علماء الحديث كالإمام النووي وابن الصلاح رحمهم الله فإنهما ينكران ذلك ويقولان بأن الرؤيا لمن علم الأذان وقعت لعبد الله بن زيد الأنصاري ووقعت لعمر بن الخطاب ليس إلا، وأن هذا الخبر الذي فيه تعليم الأذان هو من باب العلم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من باب الشريعة التي يبلغها عن الله سبحانه وتعالى.
1: قال أبو جعفر، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رويه، أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض.
2: أبو جعفر المراد به زين العابدين من آل البيت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسرها بأنه إكمال لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث فيه مقال لبعض أهل العلم، وخبر الرحلة السماوية مع جبريل في وكرين بشجرة أيضا فيه مقال، حيث فسرها الإمام ابن كثير رحمه الله بأنها رؤيا منامية وليست قصة الإسراء المعروفة. نعم.
1: قال القاضي وفقه الله: ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب، فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق، فهم المحجوبون، والباري جل اسمه منزه عما يحجبه، إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس، ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، كقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقوله في هذا الحديث الحجاب: وإذ خرج ملك من الحجاب، يجب أن يقال إنه حجاب حجب به من وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته. ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك الذي خرج من ورائه: إن هذا الملك ما رأيت منذ خلقت قبل ساعتي هذه، فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات. ويدل عليه قول كعب في تفسير سدرة المنتهى قال: إليها ينتهي علم الملائكة، وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم. أما قوله الذي يلي الرحمن فيحمل على حذف المضاف، أي يلي عرش الرحمن، أو أمرا ما من عظيم آياته أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم بما به، كما قال تعالى: واسأل القرية، أي أهلها. وقوله: فقيل من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر، فظاهره أنه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى ولكن من وراء حجاب، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي وهو لا يراه حجب بصره عن رؤيته. فإن صح القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه الله أعلم. انتهى الفصل الثاني. الفصل الثالث.
2: الفصل الثالث يقول المؤلف فيه بأنه خصصه لكيفية الإسراء والعروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ثلاثة أقوال في هذا الباب، وأورد من أسماء الصحابة والتابعين ما يؤيد قول كل جماعة، وأورد الأدلة على ذلك. والقول الأول الذي قدمه هو القول بأن الإسراء والمعراج تم للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالروح، ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، فهم لا ينكرون، القائلون بهذا القول لا ينكرون أن ذلك وحي صحيح، ولكنه كان مناما لأن رؤيا الأنبياء حق. ونسب هذا القول لمعاوية رضي الله عنه وللحسن، وسكت عنه ولم يبين من الحسن، وسيذكر المؤلف أن المراد به الحسن البصري، لأن الحديث مرسل، والحديث المرسل سقط منه الصحابي، فلا بد من أن يكون الحسن البصري كما ذكر شراح الشفاء. ولو كان الراوي هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي لكان الحديث متصلا وغير مرسل. روي عن هذا وأشار إليه ابن إسحاق، ولكن رواية ابن إسحاق عليها مآخذ. هذا قول. والقول الثاني الذي يأخذ به المؤلف القاضي عياض رحمه الله عزاه إلى نسبة كبيرة من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين، وسيترد أسماؤهم في قوله، بل سيورد الأدلة الكثيرة على أن الرؤيا، أن الإسراء والمعراج وقعا بالجسد والروح معا. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به جسدا وروحا. والقول الثالث أن الإسراء وقع من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالجسد، ثم عرج بروح النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وبعد ذلك عاد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وهذا القول دليل من قال به أن قصة الإسراء وردت في سورة الإسراء مستقلة، والمعراج ورد الخبر عنه وبيانه وذكره في سورة والنجم مستقلا. فلو كان الإسراء والعروج كان بالجسد معا لكان كل ذلك مذكورا متتابعا في سورة واحدة، ولكن هذا أيضا يعني مردود عليه، ولأن الإسراء بالجسد والروح فيه إظهار القدرة الربانية، والله سبحانه وتعالى قادر على ما لا يتصوره العقل مهما كان في ظن الناس مستحيلا. فالله سبحانه وتعالى أسرى بجسده وروحه، وهذا هو ما أخذ به القاضي عياض وتبناه، وهو رأي جمهور المسلمين وعلمائهم كما هو معلوم. لكن الشمني رحمه الله صاحب مزيل الخفا عن ألفاظ الشفاء يذكر أن الإسراء والمعراج وقع عند بعض أهل الحديث مرتين، رؤية منامية ثم بعد ذلك وقع بالروح والجسد معا.

0: عقل يبين. ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسراؤه بروحه أو جسدي على ثلاث مقالات، فذهب الطائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، وإلى هذا ذهب معاوية، وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه، وإليه أشار محمد بن إسحاق، وحجتهم قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما حكوا عن عائشة رضي الله عنها: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله: بين أنا نائم، وقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام، وذكر القصة، ثم قال في آخرها: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام.
1: حديث عائشة رضي الله عنها يرويه ابن إسحاق، وهو عن كما يقول عن بعض آل أبي بكر، يعني عن مجهول، ولهذا يعتبر ليس له من الصحة ما لغيره من الأحاديث التي سوف ترد في المقالة الثانية أو القول الثاني. نعم.
0: وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج، وهو دليل قول عائشة، وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين، وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال الطائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح، واحتجوا بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمكن.

والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها، وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة، ولما استبعده الكفار ولا كذبوه فيه، ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به، إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته، إلى ما ذكر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية أنس، أو في السماء على ما روى غيره، وذكر مجيء جبريل له بالبراق، وخبر المعراج واستفتاح السماء، فيقال: ومن معك؟ فيقول: محمد. ولقائه الأنبياء فيها، وخبرهم معه وترحيبهم به، وشأنه في فرض الصلاة، ومراجعته مع موسى في ذلك وفي بعض هذه الأخبار. فأخذ يعني جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء، إلى قوله: ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وأنه وصل إلى سدرة المنتهى، وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره. قال ابن عباس: هي رؤيا عين رآها صلى الله عليه وسلم، لا رؤيا منام. وعن الحسن فيه بين أنا نائم في الحجر جاءني جبريل فهمزني بعقبه، فقمت فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمضجعي. ذكر ذلك ثلاثا، فقال في الثالثة: فأخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة، وذكر خبر البراق. وعن أم هاني: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي تلك الليلة، صلى العشاء الآخرة ونام بيننا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هاني، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون. وهذا بين في أنه بجسمه. وعن أبي بكر من رواية شداد بن أوس عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري به طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك، فأجابه: إن جبريل عليه السلام حملني إلى المسجد الأقصى. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد، ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه آنية ثلاث. وذكر الحديث. وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة فتحمل على ظاهرها. وعن أبي ذر عنه صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فشرح صدري، ثم غسله بماء زمزم، إلى آخر القصة، ثم أخذ بيدي فعرج بي. عن أنس: أتيت فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه. ونحوه عن جابر. قد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها. انتهى الفصل

0: ثالث
1: حديث القربة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالقربة هنا الغم، يعني قربت يعني اغتممت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المقدس حينما بلغه في ليلة إسرائه وصلى بالأنبياء فيه، ولم يدخله ليتفرج ويبحث في جوانبه ويعد نوافذه وأعمدته إلى غير ذلك. ولهذا حينما أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أخبرنا عن بيت المقدس لعلمهم به، فقال يعني اغتممت فوقفت في الحجر. في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الحجر فجعل الله له بيت المقدس وصار ينظر إليه أمامه ويخبرهم عن آياته، يسألون عن عما يسألونه عنه فيجيبهم من خلال ما يراه أمامه عيانا. فهذا الواقع العظيم الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه لا شك أنه فيه مكرمة عظيمة له وتسلية لما كان يلقاه من كفار قريش، خصوصا بعد موت عمه أبي طالب وأم المؤمنين خديجة وشدة أداهم له بعد أن ذهب إلى بني تقيف يسألهم أن يقبلوا رسالة الإسلام، فردوه وآذوه في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعقد له هذه المواكب العظيمة التي ترفع شأنه وتطمئن نفسه وتعلي درجاته، والتي تبقى أحاديث يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة الأخرى أصحابه من المؤمنين، في كل مرة كأنه يحدث بطرف منها، فجاءت الروايات في كتب الصحاح وفي كتب غير الصحاح، رواها البزار والبيهقي وأحمد، ورواها الطبراني، ومثل ما رواها الشيخان والترمذي وغيرهم. فهذه القصة العجيبة والواقعة العظيمة أثبتها الله سبحانه وتعالى ولم يترك فيها قولا لمتقول بالنفي والإثبات، أثبتها في محكم التنزيل في سورتي الإسراء والمعراج والنجم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع، سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع، وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم، ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح. هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي واضع يده، اللي واضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب. ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو ببيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا، هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه، رأوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أنها تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
2: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك

ربك فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها

الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

الخزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم

من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا